0: السياسي في الجمهورية اليمنية رشاد العليمي بوفاة الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية عبد رب منصور هادي. وقال سيادته في برقية التعزية: إننا تلقينا نبأ رحيل فخامة الأخ عبد رب منصور هادي الذي قاد البلاد في مرحلة انتقالية بكفاءة وإخلاص. وتقدم سيد الرئيس باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسه لسيادة الرئيس رشاد العليمي ومن خلاله للحكومة والشعب اليمني الشقيق ولعائلة الراحل الكبير بأحر التعازي القلبية والمواساة الأخوية. ودعا سيادته الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه في صيحة جناته، وأن يحفظ الرئيس العليمي واليمن وشعبه الشقيق بخير وازدهار وسلام. في غضون ذلك قالت وسائل إعلام عبرية إن حكومة نتنياهو تخطط لتوسيع احتلالها لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
1: تتسارع المؤشرات الميدانية على أن تل أبيب تتجه نحو توسيع احتلالها لقطاع غزة خلال الأشهر المقبلة في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة يستهدف إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا الفلسطينية داخل القطاع، وذلك وفق ما كشفته القناة 14 العبرية. وخلال الأسابيع الأخيرة كشفت وسائل إعلام وتقارير حقوقية عن توسع سيطرة جيش الاحتلال داخل غزة، خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية ضمن ما يسمى بالخط الأصفر، الذي تحول تدريجيا إلى منطقة عازلة تلتهم مساحات متزايدة من أراضي القطاع. وتشير التقديرات إلى أن الاحتلال بات يلتهم ما يقارب 60% من مساحة غزة. ويرى مراقبون أن هذا التوسع لا يندرج فقط ضمن العمليات العسكرية المؤقتة، بل يمثل مشروعا سياسيا طويل الأمد يهدف إلى تفكيك القطاع وعزل مناطقه وفرض واقع ميداني جديد يمنع أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني متصلا جغرافيا. وبحسب تقارير أممية وحقوقية، يواصل جيش الاحتلال إنشاء مواقع عسكرية وتحريك خطوط السيطرة غربا بالتوازي مع عمليات هدم واسعة للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية قرب المناطق الحدودية. كما تتحدث تقارير عن تحويل ما يسمى الخط الأصفر إلى ما يشبه حدودا جديدة داخل القطاع. ويعتبر المواطنون في غزة أن هذه الإجراءات تعني عمليا تقليص المساحات القابلة للحياة ودفع السكان نحو مناطق مكتظة وخانقة إنسانيا في ظل انهيار شبه كامل للقطاع الصحي والخدمات الأساسية واستمرار النزوح الجماعي. يأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه قطاع غزة واحدا من أسوأ الكوارث الإنسانية في تاريخه الحديث، مع استمرار القصف والحصار ومنع إدخال المساعدات بشكل كاف، فيما تحذر مؤسسات حقوقية من أن فرض مناطق عازلة واسعة داخل غزة قد يرقى إلى سياسة تهجير قسري وتغيير ديموغرافي، خاصة مع تدمير أحياء كاملة ومنع عودة السكان إليها. ديانا الخياط، تلفزيون فلسطين.
0: وفي سياق متصل، يخشى المزارعون في قطاع غزة على ما تبقى من مساحاتهم الزراعية التي زرعوها بالقمح خلال قيام الاحتلال بحرقه أو قصفه على غرار ما يحدث منذ 7 أكتوبر.
2: لطالما شكل موسم حصاد القمح فرصة ذهبية كلونه الذي كان يتوشح به قبل 2.5 عامين، حيث قضت الحرب الإسرائيلية ليس على لونه فحسب، بل وعلى المساحات الزراعية التي كان يزرع فيها وجودة وكمية إنتاجه، ما جعل المزارعين في سباق مع الوقت والظروف الحالية لجني محصوله في شهر مايو عوضا عن شهر يوليو، شهر نضج سنبلات القمح.
3: حصاد القمح هذا موسم كويس، بس إيش إحنا الحين عجلناه مع شان الحروب، وما الحروب ينحرق من خوف ما ينحرق، والقمح الأيام هذه بكلف كاز التراكتور، قدمناه شوي معشان الواحد يلحق بالسعر اللي يجيب تغطية التكلفة، وزي ما بنقول كنا بنزرعها كلها احنا، بس الحين زرعنا 20 دلم من 100 دلم. ليش؟ معشان غلاء الكاز، ولا البابور وده دراهم كتيرة. هو عقد الحال يعني زرعنا عقد الموسم بس اللي يطلعنا من هالحرب هالشينة هذه.
2: تكلفة إنتاجية عالية انعكست على قيمة وجودة حبة القمح، محروقات وخطر يحف المزارعين على مدار الساعة. هنا شرق محافظة الوسطى تمكن المزارعون من زراعة ما يقدر فقط 5% مقارنة بالأعوام الماضية.
3: الحين زي ما انت شايف دوبوا 40 سنتي. ليش؟ ما عشان ما في كاس سماد، ما في كمويات نبذر عليها في المطر، مع انه جاء موسم مطر حلو يعني، لكن فيش سماد فيش كمويات. انت عارفين يعني، وكان قديش كان بيوصل لها هالطول القمح وخصاب ما شاء الله يعني، بيرمي تبن بيرمي قمح. الايام هذه دوب غطوا نفسه.
2: مجمل الأراضي الزراعية باتت فيما يعرف بمنطقة الخط الأصفر الذي يسيطر عليه الاحتلال، حارما المواطنين من الاستفادة من أراضيهم وخيراتها والمواسم التي جادت عليهم فيما مضى بخير وفير.
0: توافق هذه الأيام الذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا في كافة أماكن تواجده. وتأسست منظمة التحرير عام 1964 عقب انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس استنادا إلى قرار مؤتمر القمة العربية في القاهرة لتكون ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. وبهذه المناسبة أكدت اللجنة التنفيذية أن منظمة التحرير ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الوطني الجامع والحارس الأمين للمشروع الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة. أكدت جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددة على استمرار دعمها لنضال شعبنا من أجل استعادة حقوقه المشروعة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس جمهورية لاوس بسفير فلسطين غير المقيم لدى لاوس سعد يطمزي. وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون بين دولة فلسطين وجمهورية لاوس وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في ظل تزايد التقارير والشهادات حول الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
1: في ظل تزايد التقارير والشهادات الفلسطينية والدولية حول الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وتوثيق مؤسسات حقوقية وإعلامية مئات الشهادات القادمة من قطاع غزة والضفة الغربية وداخل سجون الاحتلال والتي تحدثت عن ممارسات تعذيب وانتهاكات ذات طابع جنسي بحق فلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق والاحتجاز، أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع وينت في تقرير، فإن الأمم المتحدة تستعد للإعلان عن إدراج هيئات إسرائيلية ضمن قائمة الدول والمنظمات المتهمة بارتكاب عنف جنسي في مناطق النزاعات. وذكر التقرير أن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة سجون الاحتلال إلى جانب سلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإمكانية إدراجها مستقبلا. وأعلن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أن إسرائيل أدرجت في القائمة السوداء إلى جانب منظمات مصنفة إرهابية مثل داعش، زاعما أن الحديث يدور عن قرار سياسي منفصل عن الحقائق والواقع، مضيفا أن إسرائيل تلقت أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل
4: ادعاء. هذا وكانت تقارير وتحقيقات أبرزها لصحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال، والتي تشمل التعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، حيث تضمن التحقيق شهادات معتقلين وأسرى وجدوا أنفسهم مكبلي الأيدي والأرجل داخل قاعدة عسكرية محاطين بجنود برفقة كلاب مدربة، انهالوا عليهم بالركل واللكم والدوس قبل أن يصعقوهم بالكهرباء ويعتدوا عليهم بأدوات حادة. وخلال تحقيقها جمعت صحيفة الاندبندنت لوائح اتهام وتقارير تشريح جثامين، بالإضافة إلى شهادات من المعتقلين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال، حيث أكد المعتقلون تعرضهم لأساليب وحشية من قبل جنود الاحتلال مثل الحرمان من النوم والعنف الجنسي، بالإضافة إلى منعهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
0: شنت قوات الاحتلال فجر أمس حملة اقتحامات واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية. ففي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان من المدينة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت تلك القوات شابا من بلدة طمون جنوب طوباس. وأما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين واعتدت على نساء وأطفال عقب مداهمتها عدة منازل. اقتحم مستوطنون مقامات دينية إسلامية في قرية عورتة جنوب شرق نابلس. وأشار مراسلنا إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا عورتة بحماية جيش الاحتلال، حيث أدوا طقوسا تلمودية في المقامات الدينية حتى ساعة مبكرة من فجر أمس. تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق أهالي خربة مسعود جنوب جنين في ظل هجمة استيطانية شرسة تستهدف أراضيهم.
5: تعيش التجمعات الزراعية جنوب غرب جنين كخربة مسعود واقعا صعبا في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، حيث باتت الهجمات المتكررة تهدد الأمن اليومي للأهالي وتطال مصدر رزقهم الأساسي. هذه الاعتداءات لا تقتصر على التخريب فحسب، بل تستهدف كسر إرادة السكان ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم بالقوة.
6: المستوطنين عادة بيجوا على التوك توك وبصيروا يلفلفوا بالخربة وبين الدور ويرهبوا الأطفال والنساء والبنات والجميع، بحيث انه بيشغلوا الأزعكة وبصيروا يلفلفوا بين الدور. طبعا الكل بده يهاب وبده يخاف، هاي من ناحية. من ناحية ثانية بيجوا غنمهم على أراضينا، على الأراضي المزروعة شتوي وأكلوها، وأجوا وبيجوا على الأراضي المزروعة زيتون. وآخر إشي بالفترة الأخيرة بلشنا نشوف شغلات غريبة من غنمهم اللي هي بتوكل لحق الزيتون.
5: ويقدم المستوطنون على اقتحام الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل وإطلاق مواشيهم بين الحقول، إضافة إلى الاعتداء على المزارعين أثناء عملهم بعد إنشائهم بؤرة رعوية على أراضي المواطنين أطلق عليها مستوطنة النافي لتوسيع السيطرة على الأرض وفرض واقع استيطاني جديد، ما تسبب بخسائر فادحة وحول الحياة اليومية إلى صراع دائم من أجل حماية الأرض وتأمين لقمة العيش.
7: في طريق عملوها جديدة بمركوا فيها من هناك لباب الدور بتاعتنا وللشارع، وبنزلوا على الشارع تحت الشارع اللي بربط يعبد مع كفين، وبغربوا على ظهر العبد، بيطلعوا على يعبد، بيطلعوا على زبدة، يعني بظلهم يفروا مش بس بالنهار وبرضو بالليل.
5: ويعيش الأهالي في خربة مسعود تحت ضغط مستمر، إذ تستمر اعتداءات المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، إلا أن تمسك المواطنين بالأرض والصمود اليومي يمثلان درعا حيا في مواجهة محاولات الاقتلاع والتهجير القسري. اعتداءات متصاعدة للمستوطنين تطال المواطنين وممتلكاتهم، تخريب للمحاصيل الزراعية واقتحام للأراضي والمنازل وفرض واقع بالقوة على الأرض، لكن الثبات والصمود لا زال مستمر. من خربة مسعود الواقع على الجنوب الغربي من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: فرضت الولايات المتحدة مجددا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فرانشيسكا البانيزي التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل بعدما ألغت محكمة استئناف أمرا قضيا سابقا حظر هذا الإجراء. وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنها أعادت فرض تصنيف عقوبات على ألبانيزي يدرجها على القائمة السوداء عالميا ما يحول دون تمكنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء معاملات مصرفية. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالدتهما ووالدهما في قصف لمركبة مدنية بمحافظة صيدا جنوب لبنان.
2: يشهد جنوب لبنان أعنف موجات التصعيد مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدينتي صور والنبطية وعشرات البلدات الجنوبية ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات وإلحاق دمارا واسعا في الأحياء السكنية والبنى التحتية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت ارتقاء 3 شهداء وإصابة 37 آخرين بينهم 8 أطفال و13 سيدة في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم البص في قضاء صور مساء الأربعاء، كما استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان ووالداهما جراء استهداف سيارة في بلدة عدلون في مرتقى شهيدان بينهما طفل في غارة استهدفت دراجة نارية قرب ثكنة الجيش في صورة. وفي مدينة صيدا استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية داخل مبنى مأهول في منطقة القياع فجرا ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين و21 جريحا إضافة إلى أضرار كبيرة في المبنى والمناطق المحيطة، وسط معلومات تشير إلى أن الضحايا من النازحين. الغارات الإسرائيلية طالت أيضا بلدات دير الزهراني، جبشيت، تبنين، الليل، الرمادية، زبئين، تولين والغندورية، فيما شن الطيران الحربي 4 غارات متتالية على دير الزهراني، إحداها استهدفت شاحنة كانت تنقل خيولا، كما أصيب 3 مواطنين بجروح في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة جبشيت. وفي موازاة التصعيد وصل الطيران المسير تحليقه فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بينما شهدت صور حزام ناريا نتيجة كثافة الغارات التي استهدفت المدينة ومحيطها. وكان جيش الاحتلال قد وجه انذارا بالجملة لإخلاء الجنوب والتوجه نحو شمال نهر الزهراني بعد تحذيرات سابقة شملت كامل مدينة صورة والمخيمات والأحياء المحيطة بها إضافة إلى مدينة النبطية. وقد جدد صباحا انذاره بالإخلاء لسكان صورة، فيما تشير المعطيات الميدانية إلى أن الانذارات والغارات المتواصلة أدت إلى نزوح كثيف وإفراغ أجزاء واسعة من صورة النبطية والقرى المحيطة. وفيما يشغل الوسط السياسي والعسكري الإسرائيلي لإيجاد حل للمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، فقد أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو 15 مسيرة أطلقت من لبنان خلال الساعات 24 الماضية، فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل مجندة وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، وذلك أثر انفجار طائرتين مسيرتين مفخختين في منطقة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. في الغضون امتدت الغارات ظهرا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عبر استهداف شقة في منطقة الشويفات، وقد أفاد جيش الاحتلال عن اغتيال أحد المسؤولين في حزب الله. بالتوازي أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد أحد العسكريين جراء استهدافه بغارة أثناء تنقله على طريق زفتة دير الزهراني في النبطية. سياسيا يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مرتقبة في واشنطن، حيث من المقرر أن يبدأ وفدان عسكريان لبناني إسرائيلية جولة محادثات برعاية أمريكية يوم الجمعة على أن تستكمل بلقاءات إضافية مطلع الشهر المقبل. وبحسب مصادر عسكرية لبنانية سيشدد الوفد اللبناني على ضرورة وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. هكذا يقف لبنان على حافة الخوف والترقب بين غارات لا تهدأ وقرى تفرغ من أهلها تحت وطأة النار، ويبقى السؤال هل نعود؟ لتلفزيون فلسطين هلا سلامي بيروت.
0: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن جيشه عبر نهر الليطاني متجاوزا منطقة توغل قواته المعلنة بجنوب لبنان. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن نتنياهو في تصريحات له إن الاحتلال هاجم بيروت وعبرت قواته نهر الليطاني متواعدا باستمرار توجيه الضربات إلى حزب الله حتى القضاء على تهديدات الطائرة المسيرة التابعة له. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني. ووفق التسريبات ترتكز مذكرة التفاهم على معادلة الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية.

0: يأتي ذلك في وقت أسقط فيه الجيش الأمريكي 4 مسيرات إيرانية وأشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران، كما أوردت طهران باستهداف قاعدة أمريكية في مواجهة هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 نيسان. وردا على الضربات الأمريكية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية لم يحددها. كذلك أطلقت القوات الإيرانية طلقات تحذيرية على 4 سفن حاولت عبور مضيق هرمز. ونددت وزارة الخارجية الإيرانية ما أسمته الانتهاكات الأمريكية بوقف إطلاق النار، كما عبرت إيران عن تضامنها مع عمان بعد أن هدد الرئيس ترامب بنسفها في حال انضمامها إلى الموقف الإيراني بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها الوطنية، منتقدا خطاب التهديد الصادر عن مسؤولين أمريكيين ضد إيران وعدد من دول المنطقة. وبالعودة للشأن المحلي، تستقبل عائلة الشهيد الفتى يوسف شتية الذي ارتقى قبل شهر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، تستقبل عيد الأضحى بالحزن والفقد.
1: جاء العيد ولا زال يوسف يعيش في قلبي وعقل والده. في كل يوم يحمل حقيبة يوسف وملابسه الرياضية، يتفقدها ويشم رائحته ويتفقد جواله الذي لا زال آثار دمائه باقية عليه وشاهدة على جريمة الاحتلال التي قتلته وهو لا زال فتى صغيرا.
2: يقول العيد أشوف يوسف، نزلنا شرينا أشياء إحنا وياه، هيك يعني هتسلى قبل شهر، اشتريت بوت إلي بقوله زي بعض، قال بلبس أنا وياك العيد زي بعض، قلت له والله ما بلبس العيد زي بعض، روح بدي أرجع زيك شاب وألبس أنا وياك البوت، خلاه ضاب وأنا ضليتني ضاب. أخوي أبو عرب ما في إحساس بصف شو أقول لك، ولا لأي شيء، لا هو مدرسته ولا هو في البيت ولا في أي محل، هو على درب الله اختاره فيه مش البشر، ولا إحنا اخترناه، وحي يرزق في آيات قرآنية أكثر من آية تثبت إنه حي يرزق.
1: شقيقه الصغير محمد يحلم بأن يكمل مسيرة شقيقه يوسف ليكون لاعب كرة قدم محترف كما كان يوسف يحلم.
3: كان دائما بلعب مع طابة، كل ما يروح مكان باخذني معه، وكمان كل ما تيجي مباراة نحضرها أنا وياه ونلعب دائما مع بعض. بدي أحاول أعوض عنه.
1: كيف؟
3: أظن أتدرب وأصير لاعب المنتخب. دائما نروح مع بعض بالسيارة ودائما نلعب مع بعض قبل ما نروح مكان.
1: اللحظات الجميلة تبقى ذكراها في القلب والروح، وما تعيشه هذه العائلة من عذابات تجسد الألم والجرح النازف لكل عائلة شهيد. لازال محمد متعلقا بأخيه يوسف رغم غيابه منذ عدة أيام، وبات الأمل بأن يكون لاعب كرة قدم يحذو حذو أخيه الذي فقده برصاص الاحتلال. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: وجه إعلاميون مصريون في عيد الأضحى رسائل دعم وإسناد للشعب الفلسطيني، متمنين عيدا يحمل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
4: بين صوت الخبر وثقل الأحداث يبقى للعيد حضوره المختلف. إعلاميون مصريون يحملون الكلمة كل يوم، لكنهم في العيد يحملون أيضا أمنيات ودعوات مخلصة لسلام قريب وحرية دائمة وتهنئة لا تؤجلها الأخبار مهما اشتدت.
5: تحياتنا لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ونحن على ثقة إنه هؤلاء الرجال وهؤلاء السيدات يعني الحقيقة هم على قدر هذه المسؤولية. الشعب الفلسطيني سيعيش قدره أن يعيش في رباط إلى يوم القيامة، ونحن كلنا فداء لهذا الشعب، وتحية وتهنئة للشعب الفلسطيني بمناسبة هذا العيد ورغم الظروف التي نمر بها ويمر بها الشعب الفلسطيني. أتمنى أن يساعد الرجال والنساء والأسر أبنائهم على إظهار ولو بعض من الفرحة في هذا العيد، لأن الأطفال في حاجة إلى هذه الفرحة في ظل الظروف التي نمر بها.
4: ليس جديدا على الإعلام المصري مواصلة

0: الخاصة بصمود الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه بتثبت أنه هذا الشعب المناضل القوي الصامد لا يمكن له أبدا أن يترك هذه الأرض.
1: هكذا تتجاوز المعايدات حدود الكلمات لتصبح رسالة دعم ومحبة لشعب ما زال يتمسك بالحياة رغم كل الألم.
2: نوجه طبعا تحية لكل أبناء الشعب الفلسطيني وكل سنة طيبين وعيد سعيد يا رب على كل أشقائنا، وإن شاء الله السنة الجاية نكون يعني تحررت كفة الأرض الفلسطينية ودولة فلسطينية إن شاء الله تقوم على استيعاب جميع لاجئين وعودة كل يعني أبناء الشعب الفلسطيني لأراضيهم، وإن شاء الله تكون غزة يعني انتهت الغمة.
1: مثلما كانوا دائما شركاء للفلسطينيين في آلامهم، هم الإعلاميون المصريون يشاركون الفلسطينيين في فرحة العيد، ففلسطين عند كل مصري مكانها القلب. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من داخل الإذاعة المصرية القاهرة.
3: تجولت كاميرا تلفزيون فلسطين في شوارع مخيم اليرموك الذي بدأت تعود إليه الحياة بشكل تدريجي.
4: بعد سنوات عجاف عاشها أبناء مخيم اليرموك في دمشق، أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا وأكثرها تضررا جراء الحرب، ها هو اليوم ينفض غبار الركام ويعود تدريجيا إلى الحياة. ملامح التعافي بدأت تظهر بوضوح، محال تجارية تفتح أبوابها من جديد، أهل يرممون ما تبقى من منازلهم، مدارس تستقبل الطلاب، ونقاط طبية للهلال الأحمر الفلسطيني تنتشر في قلب المخيم لتثبت الطمأنينة في نفوس السكان.
5: الحمد لله رب العالمين، عم يرجع المخيم من أول جديد الحمد لله. هاي شوفت عينك، الأسواق عم ترجع، أسواق تجارية كلها عم ترجع والحمد لله، وشعبنا مثل ما بيقولوا يعني شعب الجبار الحمد لله رب العالمين، إن كان هون إن كان فلسطين وين ما رحنا منيحي إن شاء الله نحن والشعب السوري
6: الحمد لله. يعني بهمة إن شاء الله الفلسطينية وبهمة الشباب هون رجع يعمل المخيم، صار أحسن من أول الحمد لله. كان كتير دمار بس أنا الحمد لله رب العالمين، لأنه الفلسطينية ما شاء الله عليهم رجال، هون كان هون فلسطينية ولا فلسطين.
7: عم نحاول نرجع هلأ بالمخيم، نفتحه ونرجع إن شاء الله مثل أيامه القديمة قبل 14-15 سنة. الله يكرمنا إن شاء الله يكم نشوفكم كلكم، نشوف العالم كله رجعت فتحت.
8: والله الحمد لله المخيم متحسنة يعني الحمد لله، وعم تتحسن شوي شوي، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وأهالينا بالمخيم إن شاء الله كل عام وهنين بخير وينعادوا بالصحة والسلامة.
4: الحركة التجارية والأسواق التي تنشط خلال أيام عيد الأضحى المبارك عادت للمخيم شيئا من روحه القديمة، وهو الذي طالما عد واحدا من أهم المراكز التجارية الحيوية في العاصمة دمشق. أهالي المخيم ورغم عمق المعاناة يصرون على صناعة الفرح والتغلب على مصاعب الحياة اليومية.
9: كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله نكون السنة الجاي مع بعض ونعيد مع بعض، وإن شاء الله نصر إلنا.
10: كل عام أنتم بخير أهل فلسطين، الله ينصركم ويحميكم.
11: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، والله يحفظكم ويخلي لنا إياكم، وكل عام وأنتم بخير.
4: هكذا تعيش عاصمة الشتات أجواء العيد، تضميد للجراح وإصرار على إحياء مخيم يراه أبناؤه مجرد محطة قطار مؤقتة لا بد لرحلتها أن تنتهي يوما بالعودة إلى أرض الوطن. لتلفزيون فلسطينيات خلف، دمشق.
3: وفي عمان تواصل ريا عوض ممارسة شغفها بجمع أدوات تراثية، حيث قامت بتحويل منزلها إلى بيت تراثي تضع فيه المقتنيات التي جمعتها خلال ما يزيد على 11 عاما.
12: حبنا فلسطين لا يوصف، أتمنى أنه يعني أقيم فيها معرض على أرض فلسطين الحبيبة. فطوم عوض، حاسس التراث. بدأت أجمع المقتنيات من حوالي 11 سنة. طبعا صار عندي شغف أكثر أن هاي المقتنيات يعني أصبحت يعني مش موجودة، فحبيت يعني أتعرف عليها أجيال وأجيال أخرى. أول قطعة جبتها اللي هي اللي كانت القطع الموجودة عند أهلي، اللي أدوات الزراعية، كانت المدراء، مدراء اللي بدروا فيها الشعير والكمح، عندك الغربال اسمها في منه تشربال، عندك المحراس الحديد، هذول والشعوب، هذول كان أول قطع أنا جمعتها من كانوا موجودين عند أهلي. كوني أنا ناسحة حبيت أجمع كل هاي المقتنيات.

0: وإن إحنا يعني شو ما يعني تغربنا بنحافظ على هويتنا الوطنية. الثوب أنا بحب الثوب الفلسطيني لأنه ثوب أمي، وكل يعني كل غزة فيه بتحكي قصة وطن. وعندك هذا الثوب جبته من فلسطين قبل 3 شهور، هيو واحدة من بلدنا، حتى هيو مهري هو. هذا أقدم ثوب حوالي عمره 80 سنة. هذا الثوب القديم بجسد يعني حياة المرأة الفلسطينية. وطننا، حبنا لإله. أنا قبل 3 شهور رحت سياحة أسبوع، تمنيت أضلني هناك بصراحة، بس يعني تكون زيارة. يعني أنت لما بتفوت على أرضك وبترجع وأنت بتبكي، يعني بتتحسر عليها، فبضل حبك لإله موجود. يعني هم حكونا إيش كانوا يحكوا اليهود، الكبار بموتوا الصغار بنسوا، إحنا ما بننسى. أنت هسا تسأل ولد صغير بحكي لك عن فلسطين، يعني إحنا كنا بنحب فلسطين. حتى تراثنا اللي هو جزء من المقاومة، وأنا من الجزء هذا بقاوم، زي الواحد بقاوم بس أنا بريشته بسلاحه بكلامه، أنا بقاوم بتراثي.
1: هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، نعود ونذكر إلى أبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيدان في قطاع غزة مع تواصل القصف المدفعي وإطلاق نار مكثف. الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي لانتهاكاتها بحق الفلسطينيين، وتل أبيب تتوعد المنظمة الدولية. شهداء بينهم طفلان ووالدهما في غارات عنيفة استهدفت بيروت وجنوب لبنان. الاشتباكات في هرمز، مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية 60 يوما بانتظار موافقة ترامب. نهاية النشرة، دمتم في رعاية الله.

كيف الناس اللي كحلنا في النيل الجنابي كلها انطلق مية والبطانية والحصر والفاش والأرض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء تفرج علينا يا عالم انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.

خلاص نشد حاجز رغم تصفي رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد ما تصف شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

0: أنا عزيزة أبو هدى من قرية هوج. هاجروا أهلي في سنة 48 وسكنوا في غزة. وطبعا أنتم بتعرفوا كيف حياة المهاجرين، يعني كانت ذل. بعد ما كانوا عايشين في بلادهم، عايشين مثلا إلهم أراضي، كانوا مزارعين ويأكلوا من خير بلادهم. لما أجوهم اليهود كان عندهم مختار يهودي أجي يقول لهم يا حبيبي أنا ما الهجانة بتيجي وبتذبح، فأنتوا ما حدا يظل هنا. يطلعوا يسيبوا بيوتهم ودورهم ويطلعوا يناموا في الزرع. نيجي إحنا نسألهم يا أولادهم كيف تسيبوا دوركم وتطلعوا تناموا في الزرع بين الحياة وبين الأفاعي وبين الحاجات، يعني الحشرات اللي بتخوف. يقولوا بنشرد عند الحشرات ولا اليهود يذبحونا. بعدين هجموا عليهم وهاجروا في 48 أجوا سكنوا في غزة.
1: حين تصبح الخيمة بيتا وتعاد تسمية المنفى بمخيم، نعرف أن شيئا جوهريا في العالم قد اختل. الحاجة عزيزة لا تسرد سيرة شخصية، بل هي شهادة على نظرية التهجير المستمر.
0: كانت خوف وكانت مشقة، وكانت النسوان تنسى أولادها وتنسى مثلا ذهبها، تنسى كل الحاجة إلها من الخوف، تشرد يسيب كل حاجة. سابوا ومشوا وطلعوا مناطق بيت لاهي، هذه المناطق اللي الرملية ومنطقة هربيا اللي على حدود زكيم، وأجوا سكنوا في غزة. أهلي من الناس اللي مثلا لما عملوا المعسكرات ما رضيوش يسكنوا في المعسكرات، ضلوا ساكنين في غزة.
1: النكبة الأولى لم تكن مجرد نزوح، لقد كانت جريمة هندسية، إخراج السكان، كسر البنية وإغلاق الباب خلفهم بالموت أو الخوف.
0: هذه النكبة اللي إحنا فيها هلقيت أكبر النكبات، هذه أم النكبات. جوعتنا، صرنا ناكل المعلبات، إحنا عمرنا ما أكلنا معلبات، اللي إحنا هلقيت انجبرنا إحنا ناكلها، إحنا عمرنا ما أكلناها. ضيعت المناعة عند الأطفال وعند الكبار، المرضى المرض المزمن ضيعنا، لا في علاج ولا في مستشفيات ولا في غذاء ولا في أي حاجة، ولا حدا مطلعنا ولا حدا رحمنا لا من برا ولا من جوا. إحنا بشر كما البشر، إحنا أطفالنا لازم يعيشوا زي أطفال العالم كلهم هم عايشين.
2: النكبة بتجلياتها وتداعياتها لها مخاطر كبيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، بدءا من مستوى المعيشة المتدني لهؤلاء اللاجئين واعتماد هؤلاء اللاجئين على المساعدات التي تقدم من الأونروا، وأيضا واقع المخيمات الفلسطينية في إطار البنية التحتية وفي إطار الصيغة القانونية لهذا المخيم، في إطار حماية الوكالة لهذا المخيم باعتباره عنوان ومركز للنزوح للاجئين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد 77 عاما. بالتأكيد هناك متغيرات على مستوى العالم، لم يبقى هناك لاجئ فلسطيني بالعالم إلا عاد لأرضه، إلا الشعب الفلسطيني الذي حرم من أرضه وحرم من تطبيق قرارات الشرعية الدولية نتيجة الصرف والانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي.
1: لما حاول اللاجئ أن يخلق وطنا داخل المنفى، جاء التاريخ ليرده إلى وضعه الأصلي، غريب مؤقت مهدد.
0: لما قالوا نزوح قلنا ما بننزحش، نطلعش من دورنا. القيد كان يوم جمعة انضرب ثلاث دور حوالينا، كان كناني يعمل في الأكل وحطات الجاج بدين حمرينه في الفرن، انضرب إن الثلاث دور حوالينا نزل القزاز على الأكل. طلعوا أولادي وكناين وبناتي وأولادهم كلهم حملوا شنطهم وطلعوا. قلت أنا ما بطلعش، صرت أشرد من باب لباب، قلت أنا بطلعش وبسيب داري. هذه دار العمر اللي مضينا عمرنا وإحنا نبني فيها، إحنا ما بنطلع منها وبنسيبها. قالوا الموت والقصف حوالينا وهذه منطقة حمراء، قلت بدي أموت في قلب داري، بطلعش من داري. صار أولادي يجروا وراي، يما يما اطلع، قلت ما بطلعش. سألت ابني بقول له يا ما بدك تطلع؟ قال لي بديش أطلع. قلت له بطلعش أنا وياك، بدنا نموت هنا في دارنا. المهم لما اشتد الخطر علينا انجبرنا نطلع. طلعنا على المدرسة.
1: في كل حرب جديدة يفتح باب قديم، لكن الباب هذه المرة بلا قفل، لأن النفي لم يعد فقط من الأرض بل من الوجود الإنساني ذاته.
0: وين الشعب بده يروح؟ يعني هذا هي من هجرة لا هجرة لا هجرة، يعني الناس زهقت حالها. وين الناس بدها تروح؟ وين ضايل لها هجرات؟ يعني هينا صح بنتهجر في نفس فلسطين، بس هالحين وين بدنا نتهجر كمان في بلاد ثانية؟ وين نروح وين نيجي؟ يعني معايينا اللي احنا هجرناه معايا. يعني هاي انا مثلا انا مواليد 49، هيني كل حياتي حروب، كل حياتي حروب. صح كل الناس ما بتعيش فترة من الزمان بتصير حرب بتدمر الاخضر واليابس. الشاب اللي بيكون هالقد الطفل الصغير بيكبر، من حد ما بيكبر بيجوا بيقصفوه. طب هي هذه حياة؟ يعني أولادنا بعد ما إحنا بنربي أولادنا، بعد أولادنا ما بيكبروا بصيروا أولادنا ينقصفوا قصف هيك؟ أي شعب برضى؟ ولا شعب برضى اللي إحنا راضين فيه. معايينا والله بكفينا.
1: منذ متى صار الفلسطيني يطلب غذاء لا كرامة؟ ومنذ متى صارت المساعدات بديلا عن الاعتراف؟ في غزة تتفكك منظومة الأخلاق الدولية كما تتفكك البيوت.
0: ولا بلد ولا مدينة ولا عالم ولا أي بشر بيقبل اللي احنا قبلناه، ولا حدا بيقدر يصبر على الشعب الفلسطيني اللي صبر. احنا شفنا اللي الناس ما بتشوفه واحنا صابرين. ليش الناس كلهم صابرين علينا؟ ليش العالم؟ ليش الدول الأوروبية؟ اي دولة بتصبر اللي على احنا صابرين؟ اي دولة شافت اللي احنا شفناه من يوم ما الله خلقنا؟ ان خلقنا في النكبة ولا زلنا في النكبة. احنا بنطلب مساعدة كل دول العالم، بنطالب وقف اطلاق النار، بنطالب بالاعمار، بنطالب بفتح المعابر وادخال الدواء والغذاء للشعب كله. ليش احنا؟ ليش احنا مجوعين ومهمشين كل دول العالم؟
1: بين نكبتين تنكسر دول وتنسى قرارات وتمحى قرى، لكن تبقى امرأة تجلس قرب النار وتحرس اسمها. هذه ليست قصة ناجية بل مقاومة الاندثار.
0: وين يهجرونا؟ كان احنا في بلادنا مش حملانا. وين يهجرونا؟ ما حدا قبلانا ولا احنا قبلانين الناس. بدناش احنا حدا ولا بدنا حدا، بدنا انا نضل في بلادنا، بدنا احنا نموت انا مزروعين في بلادنا. وين الروح؟ فيش تهجير. معايا كل الهجرات اللي احنا هجرناها، معايا ولا شعب من الشعوب بيقبل اللي احنا قبلناه ولا بصبر على اللي احنا صابرين عليه. بكفينا اللي صار فينا.

بتمنى اللي يعم الرخاء والسلام. احنا شعب مسالم، احنا شعب يحب السلام، احنا مش شعب نحب الموت كما يقولون، احنا شعب نحب الحياة ونحب السلام. احنا شعب، احنا زي ما هم عايشين احنا بدنا نعيش واطفالنا تعيش. احنا بدنا شعب، احنا شعب متعلم، كانوا يقولوا شعب غزة اكثر شعب متعلم في العالم. احنا شعب، احنا كان امن شعب هذه شعب غزة، هنا كان في امان وفي علم وفي اطمئنان وفي غنى وفي كل حاجة. ما حدا كان عايش اللي احنا نعيش اللي احنا عايشينه. ايش اللي صار فينا احنا مش عارفين، احنا مش عارفين ايش اللي بيصير فينا. احنا ما عملنا في شعوب العالم حاجة كمان، انهم كلهم بتفرجوا علينا. هذا ايه؟ هذا حرام.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض، ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: مشاهدينا بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. تستمر التكبيرات في ملء البيوت والشوارع بملامح الفرح والطمأنينة رغم كل ما يحيط فينا وبالمكان من تعب وقلق. في فلسطين يبقى العيد مساحة صغيرة يتمسك فيها الناس بالأمل، بالعائلة، بالصمود وبتفاصيل الحياة البسيطة التي تدخل البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال والضعفاء والمساكين. يسعد صباحك بلاء.
1: يسعد صباحك وكل عام وانت بخير. اليوم الثاني على التوالي يومين مع بعض. صباح الخير مشاهدينا، وفي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك يبقى الفلسطيني متمسكا بما يستطيع من فرح رغم كل ما يحيط به من وجع وفقدان وتحديات. عيد يمر على غزة تحت القصف والدمار، وعلى الضفة في ظل الاقتحامات واعتداءات المستوطنين، فيما تبقى القدس حاضرة في القلب تقاوم وتحرس هويتها كل يوم رغم الغياب الذي يسكن بيوت الأسرى والشهداء، ورغم الخيام التي حلت مكان البيوت في غزة. لا تزال تكبيرات العيد ترتفع، وتحاول العائلات الفلسطينية أن تصنع من التفاصيل الصغيرة مساحة للحياة والأمل. في هذا الصباح نرافقكم في جولة من القصص الإنسانية والمبادرات المجتمعية ورسائل الصمود التي يكتبها الفلسطيني أينما كان في الداخل وفي الشتات، لننقل لكم صورة العيد كما يعيشها أهلنا في الوطني والشتات. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، وهذا هو فلسطين هذا الصباح.
0: نعم دلال، بالفعل رغم كل ما يعيشه الفلسطيني إلا أنه هذا العيد هو عيد من الله عز وجل، ربنا فرض علينا، وفيه فريضة الحج الأعظم، وهي أعظم فريضة في الإسلام، ومن واجبنا أن نفرح ونتهلل رغم كل ظروف الحياة اليومية. إذا مشاهدينا نفتتح حلقتنا بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أولى الفقرات من لبنان، حيث أنه في زمن يثقل فيه الخوف ذاكرة الأطفال، يفتح المسرح نافذة صغيرة على الحياة. يواصل الفنان قاسم اسطنبولي مبادراته الفنية مع أطفال غزة والجنوب، محاولا تحويل الألم إلى حكاية والخوف إلى مساحة للتعبير. ومن بين الأضواء الخافتة وخشبة المسرح يجد الأطفال فرصة علهم يقولوا ما تعجز الكلمات عن وصفه أحيانا.
1: نعم دلال، يعني هذه اللوحات الفنية المسرحية بالتحديد تعبر عن واقع قاسي، وفي محاولة من الفنان لجعل المسرح مساحة لتخفيف الآثار النفسية التي سببتها الحروب على الأطفال واستعادة الأمل والفرح في نفوسهم. إذن نتابع هذا التقرير من لبنان.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بتوم. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعونا منطقة إنسانية، ما إلهم علاقة بالإنسانية ولا بالبشر.
1: قد الروح معاك، قد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة يما.
2: صباح الخير. حين تسرق الأعياد من عيون الأطفال، يحاول الفن أن يبقي للفرح نافذة مفتوحة، ومن خشبة

0: مسرح الوطن اللبناني في بيروت يقدم أطفال غزة والجنوب حكايات عيدهم، لا كما يجب أن يكون بل كما فرضته الحرب عليهم اليوم. ومع الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي نناقش هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك أستاذ قاسم، ينعاد عليك وكل عام وانت بألف خير. أول شيء
1: تسلمي، الله يخليك، ينعاد عليك وعلى جميع المشاهدين.
0: خبرنا بداية أبرز المبادرات يلي قدمها المسرح الوطني اللبناني بالحرب الأخيرة على لبنان.
1: لا، نحن خلال الحرب 2024 تم فتح المسارح الكيتي ليكونوا يعني بيت الضيف للناس، فإن كان بصور أو بطرابلس أو ببيروت، وحاليا عم تواجد عائلات بالمسرح، وهذا الشيء يعني أقل واجب أنه نحن اليوم نكون إلى جانب الناس. يعني شو قيمة المسرح إذا كان مقفل والناس بحاجة له؟ الناس بحاجة إن دائما المسرح يكون قريب منهم، يكون صوتهم، يكون نبضهم. فلهيك نحن حاليا عم نكون في عائلات موجودة بالمسارح، إضافة لك عم ننظم ورش تدريبية عليها بالمسرح، بالرسم، بالأشغال اليدوية، بالدمع والحكواتي، فعم نعملها بسور رغم كل القصف، لأنه نحن صمدين مع أهلنا. وتحية لكل أهلنا بالجنوب على تضحياتهم وعلى نضالاتهم من أجل حرية وكرامة لبنان. إضافة لهالشيء عم نعمل أفلام سينمائية بشكل يومي للعائلات، الناس حبي بيروت عم يجوا الأطفال مع عائلتهم، يجوا هيك متنفس لهم يحضروا فيلم سينما يوميا. إضافة لهيك كمان أنتجنا عملين مسرحيين بعنوان رجعين ومنتظر الأمل. هالمسرحيتين هني أداء الشباب والأطفال النازحين نفسهم من الجنوب، من البقاع، من الضاحية، يعني كوننا فريق وعم نقدمهم بالمسرح. فالحلو أنه كمان هالفرجي أنه يحكي النازح معاناته ويحكي حلمه وأمله بهالحياة، كل شيء عم بيعيشه على الخشبة. وحاليا كمان بالتعاون مع يعني جمعية صندوق دكتور غسان أبو ستة لأطفال اللي هن من غزة كمان عم بيتعالجوا ببيروت، فكانوا عم يحضروا عنا، عم ببلشوا بيستخدموا المسرح أحيانا كمان لأنشطتهم، فشاركوا، صار يحبوا يشاركوا بالورش التدريبية. فكوننا فريق أطفال من الجنوب مع أطفال من غزة، وعم نعمل مسرحية رح تكون ب 25 أيار تحت عنوان أوهن من بيت العنكبوت. طبعا هذه العبارة الشهيرة اللي أطلقت يوم التحرير بعام 2000 ببنت جبال. نحن اللي عم نقوله أنه المسرح بيعمل فعل مقاوم، بيدافع عن الناس، بيحمل وجعهم وقضيتهم. ومثل ما بيقول الكاتب الفلسطيني الراحل سلمان الناطور، بلا ذاكرة تكل نضباع. فنحن كل يوم بحاجة نحارب ونحافظ على هذه الذاكرة بالثقافة بالفن. ونشوف القضية الفلسطينية اليوم قديش عندها مبدعين ومثقفين عم بيحافظوا على هويتها من خلال المسرح والسينما والموسيقى، وقديش الاحتلال بيخاف من العلم والثقافة، لأنه هو أصلا هو أكيد حرامي، ما عنده لا هوية ولا ثقافة، وحرامي وقح بيسرق وبيخد بقول لا له.
0: طيب أستاذ قاسم، من منطلق الأمور اللي عم تشاركها هلأ مع الأطفال، خبرنا كيف أطفال الحرب حاليا، منهم أطفال غزة وأطفال الجنوب، عم بيعيشوا فكرة الفرح بالأخص مع حلول عيد الأضحى المبارك هلأ؟
1: يعني للأسف السنة بنعتبر إحنا ما في عيد، العيد اليوم العيد رغم أنت محتلي بيبقى حزين، ولكن الطفل أكيد إحنا بحاجة نفرحه، بحاجة نبلسم له جراحه، بحاجة يحس إنه هو ينسى الحرب لو لحظات. فاليوم الأطفال اللي من غزة الحرب حتبقى معهم، يعني بالنهاية محمد اليوم واحد من الأطفال اللي هو مقعد بينزل على المسرح، قديش بالبداية كان لقى صعوبة إنه ما يجيبوه معهم، لأنه كانوا يخافوا إنه ما يقدر يوصلوا يعني ينزل على الخشبة يعني، أو لقى صعوبة. فنطر 5 ساعات هو ولدته، فقال أنا حابب أنزل على المسرح. فلما نزلنا على الخشبة لحظة ما طلع محمد على المسرح وابتسم، تحسي إنه أنت عن جد ملكتي الكون، إنه هو قديش يعبر عن حاله. فحكى قصته إنه هو بعد ما يعني انجرح بالحرب وبعد ما فقد انه ما قدر يمشي، كان يكره الناس اللي بيمشوا. مع الوقت قال كلمه محمد انه انا اليوم بحس بقوتي، بحس انه انا بقول الحمد لله. هيدي الجمله اللي حس انه هو فعلا عنده، حكى قضيته قديش هو موهوب حتى عنده قدرات. فاليوم الله سبحانه وتعالى لما بيروح منا اي شيء، اي حاسه او اي عضو من جسمنا، الله بيعطينا قوه، بيعطينا اراده. فهودي الاطفال يعني ما لهم ذنب، إلا أنه هني كانوا بهمجية هذا المحتل اللي موفر للبشر ولا الحجر ولا الأموات حتى.
0: صحيح.
1: فبالعكس بيعطونا جمال وحب يعني. أنا بقول لهم العكس, هذا أنتوا قضي أنتوا روحنا قضيتنا, وإلنا الشرف إنه نكون نحنا نخدمهم لأطفال غزة, ونعمل نحنا ويون مسرحية. قديش نحنا عم نشعر بالحب. في أحمد كمان واحد من الـ يعني فقد إيده بالحرب, ولكن بحب التصوير, بيحمل الكاميرا بإيد واحدة ومصر إنه يوثق الصور, وعنده هيك ابتسامة عظيمة. فلما بتشوفي هيدا القوة الموجودة عنده, بتحسي إنه هذا الشعب عظيم متمسك بالحرية, متمسك بأرضه بالجذور. فإن شاء الله هذه المسرحية هلا نحن خلال فترة الأعياد هلا يعني عم ننظم أنشطة مختلفة من عرض أفلام سينمائية, وهالمسرحية إن شاء الله مكملة ما بعد الأعياد, بيقدر كل الجمهور يشوف هذا العمل ويتعرف على قضية أهل غزة وأهل الجنوب. هذا الجرح الواحد اللي عم يحكوا هالأطفال والشباب معاناتهم, يعني 15 شخص هن اللي مشاركين بهذا العمل.
0: من منطلق حديثك أستاذ قاسم, أكيد لاحظت في أمور مشتركة بين أطفال غزة وأطفال الجنوب, بين الجروح والأزمات يلي عاصفت فيهم الفترة الأخيرة, فخبرني عن الأمور يلي لاحظتها مشتركة بيناتهم.
1: يعني اليوم لما هذا الطفل بتسرق له الفرحة تبعيته, الجرح بحد ذاته, المعاناة يعني دائما فترة ما قبل الحرب وخلال الحرب ومعاناتهم. يعني اليوم في لما حدا بيقول لك انه هذا الحرب باقي معي, هذا الحرب معلمة بجسمي, يعني هذا اليوم اللي فقد اي شيء من جسمه اليوم موجود, يعني حيضل طول عمره يحس هذا الشعور. ولكن هذه المعاناة الوحدة اذا بدك سرقت طفولتهم, حستهم انه هم اكبر من عمرهم بلحظة من اللحظات. ولكن الحلو انه بتشوفي انه رغم كل هذا الشيء اللي هن عندهم امل. يعني اطفال غزه بتسال انه شو حلمك, بقول لك انه حلمي ارجع على البحر غزه, حلمي ارجع اروح على الشط العب مع رفقاتي. كمان اليوم اطفال الجنوب عندهم حلم واحد, انه يرجعوا على الضيعه, ما في ولا ممكن الا تشرق الشمس من الحدود من بحر غزه الى بحر سور. هذا الشيء اذا بدك اللي بيربطنا دائما, بيربطنا هذا الثقافي والهوية والقضية الوحدة اللي هي قضية الحق. نحن اللي بنقول انه اللي بيدنا نعمل هو الفن من اجل الدفاع عن الناس, من اجل انه على القليل نضلنا نبلسم جراحهم, على القليل نضلنا نحس بوجودنا وبحياتنا وبفرحنا. فالمسرح بيصنع الفرح, وهذا اللي عم نعمله من خلال كمان دعم كل يعني الفرق المحليه اللي كان موجوده بالمخيمات, من خلال مهرجان ايام فلسطين الثقافيه اللي كل سنه بننظمه. يعني هذا المهرجان اللي صار هو كمان ربط بين اهلنا هون, بين اهلنا كمان بالشتات, واللي وبالفنانين الموجودين بفلسطين كان بالضفه او بال 48. عم نحاول دائما نكسر كل هذا الجدار. واستضافنا كمان بعض الفرق اللي اجوا من نابلس, فرقه رسائل شاركوا كمان بمهرجان النبطيه المسرحي. فدائما نحن فلسطين حاضره, ان كان بالسينما والافلام القصيره بمهرجان سور السينمائي او مهرجان طرابلس او مهرجان لبنان المسرحي حتى بان كان العروض. فدائما نحاول انه هذه القضيه موجوده ان كان من خلال السينمائيين والمسرحيين والموسيقيين. فنحن عم نحاول دائما نعطي هذه المساحات لكل الفرق اللي موجوده بالمخيمات انه كمان هن يعبروا. ونشوف قديش عندنا فرق فلكلور والدبكي, منهم فرقه يافا والكوفيه اللي هن كمان دائما شركائنا بكل مهرجاناتنا, بيشاركوا معنا وبيكونوا عم بيوصلوا الفلكلور والدبكي الفلسطيني للعالم.
0: طيب كونك واكبت أطفال غزة والجنوب هني وعم يتخطوا صدمات الحرب فينا نقول, وهالشي طبعا شفته من لما يطلعوا على المسرح ويعبروا عن كل المشاعر اللي جواتن, خبرني كونك واكبت هالموضوع شو فينا نقول الكبار تعلموا من الأطفال هلأ؟
1: يعني لما كل حدا بيحكي معاناته أكيد بيعطيك تجربة, بيعطيك قضية أنك أنت تصبري. يعني اليوم لما تشوف معاناة غيرك بتهون عليك مصيبتك. فهالأطفال لما بيحكوا قصصهم هني نفسهم تحسي بيصبروا بعض, هني نفسهم تحسي قديش فعلا عندهم هذه اللحمة وعندهم تعلق عظيم. فنحن أكيد متعلم منهم الشجاعة القوة والحب. فعندهم مواهب حتى, يعني انت لما بتيجي على المسرح بتشوف انه هني كمان عم يعطوك تجربتهم وقديش هني عانوا وتحدوا هذه المعاناة المرض ليتعافوا. فهذه رحلة الشفاء الطويل والتعافي. كل الوقت لما انت بتسمع هالحكاية اكيد بتعطيك بتستلهم منها قصص مسرحية وسينمائية. كل واحد منهم هو فيلم سينما بحد ذاته, ولكن قديش فعلا هيك عندهم صبر اذا فينا نقول, وعندهم تعلق. هذا الشيء اللي بيخليك تقولي انه نحن هيك سعداء هذه التجربه عم بتكون معهم، ولا العكس هن اضافوا قيمه للمسرح بوجودهم. لما بيجوا على الخشبي هيك بيقعدوا مع الجمهور، الناس عن جد كلمه من بنقول لهم نحن معنا اطفال من غزه، الناس فعلا بتوقف
0: عاملين رمزية داخل المسرح.
1: أكيد هذه رمز نضال. يوم أنت يعني الناس لما بتقول لهم طفل من غزة بتحس هيك بنقول ننحني أمامهم، يعني قديش في نحن بنحس إنه هذه الأطفال هودي قيمة عظيمة، لأنه هني بيمثلوا المقاومة ضد المحتل وبيمثلوا نضال.

0: شعب عظيم ناضل خلال هذه السنوات العظيمة من أجل حريته. فاليوم الشعب الفلسطيني بعلم العالم معنى الحرية ومعنى الكرامة ومعنى النضال. لا لا لا بتشوفي كل العالم قديش في ثائرين بالعالم اليوم يتضامنوا مع فلسطين لأنه بيتضامن مع الحق. يعني أنا بيوم بوجه تحية كمان إلى روح الممثل محمد بكري الراحل اللي هو يعني جزء أساسي من من من هوية السينما الفلسطينية والعربية اللي كان عنده حلم إنه يعرض مسرحيته ب ب بصور هيك هيك كان يقول دائما. يعني موجود هو معنا ورسالته وقضيته موجودة معنا بهذا بالمسرح. إن شاء الله رح نحتفي ويكون في احتفال مثل ما قدرنا نحتفي فيه بصور ونعمل تكريم. وكان عم يشارك معنا عبر الانترنت كمان إن شاء الله اليوم مع عائلته. فهذه العلاقة كمان يعني مع الفنانين اللي الفلسطينيين كمان موجودة. فدائما عم نتعلم من تجربتهم ونشوف قديش فعلا اليوم السينما الفلسطينية عم توصل للعالم وتقدر لأهم المحافل. وهذا كمان جزء من صراعنا اليوم. المحتل بخاف من المكتبات. الأول شو عملوا بفلسطين؟ حرق الكتب، بيسرق البلاط، بيسرق الفلافل، بيسرق الأكلات. فهذا اليوم بنشوف قديش نحن مجبورين إنه نحن نضلنا نحافظ على الذاكرة ونحافظ على هويتنا ونحافظ على السردية الفلسطينية والعربية لندافع عن وجودنا. لهيك اليوم شوف المحتل قديش عدد الجرائم اللي صارت بالإعلاميين والصحفيين والمسعفين. بتشوفي قديش فعلا
1: بطش كرماله عم بزيد هذا نتيجة القهر اللي عم بتعرضوا له وهمجيته. مظبوط. الممثل والمخرج قاسم اسطنبولي، شكرا على حضورك معنا.
0: تسلمي، الله يخليك.
1: وهيك نكون وصلنا لختام فقرتنا عودة لفلسطين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. محطتنا التالية في الاستوديو سنتحدث عن دردبوان. في دردبوان تتصاعد اعتداءات المستوطنين وتتعمق التحديات اليومية التي يواجهها الأهالي، لذلك تتقدم المبادرات المجتمعية والتطوعية كخط دفاع إنساني يعزز الصمود ويسند العائلات المتضررة. من بين هذه الجهود جمعية دردبوان الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية. فرح،
1: نعم دلال، بالإضافة لأنه جمعية إلها أنشطة أخرى في دعم ومساندة الأهالي من خلال تقديم فرقهم متطوعين وتدريبهم على مهارات الإسعاف الأولي والدفاع المدني، بما يوفر استجابة أسرع في حالات الطوارئ والاعتداءات. الحديث أكثر في هذا الموضوع بنضم لنا في الاستوديو السيدة ريم عواودة، مشاركة في المعرض ومصممة أزياء تراثية، والأستاذ عطاء جابر مدرب المتطوعين. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. نبدأ من عندك ريم، يعني دعينا بداية نتحدث عن المعرض الذي تنظمه جمعية دردبوان الخيرية. تفاصيل المعرض، من أين جاءت الفكرة، ومتى سيكون المعرض، والتوقيت أيضا.
2: يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير.
1: بخير.
2: المعرض إلى سنتين بيستمر بعد العيد مباشرة. المعرض إن شاء الله يوم السبت الساعة 5 بعد العصر في ملعب الزيتونة في دردوان. تفضلوا، أهلا وسهلا.
0: الكل معرض. يعني بيقدر
2: أهلا وسهلا. دعوة يعني عامة. اللهم صل على سيدنا محمد. جمعية دردوان الخيرية تدعم أهل البلد، فقرروا إنهم يعملوا معرض بعد الظروف الصعبة. إنهم سنتين بيعملوا لنا معرض لسيدات دردوان والصبايا اللي عندهم مشاريع صغيرة وبيشاركوا فيهم عشان يبيعوا منتجاتهم ويتعرفوا على بعضهم.
0: جميل.
1: نعم عطا، طيب نحكي أكثر عن فكرة تدريب المتطوعين اللي جاءت من خلال الجمعية. كيف اجت هذه الفكرة، وكيف بتشوف الإقبال على أنه يجي متطوعين يتدربوا على مهارات الإسعاف الأولي والدفاع المدني؟
3: أولا يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. الحمد لله احنا كنا في 2023 كنا حوالي 5 متطوعين. بلشنا في فكرة ان نكون فريق كامل، فعملت التدريبات من خلال مؤسسات البلد والمجتمع المحلي، بلدية دردبوان، جمعية دردبوان، وتنظيم دردبوان. طبعا هذول هم كانوا واقفين معنا وأهالي البلد بشكل خاص. الحمد لله صار عندنا في جيش إنساني حوالي 80 متطوع ومتطوعة،
1: ما شاء الله،
3: قادرين إنهم يخدموا أهل بلدنا وقادرين إنهم يغيروا في في في موضوع إن تكبير فئات المجتمع الصغيرة، إنهم يقدروا يعملوا إشي للبلد. طبعا 80 متطوع مدربين ومؤهلين في الإسعافات الأولية، وفي أنا فريق خاص للدفاع المدني. طبعا تحية لهم، ما شاء الله الشباب والصبايا مش مقصرين. حاولنا أن نشتغل مع جميع مؤسسات البلد، والحمد لله كان في قبول وقبول ممتاز. أن الدعم حاليا صار من جميع مؤسسات البلد وهم واقفين في ظهرنا، يعني شو ما بدنا أو شو ما احنا عاوزين
0: بيوفروا لكم،
3: وهم موفرين كل شيء. طبعا تدريباتنا كانت مقتصرة على إسعاف فلسطين، إسعاف خاص ومركز تدريب، والإغاثة الفلسطينية، جمعية الإغاثة الفلسطينية، والدفاع المدني. طبعا هذول الثلاث مؤسسات كان لهم دور كبير مع مؤسسات البلد في عمل فريق كامل متكامل لخدمة أهلنا في البلد.
0: نعم، عودة لك ريم، يعني تحدثت عن المعرض وهو دعم للمشاريع الصغيرة ولسيدات دردبوان. طب شو طبيعة المنتجات التي سيتم عرضها في المعرض، وإذا بتحكينا قديش، إذا في تصور عن عدد المشاركات في المعرض؟
2: عدد تقريبا بجوز يعني ما بين 50 شهيد، وفي منتجات غذائية، في حلويات، في طباعة كاسات أو بلايز إيش طباعة، في تطريز، في شمع، في لفات، في عبايات، يعني جميع المنتجات تقريبا.
0: هي كلها حرف يدوية.
2: نعم حرف يدوية، يعني مش كل الصبايا عندهم محلات أو إشي، فيهم بيشتغلوا
1: مشاريع أونلاين وبيشاركوا بالمعرض.
2: صح.
1: طيب قديش بتشوفي ريم انه هاي المشاريع الخيريه بتساعد هذول الصبايا انهم ينشروا مشروعهم ويلتقوا في ناس اكثر وينشهروا؟
2: صحيح، انا بعد تجربتي في المعارض لو ما بعتي مصاري مبلغ كبير، حين تتعرفي على ناس او تتعرفي او توزعي كرتات، يعني
0: الناس تعرف
2: معرفه أكثر. الناس انت بتعرفي على حالك، بتصيري عندك ثقافه ازود انك تقدري تبيعي شغلك او تتعرفي على مؤسسات ياخذوا منك الشغل لو مش اشخاص معينين.
0: نعم.
2: فحلوه الفكره، حلوه في هذا الواقع الصعب، حلوه
0: اكيد واقع اقتصادي صعب
2: ان نطلع مثلا على بلد ثاني نسوي معرض، فهم بيوفروا لنا اياه ان احنا نوقف البلد،
0: وحتى مثلا البلدات والقرى المجاوره بما انه اذا في مجال انهم يجوا
2: للجميع.
0: فهذا الاشي بدعم صمود المراه الفلسطينيه اللي هي بتشارك في النضال جنبا الى جنب مع الرجل. عطى لو حكينا عن هذه الفرق التي تدربت والمتطوعين، كيف ممكن تحدث فرق في ظل ما بتتعرض له البلدات والقرى الفلسطينيه من اعتداءات متواصله للمستوطنين؟ وهل يعني صار في خلال اعتداءات المستوطنين انكم شاركتوا مثلا؟
3: اكيد اكيد طبعا. هسه فرق المتطوعين مقسم اسعاف ودفاع مدني وخدمة مجتمعية. الإسعاف الدفاع المدني في ظل الأحداث اللي بتصير والانتهاكات والاعتداءات اللي بتصير عندنا في البلد وجميع القرى الفلسطينية، دور المتطوعين طبعا بيكون مهم جدا. مثلا في الإسعاف مساعدة الطواقم الطبية وإنقاذ الناس من الهجمات، ومتطوعين الدفاع المدني إطفاء حرائق يكون قاض ونجدة. فإحنا كل حدث بيصير إحنا بنكون موجودين. ما بعد الحدث في عندنا فريق متطوعات حاليا قاعد بتدرب، بده يصير ينزل على بيوت الناس اللي تعرضت لاعتداءات اللي هو اسعاف اولي نفسي. راح يكون موجودين مع الناس ويهونوا عليهم شوي
0: يعني حتى دعم نفسي في
3: المتضررين. حاليا في تدريبات الدعم النفسي للناس. جميل. عشان الاعتداءات اللي بتصير.
1: نعم ريم، حكيت لنا تحت الهواء انه انت كمان بتصممي ازياء تراثيه، احكي لنا عن هاي الهوايه، كيف بلشتي فيها وكيف اليوم انت بتحطي اللمسه العصريه على الازياء التراثيه؟
2: انا بلشت قبل ما اتدرب او اخذ شهاده في تصميم الازياء، كنت اي شيء لي احب اخيطه او اضيف له شغله جديده. بعدها اخذت في المركز الوطني تصميم ازياء دورتين، وبعدها فتحت مجال في شغلي مجال خاص مخيطة ومعه التراث.
1: نعم.
2: فالحمد لله رب العالمين، يعني في شغل الحمد لله، بس إن الوضع الصعب هاي الفترة فترة الحرب أثر كثير علينا. يعني ما في عرسات زي قبل، ما في مناسبات، ما في أمريكان جايين على البلد.
0: هي يعني أوضاع اقتصادية جدا صعبة، حتى الشباب يعني مش قادرين يرتبطوا، المغتربين مش قادرين يدخل البلد، فأكيد وضع اقتصادي صعب بفرض علينا احتلال غاشم. عطا، مثل ما قالت لريم أنه أنت دارس تصميم أزياء، برضو أنت دارس إعلام.
3: صحيح.
0: فاحكينا تأثير دراستك للإعلام على عملك التطوعي وعلى نقل رسالة الشباب الفلسطيني اللي عايش تحت احتلال وتحت اعتداءات مستمرة للعالم أجمع.
3: هسا من خلال دراستي للإعلام بحاول قد ما أقدر أني أطلع صورة لدردبوان جميلة، يعني من خلال أننا نعمل فيديوهات للبلد، نعطي جمالية للبلد، تقارير، أمور تخلي أهل دردبوان المغتربين يحنوا لأهل بلدهم.
0: جميل.
3: إنهم يضلوا على
0: ربط المغترب بجذوره.
3: بالضبط. فإحنا من خلال شغلنا يعني بنحب نخلي كل المغتربين يكونوا يتفرجوا على البلد وأهل البلد وشو موجود في البلد حاليا. يتفرجوا شو بنعمل، شو بنسوي، شو بنشتغل، شو جماليات البلد، شو بصير أحداث في البلد، كل هذا بكون مسجل لأهلنا المغتربين عشان يتفرجوا عليه.
0: نعم. هل بتوثق اعتداءات المستوطنين وأداء الفرق التطوعية وكمان بتنشرها على السوشيال ميديا؟
3: صحيح. حسنا احنا كل اشي بصير في البلد من خلال أنشطة المتطوعين، أحداث من اشي كله بتصور وكله بنتشر، والتواصل مع الإعلام مستمر عشان نكون زي ما بقول بالسليم.
1: نعم ريم، لو تحدثنا عن مشاركاتك السابقة في معرض مثل هذا، كيف شفتي الإقبال عليه من قبل الصبايا الصغار اللي عندهم مشاريع، وكيف رصدتي أنهم تطوروا بعد هذا المعرض؟ يعني هل لاحظتي أنهم أسرعوا من سنة لسنة؟
2: صحيح. أول ما بكينا نشارك في المعارض يعني ما بقينا نعرف بعض، صرنا نعرف جمعيات مثلا زي جمعية أصالة، هم صاروا هم يدعونا لمعارض أكبر، في نفس الوقت هم يدفعوا الاشتراك مش إحنا، كإحنا كأعضاء في جمعية أصالة. فبتحس إن أولها بقى تبقى الطاولة مثلا إشي صغير او اشي شوية كمية.
1: فيش حازم بضائع.
2: ما شاء الله مرة عمرة بصير الاشي بزيد تطور. اول مرة بكالمنتج شوي بتحسيه مش 100%، بصير يتحسن المنتج، بصير عليه ليبل تغليف صح. فيعني المعارض حلوة انها لو ما جبتي مصاري زي ما قلت لك بتتعرفي على ناس وعندك انك انت تتطوري في المجال اللي انت بتشتغلي فيه،
1: بصير عندهم خبره كيف هم يطوروا من حالهم. أكيد. انه يروحوا باتجاه اكثر من انهم مشروع صغير، باتجاه انهم براند اكثر.
2: اكيد باخذوا منا بضاعه وبيبيعوها هنا برا معرض اصاله.
0: نعم.
1: طيب
0: بدك تسألي تفضلي.
1: أنا والله كنت بدي أسأل عطا عن التحديات اللي بتواجهكم في تدريب المتطوعين، لأنه الموضوع مشتهر وفي خطورة عالية وفي ملاحقة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، إن أي حدا بيقدم يد العون والخير لأبناء شعبه هو مستهدف، فشو أبرز التحديات؟
3: أبرز التحديات إن كل حدث بصير بصير عندنا أي هجوم بصير وكل المتطوعين هم عليهم خطورة جدا، يعني أكثر من مرة يصير في هجمات المستوطنين والجيش، المستوطنين بيتعرضوا لخطر، بيتعرضوا لملاحقة وضرب. يعني أكثر من حدث صار في متطوعين انضربوا، في متطوعين اعتقلوهم، حشروهم مدة 4-5 ساعات وأفلتوهم. فكل حدث بيصير المتطوع بيكون
0: هو خط الدفاع الأول،
3: هو خط الدفاع الأول وموقف خطر بيكون، يعني وقفته بيكون خطر.
0: نعم. أود أن أطرح سؤال لك إليكم، كيف ممكن لأبناء البلدة في الداخل والشتات إنهم يدعموا هاي الجهود واستمرارها؟ إن حكينا عن معرض، حكينا عن دعم المتطوعين، لكن كيف ممكن يدعموهم أكثر تحديدا؟ لأنه أنت حكيت بتعمل فيديوهات تبين جمالية البلدة، لا استقطاب أبنائنا في الشتات والمغتربين تحديدا، إنه إحنا لما بنحكي عن المغتربين الجيل الثاني والثالث بيكونوا أقل ارتباطا من الآباء. الآباء بيكبروا فبصفي الأجيال الثانية إنه أصلنا مثلا من دبانة أو أصلنا من المنطقة، فكيف ممكن إنه إحنا نخليهم مرتبطين أكثر، وكمان دعم يعني جهود لدعم صمود الفلسطيني على أرضه؟

0: طيب ريم، بتلاحظي انه لما المغتربين يروحوا بنتعش الاقتصاد اكثر في البلد وفي أكيد. الجمعيه ومثل المعارف فرق كبير لما بيروحوا؟
1: في فرق لانهم بسبب ان الطريق اخرى بعيده بصيروا يدوروا على منتج في البلد،
0: نعم،
1: اجل ما يطلعوا مثلا على المحافظات وعلى الاشي، ففي فرق. فان شاء الله انهم يروحوا، يعني في اجيال تسمع انها من دردوان بس ما روحت، في جيل صغير. وطبعا انا ابني وبنتي معاهم متطوعين، ابني دفاع مدني وبنتي اسعاف.
0: برافو.
2: نعم، يعني رساله اخيره بتحبوا توجهوها لابناء فلسطين ولابنائنا المغتربين في الخارج؟
3: رسالتنا لهم طبعا تعالوا عنا على البلد وما تنسوا بلدكم، وحاولوا قد ما تقدروا انكم تتابعوا معنا على امورنا الموجوده في البلد من جميع النواحي.
1: إنهم لازم يدعمونا سواء في البلد او في برا البلد، لما نكون ايد واحده مع بعضنا وندعم بعضنا رح نطلع انجاز ان شاء الله، ورح نتحرر ونخلص من كل هالمشاكل اللي عندنا. بس واحد بعيد وواحد قريب بزبطش، لازم نتساعد مع بعضنا.
2: وكمان انا عندي رساله انه مش بس تغتربوا تيجوا تبنوا بيوت وفيلل هون تتركوها خاوية على عروشها، تعالوا استثمروا مشاريع في بلدكم، هاي أرض الرباط وإن شاء الله بتتحرر ونعيش بسعادة وسلام فيها.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني يعطيكم ألف عفو، إن شاء الله بالتوفيق لكم ولجميع المشاركين في المعرض، والله يحميكم من اعتداءات الجيش والمستوطنين. السيد ريم عواودة والسيد عطا جابر، شكرا جزيلا لحضوركم
1: وتواجدكم
0: معنا، كل عام وأنتم بألف خير.
1: وأنتم بخير، الله يسعدكم.
2: شكرا لكم مشاهدينا الكرام. محطتنا التالية من الأردن، في الأعياد تتجلى هناك أجمل صور التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي، حيث تتحول المبادرات الإنسانية إلى رسائل محبة ودعم تصل إلى الأسر المحتاجة والأطفال وأيضا كبار السن، لتؤكد أن فرحة العيد تكتمل بالعطاء ومساندة الآخرين. وفي الأردن تتواصل خلال عيد الأضحى المبارك مبادرات ونشاطات خدماتية تطوعية تقودها مؤسسات وجمعيات أهلية.
0: نعم دلال، نتابع هذا الموضوع مع الزميلة ريما العالي.
4: صباح الخير مشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، في أيام العيد تتجدد قيم الرحمة والتكافل والمحبة، ويصبح السؤال الأهم: كيف نزرع الفرح في قلوب الأطفال؟ وكيف يمكن أن يتحول العيد إلى مساحة أمل لكل من يحتاج الدعم والاهتمام؟ من الأردن، حيث المبادرات الإنسانية والعمل المجتمع النبيل، نستضيف شخصية تجمع بين العمل الإنساني والمجتمعي والتطوعي، ستحدثنا عن دور المبادرات المجتمعية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن، خاصة في أجواء عيد الأضحى المبارك. نرحب بضيفتنا رئيسة جمعية زهرات وأشبال البلقاء الخيرية السيدة سمر شحماوي. صباح الخير ستي.
5: صباح النور،
4: كل عام وانت بألف خير.
5: وانت بألف خير.
4: عيد أضحى مبارك. بداية ستي، بدنا نعرف المخيمات الفلسطينية في الأردن، ما هي أبرز عاداتها في عيد الأضحى المبارك؟ هل حافظت على العادات والتقاليد اللي توارثتها من أجيال؟
5: بالنسبة للمخيمات طبعا العادات والتقاليد ما تغيرت، عاداتنا وتقاليدنا نفسها بنعيشها أجواء عيد كاملة. بنبلشها بالصلاة طبعا بالمدارس، لأنه المدارس هي عنا الساحات الوحيدة، المكان الواسع اللي بنقدر نأدي فيه المناسك. بعدها طبعا الناس بتنطلق في المخيم، الأهل، صلة الرحم. طبعا بميز يوم عيد الأضحى اللي هي الأضاحي، المقتدر بياخذ معاه شوية لحمة للي مش مقتدر، والجار بيطلع على جاره. مع نسبة الاكتظاظ شفتي علي، العدد كبير عنا بس محافظين على العادات.
4: جميل. بنظرك عيد الأضحى أو الأعياد بشكل عام في عيون الأطفال في المخيمات، بيختلف الطفل بالمخيم عن باقي الأطفال خارج المخيم؟ فرحة العيد عنده، نظرته للعيد
5: بالنسبة للمخيم وأطفال المخيم طبعا بيختلف ابن المخيم عن كل العالم. نسبة الاكتظاظ والفقر كبير عندنا، يعني العيد بيكون له بين

0: فرحه وخوف. اها. بين جبر خاطر وبسمه وكسر خاطر، يعني بكون يستنى انه ممكن افرح او ما افرح، ممكن تجيني فرحه كسوه، ممكن تجيني طلعه العب، ممكن يطلعوني مثلا مشوار مدينه العاب كذا، ممكن الطفل عندنا ينكسر خاطره اذا هذه الامور ما صارت، لانه بينتظرها منا احنا كجمعيات.
1: صحيح.
0: وحسب المستطاع بنقدر نلبي.
1: جميل. بصفتك رئيسه جمعيه زهرات واشبال البلقاء الخيريه، اهم المبادرات بتقدموها بشكل عام الجمعيه، ونحدد كمان خصوصا في الاعياد عيد الاضحى، احكي لنا اكثر عن مبادرات الجمعيه.
0: بالنسبه لعيد الاضحى احنا بنبلش من 10 ايام ذو الحجه. من اول يوم لرابع يوم العيد معروفه، يعني قد ما نقدر بهذه الايام ممكن نأمن عيديات من اهل الخير، ممكن نأمن افطارات للصائمين العشر ايام هاي بنصوم فيها، ممكن نأمن كسوات للاطفال نجبر خاطر ونفرح، ممكن انه على العيد طبعا هذا الهم الاكبر انه نأمن الاضاحي.
1: جميل.
0: ندخل يعني لو جزء بسيط على بعض العائلات، احنا ما بنقدر نغطي الكل. يعني احنا كجمعيات خيرية مستحيل نغطي الكل
1: طبعا،
0: ومستحيل نرضي الكل
1: طبعا،
0: بس اجمالا بالمخيمات الكل محتاج.
1: طيب حكينا عن المبادرات اللي بتقدموها بالعيد، ايش المبادرات بشكل عام اللي بتقدموها كجمعية زهرات واشبال البلقاء الخيرية؟
0: عندي انا اول اشي المحاضرات التوعوية هي ثابتة.
1: حلو.
0: توعوية تثقيفية تعليمية اللي هي حرف يدوية خياطة كذا للسيدات، من مبدأ إنه لو اشتغلت يعني تغطي جزء بسيط من بيتها، يعني تعيل نفسها لو بجزء بسيط من الحياة، ما تعتمد وتتكل إجماليا على الجمعيات وغيرها. بعد هيك بيجي دورنا كتأمين مواد غذائية، كتأمين حكيت لك كسوات وأشياء وكذا بما نستطيع. عندي مبادرة اللي هي طلاب العلم، طلاب العلم ممكن طبعا من أهل الخير نأمن بعض الأقساط، نأمن مواصلاتهم، نأمن كذا للعائلات المش مقتدرة. بيجي عنا كمان مبادرة اللي هي بحبها كثير، هاي المبادرة اسمها مبادرة جبر الخواطر. هاي بحب للشباب المش مقتدرة. هاي بحب شو أعمل فيها، يعني بيأسس بيته مثلا، بده كمل بيته بناء، بدون ساعده مثلا في أشياء بسيطة. ومن ضمن المبادرة هاي نفسها عندي تجميع الأثاث، الأثاث المستخدم اللي الناس ممكن تستغني عنه، يعني غرفة نوم تكون كويسة، غسالة، ثلاجة، أدوات مطبخ، إشي نكون فيه هذا البيت.
1: هل المبادرات لو كانت صغيرة بتصنع فرق مع سكان المخيم؟
0: المبادرة شو ما كانت حلوة، شو ما كانت حلوة، ولا يحمل الله نفسا لوسعها.
1: صحيح.
0: أنا بسعى، أنا بدق باب رب العالمين، ورب العالمين ما بيخيب. لما أفوت أنا على عيلة بكسوة لثلاث أربع أطفال، لما أفوت على عيلة عندها ذوي احتياجات خاصة، لما أفوت على عيلة عندها مريض، عندها أجرة بيت، عندها كهرباء، مكسور عليها مي، مكسور عليهم أقساط، قروض بنكية، يعني انت لما بدخل عليهم اقل اشي طبعا بيعمل معهم فرق.
1: صحيح.
0: لما تدخلي عليهم طرد ياكلوا فيه اسبوع، انا طعميتهم بعد رب العالمين امنت لهم اسبوع، ريحتهم اسبوع، فطبعا بيأثر. ابسط اشي مع المعتاز بيأثر
1: اكيد. اشرحي لنا، احكي لنا اكتر عن روح التضامن بين سكان المخيم، يعني الـ نفس عائلات المخيم بينهم بين بعض، كيف التضامن بينهم بيكون؟
0: والله كمكان أنا ما بشوف أحلى من المخيم.
1: جميل.
0: لما تفوتي على المخيم بتحسي دفى، تحسي كرامة، تحسي إشي حلو، بتحسي إنه أنت بأمان. وأهل المخيم لبعض في حنية، الجار للجار يعني ما بينام جعان، مهما كان ما بينام جعان. صار ظرف كل الناس تتحاوطوا، كل الناس، بس احنا عوامل الفقر لانه الكل مستوى واحد.
1: صحيح.
0: يعني مخيمنا بشبهه القدس القديمة أو دمشق القديمة، يعني أحلى مكانين في العالم. مخيم البقاء أحلى مخيم بالدنيا، وفي عز وكرامة، وفي فزعة. حكيت لك أنا بعيد وبكرر، في فزعة. مستحيل الجار إن حس في جاره ينام جعان لو بقسم اللقمة. بس إحنا بحكمنا عوامل المادة، عوامل الاكتظاظ. يعني البيت لما كان فيه فرد صار فيه خمسة، البيت كان طابق صار أربع طوابق. الأربع طوابق هاي عد فيها بشر، كيف صار؟ يعني مستحيل، يعني
1: إجا من العدم أكيد بيكون،
0: ومستحيل يعيشوا بأريحية. يعني إحنا لما نحكي هم لو عايشين بأريحية ما ركبوا فوق بعض.
1: صحيح،
0: ما ظل البيت زين كل اليوم، ما استنى مني مشمع.
1: جميل. بحسك الإنساني اللي حكيتيه هلا، موقف مميز أو أثر فيكي بيوم من الأيام داخل المخيم أو خلال عملك في الجمعية الخيرية؟
0: الأطفال. الأطفال لهم قصص معي. قصص حلوة وجميلة. كان يوم على أساس إنه آخر يوم رمضان. يعني إحنا بنستنى الهلال طبعا، وبنستنى المفتي يحكي لنا بكرة عيد. فالأطفال لليوم ما انكسوا، يعني إجت هاي اللحظة وما انكسوا. باب بيتي يعني مش أقل من 30 طفل. أنا هربت من الجمعية خلص ما باليد حيلة، وهيك زعلت. أنا بالعادة بأخذهم على السوق، بشتري لهم كذا، بفرحهم، بفرح معاهم. جميل. يعني بنكون نطنط بالسوق. فهاي اللحظة أجوني على باب البيت تقريبا 20 أو 30 بنت وولد صغار. يا مس ما بدك تكسينا، أم العبد ما بدك تكسينا، أم العبد السنة ما انكسينا، ما رحنا على السوق، بدنا نكسي، بدنا ننكسي. أنا ما شريت ملابس، أنا ما شريت أواعي بلغتهم. أنا بدي شوز، بدي كذا. حكت لهم يلا نقعد، قعدنا باب بيتي الشارع. حكت لهم ادعوا لربنا بكرة مش عيد، وادعوا لربنا الله يرزقكم كسوة. وسبحان الله ما في نص ساعة ران تليفوني 100 طفل بدنا كسوة. ربنا بجبر الخاطر. يعني هاي من أروع القصص اللي صارت معي. جميل. ولا تقنطوا من رحمة الله.
1: أكيد طبعا.
0: بس وبحب يعني أحكي للكل، فرحة الطفل بتزيد من مالك. فرحة الطفل بتزيد كل شيء حلو حواليك.
1: صحيح.
0: يعني أنا الحمد لله رب العالمين. هاي أشياء حلوة بحبها.
1: الحمد لله. هلا أنت حكيتي لي يعني معظم شغلك أو المبادرات اللي بتقدميها، المساعدات بيكون فيها أطفال. الأطفال لما يكبروا إيش بيقدموا لك؟
0: أنا بحسهم ثمر الجهد. هم صح مش أولادي. أنا خلفتهم بس فعليا هم أولادي. يعني
1: لما بتحتاجيهم بتلاقيهم؟
0: يعني أنا مجرد ما أنزل على الجروب إنه أنا عندي شغل بكرة أو بعد بكرة، اللي بيشتغل على الكمبيوتر، اللي بيشتغل على السيارة، اللي بيأخذ. يعني أنا معاي شباب ملازميني، يعني عندي شاب ملازمني جدا، وفي ناس كثير كثير يعني قريبة مني كبروا عندي. بدي مثلا يروح يجيبوا لي مثلا من مكان كذا، بدي ينزلوا لي طرود، بدي يروح يكشفوا لي عائلات. كل هذا ما بتعب فيه الحمد لله. معاي ستات كمان اللي بيشتغلوا معي بالجمعية نفسها، ستات رائعات. واللي بيشتغلوا معاي إنتاجهم وولادهم.
1: جميل.
0: يعني شوفي هم معاي من أول وولادهم بيكملوا معاي الحمد لله.
1: بمناسبة عيد الأضحى اللي إحنا فيها، إيش بتقدمي رسالة للعائلات الفلسطينية والأردنية؟
0: طبعا هو أنا ما بعتبر في فلسطينية وأردنية، لأنه أنا بعتبر أنه كلنا وطن واحد.
1: صحيح.
0: عدا عن هيك بوجه للعائلات انه هي ظروف الحياة صعبة على الجميع. صعبة على الجميع، وان شاء الله الله يفرجها علينا وعليكم، وان شاء الله تكون ميسرة بالايام القادمة، ورب العالمين ما رح ينسى حدا.
1: اكيد.
0: واحنا قد ما نقدر، يعني قد ما اقدر انا كأم العبد قد ما اقدر بس، وان شاء الله الله يقدر الجميع.
1: شكرا كثير ست سمر شحماوي، واكيد من قدر مبادراتك ومن قدر عملك التطوعي، وهي لفتة جميلة بتقدموها من خلال جمعية زهرات وأشبال البلقاء للمحتاجين في مخيم البقعة في عيد الأضحى.
0: كل عام والجميع في خير وألف خير، و

0: الله يا ربي يساعد الكل.
1: آمين. ست سمر شحماوي رئيسة جمعية زهرات وأشبال البلقاء الخيرية، شكرا كثير لمبادراتكم وشكرا كثير لدعمكم للأطفال ولأسر المخيم.
0: الله يكرمك ويسعدك.
1: أهلا،
0: شكرا لك وتشرفت فيك.
1: أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، في العيد ربما تكون أجمل الهدايا ليست ما يشترى بل ما يمنح من وقت واهتمام وأمل. كل عام وأنتم بخير ورحمة ومحبة وسلام لكل أطفال فلسطين ولكل طفل ينتظر فرحة العيد أينما كان. كل عام وأنتم بخير.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. كما جرت العادة في العطلات والأعياد يلجأ الفلسطينيون إلى مناطق تكاد تكون معدودة على اليد الواحدة في ظل وجود الاعتداءات والاحتلال ومضايقات المستوطنين. الأماكن السياحية الموجودة في فلسطين كثيرة، لكن الاحتلال يحول دون الوصول إليها. ففي الأغوار الشمالية لم يكن نبع العوجة مجرد مكان للتنزه، بل متنفسا وحيدا لأهالي المنطقة، خاصة كما ذكرنا في الأعياد، في المناسبات، في العطلات. لكن اعتداءات المستوطنين متواصلة ومنع المواطنين من الوصول إلى النبع غير ملامح هذا المكان وحول مساحة الفرح والاستجمام والاسترخاء إلى منطقة تواجه انتهاكات المستوطنين يوميا هناك. فرح،
1: بالفعل دلال، يعني احنا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ظروف سياسية وأمنية صعبة جدا، بنحاول كعائلات فلسطينية نروح لأماكن طبيعية، أماكن تكون خلينا نحكي متوفرة، ما بتحتاج لكلفة مادية كبيرة، لكن كمان المستوطنين بحاولوا انهم يتصيدوا المواطنين وينغصوا فرحتهم خاصة في الأعياد، وبذلك بتحول هذه المناسبات دون فسحات من الانبساط أو الترفيه، بتفضل العائلات أنها تبقي سلامها وأمنها على التنزه. إذن نتابع هذه الفقرة مع الزميلة وطن بلاص.
2: أهلا وسهلا بكم مشاهدين في نافذة جديدة نطل عليكم فيها لبرنامج فلسطين. هذا الصباح اليوم إطلالتنا من بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، هذه البلدة التي كانت تعوج وتنبض بالحياة خلال فترات الأعياد. اليوم الحال في هذه البلدة تغير كثيرا بفعل اعتداءات المستوطنين. نبع العوجة الذي كان يعتبر متنفس الوحيد لأهالي الأغوار اليوم بات من الممنوع الوصول إليه بفعل إجراءات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على كل من يصل إلى ذلك المكان. أتحدث بمزيد من التفاصيل عن واقع الحال اليوم في البلدة وأجواء العيد اليوم في بلدة العوجة في مدينة أريحة مع رئيس بلدية أريحة السيد هاني نجوم. أهلا وسهلا بك معنا، يسعد صباحك.
3: صباح الخير، يعطيك العافية.
2: بلدة العوجة كانت معروفة أنها تضم نبع العوجة، هذا النبع الذي كان يعتبر متنفس وحيد لأهالي مناطق الأغوار الفلسطينية. اليوم الحال تغير كثيرا في هذه المنطقة بفعل اعتداءات المستوطنين المتواصلة، كل من يصل أو يحاول الوصول إلى تلك المنطقة، ونحن كطاقم تلفزيون فلسطين حاولنا أكثر من مرة الدخول إلى منطقة النبع، لكن وجهنا باعتداءات من قبل المستوطنين، منعنا من الدخول إلى هذا المكان. حالنا طبعا كحال ألاف الزوار الذين كانوا يرتادون هذه المنطقة على مدار السنوات الطويلة الماضية، اليوم بات من الممنوع الوصول إلى هذه المنطقة. تعقيبك على ذلك يعني، وماذا تود أن تقول في ذلك؟
3: صباح الخير لكم، صباح الخير للجميع. موضوع النبع المي موضوع كتير حساس وكتير مهم. إحنا العودة كانت تقريبا معروفة كل الضفة الغربية وكل فلسطين لموقعها المميز، ونفس الوقت لوجود جلال العوجة كان متنزه كتير إيجابي للمواطنين وكان مجاني، وكان هذا إيجابية لكل عائلات. بالعكس كانوا ناس بيجوا يخيموا كمان بالموقع لأنه كان في نوع من

0: انواع الامان. اليوم للاسف الشديد احنا مش قادرين نوصل لهذا الموقع اطلاقا، في خطوره تشكل على اي شخص يذهب للمكان، وكثير في اعتداءات شبه يوميه على كل الزائرين وعلى المواطنين. حتى الميه اللي كانت هي كمان تستغل لصالح الزراعه بالعوج اللي هي المصدر الاساسي للبلد توقفت اليوم كليا، يتم يعني ازاحتها لمواقع اخرى تخدم المستوطنين او حتى تروح هباء منثورا ولا تخدم المزارعين. احنا نتمنى من السلطه ومن خلال الجهات الرسميه ان يتم العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، انه على الاقل هاي المنطقه لانها منطقه بيئيه ذات طابع سياحي مهم وتاريخي للعوجه، وهي اصلا شعار بلديه العوجه وشعار العوجه هذا الشلال وهذا الموقع.
1: كان ايضا بمثابه شريان دي الحياه لمدينه اريحا ومناطق الغوار الفلسطينيه، لكنهم اليوم محرومون من هذا المكان الحيوي والاستراتيجي. اليوم اي احد يدخل يقابل باعتداءات من قبل المستوطنين، الكثير من المواطنين تعرضوا للضرب المبرح يعني اثناء عمليه زيارتهم لمنطقه نبع العوجه. ماذا تود ان تقول في ذلك؟
0: والله الوضع خطير جدا. احنا يعني اكثر من مره المواطنين كانوا يذهب الى الموقع، للاسف الشديد قبل وصول الموقع في هناك يعني زي مستوطنين يمنعوا حتى الوصول لاقرب نقطه للموقع. سابقا كان الناس بالموقع كان كثير يعجب بالزوار، كان يعني المنطقه بين قوسين فيها ازمه كبيره من السيارات للزوار القادمين من كل انحاء الضفه الغربيه، حتى البلد جوا على الشارع الرئيسي كان نشعر بهذا الاكتظاظ اللي للزيارات. اليوم للاسف الشديد احنا ممنوعين كليا، ما في اي جهه تقدر تساعدنا بهذا الموضوع على مستوى خلينا نقول الرسمي، لانه حتى لما يصير اي تنسيقات معينة مع الجانب الإسرائيلي بعد يوم اليهود تلقائيا يمنعوا الناس وسكروا المية. يعني للأسف الشديد اللي سيطر لا هي يعني هي مجموعة من قطاع المستوطنين، كل يوم يجي شخص آخر ويعمل اللي يرى مناسب ويمنع كل أريحية، وصاروا شكله خطورة كبيرة جدا حتى على بعض المتضامنين اللي كانوا يجوا هذيك المواقع تم الاعتداء عليهم، سواء كانوا من الطرف الإسرائيلي أو متضامنين أجانب. للأسف الشديد يعني إحنا هذا الوضع حقيقة لا يطاق، أصبح يؤثر سلبا على حتى على نمو العوجة، لأن إحنا كبلدية كمان استلمنا جديد كنا نفكر لاستثمار كل هالمواقع ذات الطابع السياحي لتعريف بالعوجة أكثر ولجذب الناس للعوجة. بهذا الوضع اللي بيصير عمال وحتى أهل العوجة أنفسهم ما بيقدروش يطلعوا مش على النبي على الاستجمام، حتى صار صعوبة يطلعوا عشان موضوع المية يقدروا يعني ينزلوها للمزارع ولا للأراضي الزراعية.
1: الحال بطبيعة الحال أثر بشكل كبير على المواطنين في البلدة، خصوصا أن البلدة هي بلدة زراعية ومعظم الأهالي هنا يعملون بالزراعة. عندما يتم حرمانهم من مصدر المياه الرئيس في البلدة يشكل عبء كبير على المواطنين. لو تحدثنا عن هذه النقطة، وأيضا يعني فترات الأعياد اليوم الفرحة منقوصة بفعل سيطرة الاحتلال والمستوطنين على منطقة النبع وتواصل اعتداءاتهم وتضييقاتهم على المواطنين.
0: يعني زي ما حكينا سابقا العوجة شريان اساس الحياه لها كان الميه. العوجه تاريخيا هي يعني مصدر الزراعه بالضفه الغربيه وفي موضوع في اريحا. كان مشهور موز الرحاوي اغلبه كان ينتج بالعوجه. الاراضي الزراعيه الخصبه هي تمتد حتى حدود نهر الاردن، للاسف اليوم تقلصت. والناس اصبحت تزرع خلينا نقول باليات اقل حتى تقدر يعني تواكب الوضع اللي هو شح المياه. موضوع المياه اللي تعانوا فيه من العوجه للاسف الشديد عماله كل يوم يزداد اكثر واكثر، وهي اشكاليه كبيره. طبعا اثر على الاستثمار وعلى المواطنين، احنا 90% من الناس الموجودين بهذا البلد اساسي مصدر الرزق هو هو هو هو, هو الزراعه. يعني انا انحدر من عائله مزارعه، اغلب البلد منحدرين من عائله مزارعه يخدفوا بهاي بالبلد. انا برايي الموضوع كثير كثير سلبي اثر، نامل من جهه المعنيه من سلطه المياه ومن جهه ذات العلاقه نكون في كمان ايجاد بدائل. يجب ان نفكر سويا مش على مستوى البلد، على مستوى استراتيجي مع الحكومه ايجاد بدائل لهذا الوضع اللي يتم من خلال من
1: هذا المكان ربما كان المتنفس الوحيد لاهالي الغوار واهالي بلده العوجه. في النهايه استاذه هاني، رسالتك اليوم للمواطنين في بلدة العوجة في ظل كل التضييقات التي يعانون منها من سواء من اعتداءات المستوطنين أو غيرها من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، رسالتك اليوم لأهالي بلدة العوجة؟
0: رسالتي لكل أهلي وكل أحبائي بالعوجة وبغير العوجة. بصراحة إحنا بمنطقتنا العوجة كثير منطقة بين قوسين مفتوحة ومعرضة لانتهاكات يومية. إحنا نمر من عندنا شارع 90، هذا الشارع يعني تخضع تحت سيطرة كاملة إسرائيلية. المستوطنين يعني شبه يومي بالعوجة. أنتوا يمكن لاحظتوا زرتوا بعض المواقع اليوم، الاعتداءات على الأطراف وحتى بجوا البلد صارت شبه يومية وتكررة، حتى يتم الاعتداء على البيوت وسرقة بعض الممتلكات. رسالتي إن إحنا بقائنا على هذه الأرض وصمودنا هو الأساس. أكبر تحدي إلنا أن نبقى على هذه الأرض، نعمل جاهدين وسويا مع بعضنا البعض حتى نقدر نستمر بالممكن، ونأمل من كل الجهات ذات العلاقة أنها تساعد هذا المواطن حتى نقدر إحنا كمان يعني نستمر بهذا الصمود. ونحن صامدون شاء مع أبو، إحنا من نهاية كل مواطن العوجة صامدون، وإن شاء الله سنبقى أوفياء لا لا لا لا لا للشهداء ولا جرحى فلسطين إن شاء الله.
1: شكرا لك رئيس بلدية العوجة الأستاذ هاني أنجوم على كل هذه المعلومات والتفاصيل. إذن المشاهدين، هو واقع مؤلم تشهده بلدة العوجة، لسيما في فترات الأعياد، كون أن هذه البلدة كانت تعج بالحياة وبالسياح وبالزوار، خصوصا خلال فترات الأعياد باعتبارها المتنفس الوحيد لأهالي مناطق الأغوار لزيارة نبع العوجة. اليوم الحال تبدل وتغير كثيرا مع اعتداءات المستوطنين مستمرة ومنع المواطنين من الوصول إلى منطقة نبع العوجة. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة. شكرا لكم على المتابعة وعودة لاستديوهاتنا في رام الله. يسعد صباحكم.

0: صباح الخير من سلفيت.
1: صباح الخير من الخليل.
2: صباح الخير من فلسطين.
3: صباح الخير محافظة طباس والأغوار الشمالية.
4: صباح الخير من تركيا.
5: يا بلدنا الله يحميك.
6: صباح الخير من مدينة أريحة.

0: صباح الخير من محافظة رام الله والجيري.
1: انت حلوة ما شاء الله عليك نور الشمس
2: من بيت لحم. صباح الخير.
1: انت حلوة ما شاء الله عليك.
3: أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. محطتنا التالية سنتحدث فيها عن جمعية سليمة ومبادرة جسر الأمل في مجتمع يرزخ تحت وطأة الحروب والضغوط النفسية والظروف الاقتصادية الصعبة. من هنا تتعاظم الحاجة ومن هذا الواقع أيضا تتعاظم الحاجة إلى مساحات آمنة تمنح الإنسان فرصة للبوح وأيضا التعافي واستعادة التوازن النفسي. ومن هذا الواقع انطلقت جمعية سليمة بمبادرات تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر حاجة.
4: نعم دلال، الحديث أكثر عن هذا الموضوع وهذه المبادرة ومساهمتها وأثرها على المجتمع الفلسطيني تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة غادة ربيع. دكتورة يسعد صباحك.
5: يسعد صباحكم وصباح مشاهدي شاشة تلفزيون فلسطين ومتابعي هذا البرنامج.
3: نعم يسعد صباحك وكل عام وانتم بخير. قبل ما نحكي عن الجمعية وقبل ما نحكي عن المبادرة، جمعية سليمة شو يعني سليمة؟ يعني غريب الاسم.
5: سليمة طبعا هي شكل حادث جمع المأساوي لمدرسة نور الهدى، شكل صدمة كبيرة داخل المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمجتمع المقدسي بشكل خاص. بصدد هاي الحادثة قمنا بتشكيل فريق أطلقنا عليه أنا ومجموعة من الزملاء فريق التدخل وقت الأزمات، الفريق الوطني. واشتغلنا بشكل واسع، وعبر هاي المنصة بحب أني أنا أترحم على روح المرحوم عمنا أبو معروف الرفاعي، هو اللي أتاحنا لنا الفرصة.

0: في ظل وجود مؤسسات كبيرة قامت بالتدخل بهذيك الفترة، الإرشاد الفلسطيني، جمعية الشبان المسيحية، فكل هاي المؤسسات العريقة، فإحنا كنا مجموعة صغيرة من الأخصائيين النفسيين، فهو ذللنا كل الصعاب للتدخل للعمل مع هاي العائلات، وتوسعت الفكرة أكثر وشكلنا جمعية وأسسنا جمعية سليمة للدعم النفسي والاجتماعي. هلا الاسم كان مستوحى من اسماء الضحايا الاطفال، اخذنا من هاي الحروف، بنوجه كمان تحيه لصاحبه
1: يعني جمعت حروف الاطفال اللي راحوا ضحايا هذا الحادث المأساوي.
0: بنوجه تحيه عبر الشاشه كمان لصاحبه الفكره اختنا منى بربر المرابطه المقدسيه، هي كانت صاحبه الفكره ان نجمع هاي الحروف ونربطها في اسم يكون قريب من اسماء القدس لما يحمله من طابع إنساني وتاريخي ووطني.
2: نعم. تحدثنا عن مبادرة جسر الأمل، تحدثنا عن فكرة هذه المبادرة، لمتى رح تستمر وعلى مين بتركز؟
0: هلا مبادرة جسر الأمل احنا اطلقناها في عام 2015، كانت فكرة انه نعمل جسر للتواصل ما بين المرأة الفلسطينية الموجودة في الوطن والشتات، للتعرف على نسلط الضوء على واقع المرأة من حيث الضغوطات النفسية اللي بتواجهها وكل هاي الامور. شكلنا في البداية لجان في جميع محافظات الوطن وعدد من الدول الأوروبية والعربية، وتوسعت الفكرة وأصبحت اليوم مشروع. أصبحت اليوم مشروع. ليش توسعت الفكرة؟ طبعا في أسباب عديدة، بسبب أن أنا محاضرة في الجامعة وبعطي مساحة كبيرة لطلابنا أني أنا أسمعهم بعد ما نخلص المساق، يعني بعطي 10 دقائق في المحاضرة، فدائما كنت أسمع كلمة أنه ما في حدا بيسمعنا. ما في حدا يسمعنا لخصوصية مدينة القدس. هلا مدينة القدس في عندها خصوصية كبيرة انه اغلب المؤسسات الفاعلة في مدينة القدس تعمل تحت مظلة الاحتلال الاسرائيلي. تمام، تحت مظلة بلدية الاحتلال والمراكز الجماهيرية. فاليوم في اصبح في وعي عند المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس، في عزوف عن التوجه لهاي المؤسسات.
1: نعم.
0: لاعتبارات كثيرة، بخافوا من العقبات اللي بدهم يواجهوها أو دواء مثلا من ملاحقتهم من ناحية قانونية، والأهم إنها بعيدة عن ثقافتنا الفلسطينية. نعم. والعربية.
1: نعم. يعني دكتورة غادة، أود سؤالك بصفتك دكتورة وأخصائية نفسية، يعني أنت بتعرفي إنه إحنا دولة تحت احتلال، ويعني من قبل حرب الإبادة الجماعية بنعاني من ضغوط نفسية بفعل الاحتلال واعتداءات المستوطنين، لكن مع حرب الإبادة الجماعية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والتي يتمت الأطفال والتي رملت النساء، وأيضا استمرار اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال في الضفة الغربية، حكينا كل هذه العوامل كيف أثرت على الصحة النفسية للمجتمع الفلسطيني الذي يعيش واقعا لا يشبه أي واقع.
0: هلا أنا بدي أحكي بخصوص المجتمع المقدسي. هلا إحنا من كسليمة بنركز في شغلنا طبعا إلى جانب مدينة القدس على كرة شمال غرب القدس. كرة شمال غرب القدس اللي هي 15 قرية تم فصلها عن مدينة القدس بعد بناء جدار الفصل العنصري وبعد حرب الإبادة، تم سحب تصاريح العمل. هون شكل ضغوطات نفسية واجتماعية
1: واقتصادية
0: طبعا ناتج عن الوضع الاقتصادي. اليوم زادت نسبة الطلاق في الأسر الفلسطينية، زادت نسبة الأمراض النفسية، وأكيد كلنا سمعنا كتير بنسمع إنه في شباب في مقتبل العمر موت الفجأة. طبعا هاي موت الفجأة طبعا إلها أسبابها، طبعا الموت قضاء وقدر، بس أكيد هدول شبابنا بتعرضوا لضغوطات نفسية، ضغوطات اجتماعية، ضغوطات اقتصادية، كل هاي الأسباب بتأدي إلى موت الفجأة. سمعنا مثلا حالات انتحار، سمعنا مثلا عنف أسري، في كتير عنا عنف أسري.
2: هون دكتورة بدي أسألك عن وضع النساء. النساء هل ممكن يكونوا بيعانوا أكثر من غيرهم من الفئات من الضغوطات؟

0: النفسية أو المشاكل النفسية بنتيجة أنه إحنا المرأة عندها كثير مهام تلقى على عاتقها في الأسرة، من أحيانا كمان عمل خارج المنزل وعمل داخل المنزل، كمان الزوج ممكن يكون يعاني من ضغوطات مادية، كل هذا دائما بصب عند المرأة والنساء.
1: عند المرأة صحيح، المرأة اليوم الفلسطينية هي بتلعب عدة أدوار، هي أم وزوجة وموظفة، فهون تتراكم عليها الضغوطات النفسية والاجتماعية حتى إذا ما لقت مساحة أمان أو مساحة إنها تعبر عن هاي الضغوطات. اليوم إحنا عنا إنه تتوجه إلى أخصائي نفسي شوي بيعتبروها إنها وصمة. إحنا كتير بيجينا على الهوت لاين مثلا اتصالات ما بذكروا أسماءهم نساء يعني، فكتير مثلا بيتعرضوا للعنف، مش بس العنف من الزوج، العنف مثلا من أهل من الأهل نفسهم. في كتير مثلا عنا حالات من مدن الضفة بتعرضوا لعنف من الأهل. في شمال غرب القدس كتير في عنا حالات عنف، في عنا حالات مخدرات ما تنسيها هاي كمان،
2: وهي كمان بفعل الاحتلال أيضا،
1: كله بفعل الاحتلال وكنوع من الهروب من الواقع، كنوع هروب من الواقع.
2: هو يعني دكتورة
1: توجه لتعاطي الحبوب وأنواع كثيرة من المخدرات.
2: تفضل. يعني هو ممكن بيروحوا لإلها لهروب من الواقع فيجدوا نفسهم في واقع أشد مرارة وأشد قسوة.
1: طبعا.
2: لنعود الحديث عن هذه المبادرة. بتعرفي إحنا مجتمع محافظ، صعب إنه يعبر عما يدور في نفسه من مشاكل نفسية، من خوف، من معاناة، يجد الحرج في ذلك. فكيف هاي المبادرة بتساعد هؤلاء الأشخاص للتعبير عما يجول داخلهم من فوضى، من مشاكل نفسية، من معاناة، من خوف إلى آخره؟
1: شوف، بدي أحكي لك عن سليمة، إنه إحنا كتير عنا رضا خلال الثلاث سنوات إنه في توجه كبير على سليمة. ليش في توجه كبير على سليمة؟ لا، اليوم المجتمع الفلسطيني حتى لا يعني، ومش بس المجتمع الفلسطيني، اليوم في كمان وعي إنه يطلب الخدمة النفسية، يطلبها. اليوم كتير بتوجهوا لنا، مش بس على الهوت لاين، بتوجهونا بشكل مباشر لسليمة انه يطلبوا، وحتى في مشاكل جديدة دائما احنا كنا يعني نتعرف على مشاكل بسيطة جدا، أسباب الطلاق مخدرات أو عاطل عن العمل. اليوم في مشاكل كتيرة بتتوجه لسليمة. لا، اليوم في ثقة مع المؤسسات
2: والحديث يعني الأكثر،
1: والحديث أكثر. لما توجد المرأة مساحة أمان في المؤسسة وإنه في خصوصية وتعزز مبدأ السرية مع المنتفعين، أكيد فيك بيكون.
2: مين أكثر الفئات اللي بتعبر عن نفسها أكثر يعني وبتبوح إلى لكم وبتيجي بتلجأ لكم إنه أنا بدي مساعدة؟ هل هم من الشباب، من الأطفال، أم من النساء؟
1: هلا إحنا في البداية كان كل توجهنا، إحنا سليمة بتستقبل جميع الفئات وجميع المراحل العمرية، بس أكثر إشي إحنا النساء. بس في بداية 2026 بلشنا إنه نشكل مجموعات شبابية، لأنه كمان الشباب بحاجة لتوعية وتثقيف، وزي ما تفضلتي إنه بيعانوا من وضع اجتماعي ونفسي صعب نتيجة الظروف السياسية، خاصة في مناطق الضفة الغربية، صحب التصاريح اليوم، اعتداءات المستوطنين، في مخاوف اليوم الواحد يتنقل من قرية لقرية، فكل هاي بتشكل أعباء نفسية اجتماعية. فكل فئات المجتمع اليوم بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي.
0: نعم دكتورة، لو تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي وكثرة استخدامها والإنترنت خاصة من أجيال وأعمار صغيرة وارتباطهم مع الشاشات، هل بتشوف اليوم أنه فعلا بلشت تترك أثرها النفسية على جيل الأطفال والشباب أو حتى المراهقين؟
1: طبعا، إحنا في سليمة اشتغلنا كتير على موضوع الابتزاز الإلكتروني.
0: نعم.
1: قديش ما في وعي عند الأسرة بشكل عام إنه توعي أولادها كيف تستخدم السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، إحنا ما بنستخدمه بطريقة إيجابية. قمنا بتوعية مجموعات كبيرة من النساء على الابتزاز الإلكتروني وكيف إحنا نستخدمه، ولطلاب المدارس الحارس لأنه في كتير كتير وصلنا إحنا حالات، وطبعا اتواصلنا مع الجرائم الإلكترونية في الأجهزة، بوجه لهم تحية إنه كتير تم ابتزاز فتيات وتم حل المشكلات هاي من خلالهم، فأكيد بحاجة لتوعية.
2: نعم، يعني دعينا نتحدث عن أبرز القصص التي تركت لديكم أثراً وشعرتم من خلالها إنه يعني أنجزتوا إنجاز وفرق حقيقي في المجتمع عدا عن الجرائم الإلكترونية وغيرها. يعني
1: طبعاً إحنا أكتر إشي بنترك أثر، طبعا هاي سرية وما بنقدر نحكيها، بس كتير مثلا في أسر بتوصلنا بتكون وصلة لمرحلة الطلاق، إحنا بنرجع يعني بننجح إنه إحنا نرجع نوعا ما الاستقرار الأسري ويتلتغى فكرة الطلاق حتى من
2: أسبوع مثلا تبعينهم فيما بعد حل هاي المشكلة.
1: طبعا إحنا عنا التدخلات، ما حكينا عن أهداف سليمة، إحنا عنا في خدمات بنقدمها، خدمات نفسية من خلال معالجين نفسيين وخدمات اجتماعية من خلال أخصائيين اجتماعيين، وعندنا هدف رئيسي تدريب طلاب الخدمة الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية، بيجي بتلقوا تدريبات، عندنا 6 تدريبات جامعة القدس بتلقوها لتمكينهم إنهم يكونوا أخصائيين نفسيين فاعلين. فطبعا اليوم إحنا منشوف الطلاب اللي دربناهم في مؤسسة سليمة اليوم زملائنا وبيجي بيقدموا وظائف لعنا، طبعا هذا أكبر إنجاز بالنسبة لإلنا.
0: نعم دكتورة، هاي المبادرة أكيد مهمة جدا، لكن أكيد المفروض أنها تكون مثلا مقدمة لسلسلة من المبادرات أو صحيح. استكمال لمبادرات سابقة، ولابد أن يكون في هناك خطط مستقبلية للبناء عليها وتطويرها. شو خطتكم في سليمة؟
1: طبعا مبادرة جسر الأمل حكينا في سابقا أنها كانت مبادرة واليوم مشروع، وكانت من أهدافها أنه سليمة تكون موجودة في جميع أنحاء فلسطين، وإن شاء الله بتكون موجودة في غزة بإذن الله تعالى. إحنا بنشتغل شغل كبير مع غزة، بس طبعا عن بعد عن الهوت لاين، وبنتمنى انه نكون موجودين في كل محافظات الوطن. نجحنا من خلال جسر الامل انه احنا نفتح فرع في كرة شمال غرب القدس ليخدم 15 قرية، واليوم احنا بصدد انه بدنا نفتح فرع في محافظة اريحة ليخدم كل التجمعات اللي موجودة في محافظة اريحة.
2: يعني السؤال الاخير، ما الرسالة التي تودون توجيهها لكل شخص صامت يشعر أنه وحيد في مواجهة ضغوط هذه الحياة ولا يستطيع البوح عما يجول في خاطره؟
1: اليوم بنوجه رسالة إنه أنت مش لحالك موجود، في حدا مستعد إنه يسمعك، في مؤسسات طبعا مش بس سليمة غير سليمة إنه مستعدة إنها تسمع، في تعطيكم مساحة أمان، مساحة خصوصية، لأنه إذا الإنسان ضل يكبت يعني في مرحلة معينة خلص ما بيقدر يتحمل، فإذا إحنا شاركنا حدا معنا في الوجع أكيد بيخف الوجع، إذا إحنا اشتركنا في مجموعات علاجية وسمعنا مشاكل هاي المجموعات فبيخف وجعنا، فلازم إحنا نلاقي مساحة أمان عشان نعبر عن هذا الوجع ليخف من حدة التوتر والقلق اللي إحنا منعيشه. ما في إنسان ما بيعاني من ضغط نفسي واجتماعي،
0: والأهم دكتورة أنه دائما تتوجه لجهة أو شخص بيقدر أنه ينصحك أو يوجهك شو تعمل، مش مجرد فضفضة مع
1: أكيد.
0: الجار أو الجارة أو الصديق اللي في الآخر ممكن تؤدي للفضح أو تعقيد المشكلة وليس حلها، دائما الاتجاه للعلاج. شكرا جزيلا دكتورة غادة على حضورك وتواجدك معنا.
1: خلينا أوجه تحية بس بمناسبة عيد الأضحى لأبناء شعبنا الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية ولشركائنا الأجهزة الأمنية والمؤسسات والطواقم الفاعلة اللي بتعمل بشكل مباشر على حماية الأسرة الفلسطينية. وكل التحية لكم، وبشكر كمان إذاعة تلفزيون فلسطين على استضافتنا الكريمة اللي أتحت لنا المجال إن نطل من خلال هاي الشاشة الوطنية على الأسر الفلسطينية، نعرفها على سليمة والبرامج اللي بتقدمها. وبدي أنوه لإشي بسيط إنه سليمة بتقدم خدمات مجانية، فإحنا بنستقبلهم بكل صدر رحب في فروعنا وبأي وقت سواء في مقراتنا أو على
2: الهوتلاين. إحنا بدنا نشكرك على تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين النفسيين لأنه هذا يدعم أكيد سمو الفلسطيني على أرضه. شكرا جزيلا.
1: العفو وشكرا لكم.
0: العفو أهلا وسهلا. إلى هنا مشاهدينا وقفة قصيرة ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ولا يخلو برنامج فلسطين هذا الصباح دون التوجه إلى قطاع غزة. ففي غزة لا يأتي العيد كما اعتاده الناس، لا ازدحام في الأسواق، لا أصوات للألعاب التي تملأ الشوارع، ولا بيوت اكتملت فيها فرحة العيد. في قطاع غزة تختلط تكبيرات العيد بأصوات القصف والدمار، وترفع الدعوات من بين الركام، فيما يحاول الغزيون التمسك بما تبقى من تفاصيل الحياة رغم الحرب والجوع والفقدان.
1: نعم دلال، نضيف إلى أنه في قطاع غزة منذ 3 سنوات لم يتوجه الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. إذن الحديث أكثر عن الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك تنضم إلينا زميلتنا بيداء معمر عبر الهاتف. بيداء صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير.
2: يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير دلال وفرح، وكل عام وكل أبناء شعبنا الفلسطيني في كل محافظات الوطن وفي الشتات بألف خير. وكنا نأمل أن يأتي العيد بأحسن حال وبواقع يعمه الأمن والسلام، ولكن دوما نشهد كل ما يتعرض له أبناء شعبنا من انتهاكات ومجازر دموية ما زالت مستمرة بحق أبناء شعبنا بحق المدنيين العزل. نتحدث عن أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة قبل العيد وخلال أيام العيد وما نعيشه كل يوم. يأتي العيد في غزة ونستقبله بمجازر، مجازر دموية ليلة العيد واليوم الأول من العيد. في اليوم الأول دعوني أتحدث عن ما حدث من أكثر من استهداف في مدينة غزة، وأيضا بالأمس استهداف بناية سكنية في وسط مدينة غزة مما أثر عن ارتقاء 10 من الشهداء من بينهم الأطفال والنساء بجانب إصابات بالغة الخطورة. كم من إصابة من بين هؤلاء أدت إلى بتر الأقدام وكان من بينهم الأطفال. دعوني أتحدث وبكل ألم وبكل وجع وقهر عن أمهات خرجنا للسوق ليشترين لأطفالهم ملابس للعيد عادوا محمولات على الأكتاف شهيدات. أما الأطفال الذي كانوا برفقة عوائلهم ويريدون الفرحة والأجواء، ونحن نعلم من حقنا الفرح ومن حقنا الحياة، ولكن للأسف نحن نجبر على واقع يمنعنا ويقتل لنا الفرحة ويدفن هذه الضحكة لدى الأطفال. طفلة تقول بأنها رأت ما حدث أمام عينيها لمجزرة في حي الرمال، خرجت مع عمتها وهي والدها شهيد بالأصل، حتى ربما تكسر المزاج اليومي لديهم أو تصنع فرحة لهم وتشتري لهم ملابس العيد ومن أيضا الكماليات والأشياء الأخرى، ولكن حصل الاستهداف وفجأة تحول كل شيء إلى دمار، تحول كل شيء إلى أشلاء. هذا المشهد كيف سيغيب عن ذاكرة الأطفال؟ كيف سيستقبلون العيد؟ كنا صغار نحلم في ليلة العيد ونخبئ ملابسنا بجانبنا تحت فراشنا ونحن نحلم بهذه اللحظة. هذه اللحظات سرقت. الأطفال اليوم مشبعون بالألم بالهم بالجراح، ألم الفقد. هكذا العيد في غزة، حتى عيديات الأطفال حرموا منها، ليس في هذا العيد فقط، على مدار الأعوام السابقة، مدار 3 أعوام من حرب الإبادة، عيد الفطر عيد الأضحى، العيدين حرموا من أن يستلموا عيدية الأطفال بأن تكون نقدية. وإن يتم يعني فهم التصميم الأطفال بأن تكون العيدية عبر التطبيق البنكي، وهناك لا توجد أي سيولة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. حتى الأطفال شربوا من هذا، وأيضا ملابس العيد. أرادت الأمهات أن تصنع محاولات للفرح، من أرادت أن تصنع كعكا ربما بشيء معقول أو بشيء قليل نظرا للتكلفة العالية في كل شيء، ليس فقط في الطعام والشراب والملابس، ربما وجدتم أن هناك كانت نوعا ما أن نخرج لصنع فرحة، أن يخرجون إلى الأسواق، أن يزينوا خيامهم بأحبال إضاءة أو زينة، ولكن لم تستمر هذه. حتى الفرحة التي أردنا أن نصنعها الاحتلال الإسرائيلي دفنها وقتلها بالمجازر باستهدافات، ونحن نخشى من هذه الاستهدافات المفاجئة منذ إعلان وقف إطلاق النار. حتى الآن نتحدث عن 3,005 مجازر. تخيلوا هذا العدد، 3,005 مجزرة حدثت في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، تنوعت بين استهدافات، قصف خيام، في استهدافات في الشوارع لصيام مركبات سيارات. يعني حتى هذه المجازر التي شنتها كتبها الاحتلال الإسرائيلي، وهو يقول بأن تم اتفاق ووقف، لم تتوقف الحرب، لم يتم وقف لشلال الدم، لا زالوا أبناء شعبنا يعانون في غزة في خيامهم المهترئة، حتى في المستشفيات المرضى، حتى الطلبة الذين حرموا من تعليمهم وحتى من خروجهم من قطاع غزة لاستمرار أحلامهم وطموحهم واستمرار دراستهم الجامعية، حتى استوقف في الشعائر الدينية في حقهم في الحج، حرموا من الحج المضى 3 سنوات ولا يخرج يعني أي من أبناء شعبنا للحج لبيت الله الحرام. تخيلوا هذا، يعني عظمة ومكانة هذه الشعائر الدينية لدى أبناء شعبنا، وهم ينتظرون دورهم أن يكونوا من ضمن حجاج بيت الله الحرام، ولكن حتى هذه لم يتم مراعاة لأي خصوصية دينية، لأي احترام للشعائر الدينية. قطاع غزة وكأنه في سجن مغلق عليه، مقيد، كأنه يمنع عنه الهواء، حتى الهواء الذي نتنفسه نتنفسه ملوثا مغبرا بالركام وبكل شيء ما نحن اليوم جرب علينا في كل شيء.
0: نعم،
2: نتحدث عن حجاج بيت الله الحرام الذين منعوا من الحج بالإغلاق المعابر.
0: نعم،
2: إغلاق المعابر كان تأثيره بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، على كل شيء، حتى في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. لذلك يعني دعوني واسمحوا لي بأن أتحدث بكل ألم وحرقة لأننا نعيش هذا الوضع.
0: نعم بيضاء، يعني الواقع في قطاع غزة.

0: غزة والحال لا يشبه أي حال في أي بقعة من بقاع الأرض. فلم يحدث أن تبتر قدم وليد منذ ساعات لتستشهد أمه وتدفن القدم المبتورة مع الوالدة. يعني نتمنى من الله أن يبدل هذا الحال إلى حال أفضل، ولا بد أن يقتصر العيد في قطاع غزة رغم الواقع المأساوي على الشعائر الدينية. فكل عام وأنتم إلى الله أقرب، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمره.
1: نعم بيداء، كل عام وأنت بألف خير، وهذه الكلمات أثرت فينا، هي رسالة واقعية إنسانية لعلها توقظ الضمائر الحية في هذا العالم، ليقف العالم عند مسؤوليته الذي وافق وسكت على إبادة أبناء شعبنا في قطاع غزة. وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نقول كل عام وأنتم بخير بيداء.
0: نعم مشاهدينا الكرام، مستمرون وإياكم في الضفة الغربية، والواقع ليس بأفضل حال في ظل اعتداءات المستوطنين والبوابات الحديدية والحواجز. ففي بيت لحم يحل عيد الأضحى هذا العام مختلفا على عائلة المعتقل أبو حديد بعدما غاب الأب عن تفاصيل العيد للمرة الأولى منذ اعتقاله في سجون الاحتلال. كرسيه الفارغ في البيت حاضر في كل زاوية، صوته الغائب يرافق تحضيرات العيد التي تحاول عائلة أن تبقيها كما اعتادت عليها كل عام.
1: نعم دلال، لكن لابد أن يكون العيد مساحة من الفرح، ليس مساحة للوجع، ليس مساحة للضغط النفسي. لن نسمح بالاحتلال أن يغتالنا معنويا حتى لو كان لنا أب أو أم في المعتقل. نشاهد قصة عائلة أبو حديد مع الزميلة تالا فرج.
2: صباحكم أعزائي المشاهدين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نفذتنا اليوم من بيت كانت تحضيرات العيد فيه تبدأ عادة بوجود الأب بين عائلته، ولكن هذا العام كان مختلفا. من بيت المعتقل عبد الله أبو حديد تستقبل العائلة عيدها بغيابه في محاولة للحفاظ على تفاصيل كان عادة حاضرا فيها. خليكم معنا.

الوالد عبد الله نواورة، عائلتنا الصغيرة بسنبح كلها أبو حديد ابن عبد الله أبو حديد الأسير. في يوم كان 18 من رمضان كنا نايمين، كانت الساعة تقريبا قبل الفجر بنص ساعة، ساعة تقريبا، فنتفاجأ قلنا أنه الجيش بيجوا عنا على الدار بيقتحموها وبيقتحموا كمان دار سيدي، بفجأة بيكسروا الباب بدخلوا على دار سيدي، بعدين بيجوا عنا على الدار بيحكوا وين عبد الله، بيجوا على أبوي بيطابلوا على الدار. أنا بالعادة أنا ساكن مش في الدار، بس يوم ما كنت نايم عند دار أهلي، فبيسألوني بيحكوا لي وين عبد الله، فقلت لهم أبوي هاي في النايم في الغرفة. فجينا فتحت له، هسه أبوي مريض في عنده عجز في إجرة، عجز 100% ما بقدر يمشي عليها منيح، فبفتح الباب عليه بقول له يابا الجيش في الدار بدهم إياك. حس المهم خلوني استنى برا، حكوا لي خليه يطلع من الغرفه، ابوي حركته بطيئه بالعاده عشان اجرى يعني. فلما اجى طلع من الغرفه حكوا لي هذا كيف بيمشي، قلت له مو بيمشي هيك عادي، بس لازم شوي شوي عماهلكوا عليه. اجى خلوه يقعد وصار يحكوا معي، يسالوا فيه في اسئله او شيء زي هيك يعني. احنا اخر توقعاتنا كان ان الجيش يجوا على دارنا يقتحموا الدار ويطلبوا ابوي. ف أجوا عليه حكوا له شو بتشتغل من شو بتشتغل، هو أبوي ضابط في الأمن، فحكى لهم عرف عن نفسه وأخذ هويته وفحصه، فحكوا له أنت هسا رهن الاعتقال بدنا إياك، خلوه يلبس أوعي وهيك. فإيش صعب يكون على الإنسان أن يشوف أبوه يعني اللي عاش معه طول هالحياة وإنسان كبير في العمر وعنده عاجز فجرة وعنده برضو كثير أمراض في جسمه، أن يجوا يعتقلوه في يوم حتى كان يعني في رمضان، أيام رمضان تعرفوا الإنسان بيكون بحب الجامعة، بحب يشوف أهله كل يوم، بيجي نكسوا علينا هذاك.

فكان كل عيد يسوي زي توزيع ملابس الأطفال، كوبونات للملابس على عدد كبير من الأطفال في البلد. هذا الإشي كمان يعني وصلني شاب طلع من عنده من السجن حكى لنا يعني كنت متضايق أني بلشت في إشي وما كملتش. هذول الأطفال يعني كنت كل عيد يستنون استني يحكوا لي عمي وين أنت بدك تجيب لنا أواعي العيد. هذاك العيد ناس كثير حتى رنت علي حكت لنا أبوك كان هيك، قلت لهم يعني الله يكون بعونه. هسه إشي كان فقد كان صعب على الجميع، بما أنه كمان كان الأخ الكبير في العيلة، وأن كمان أبونا أول على آخر، وهو كمان رجل كان هذا البيت كان دائما عامر في الصلح، في الصلح بين الناس، كان يجمع الناس، كان يصلح الناس، ما كان عمره قصر مع حدا. كل يوم يعني كان يصير في عندنا جماعات في الدار، كل يوم كان يحل مشاكل ويروح عند في كل بيت لحم كان يروحه ويحل بين الناس. هذا الإشي اللي خلى الواحد كمان أنه يستبعد أنه يشوف أبوه معتقل قدام عينيه. أجى علينا العيد الأول، كان مش عيد نهائي، ما كانش نذكر عيد. الإنسان ما بيحس في وجع غيره إلا لما يعيشه هذا الوجع. كنا نشوف يعني الأسر ومعاناتهم، يعني الإنسان شعر في الإشي لما صار عنده. الله يفرج عن جميع الأسرة. في هذاك اليوم يوم ما اعتقلوه كان مسوي حتى عزومة للبنات لبناته وإلنا كلنا، وقبليها كمان بكم يوم كان مسوي عزومة كمان لخواته ولكل الولاية عنده، والحمد لله رب العالمين بيته دائما عامر. ودخلة العيد علينا كانت صعبة جدا وعلى الناس اللي حوالينا كلياته. وأبوي كمان كان وجيه عشائر كبير في البلد وبمثل عشيرته اللي هي النواورة كمان. الكل فقده والكل حس في الألم. الإنسان بحس في الألم لما يكون متعاطف مع إنسان عزيز عليه، لما يكون هذا الشخص واقف معه في كل المناسبات. في كل رمضان كان يسوي كمان مهرجان للأطفال في عندنا في الديوان، كان يوزع عليهم هدايا، كان يوزع عليهم كثير شغلات. يعني هذا الإشي كمان حبب الأولاد الصغار فيه، الأطفال الصغار حببهم فيه، وكمان كلياته كان يعني لوجه الله والحمد لله رب العالمين. الإشي هاي قد يجي علينا كمان عيد اللي هو عيد الأضحى. قبل عيد الأضحى قبل ما يعتقلوا بكم يوم شو حكالي يابا احنا لازم نأمن أضحية عيد الأضحى. شرح حتى أضحية عيد الأضحى واحدة إلى واحدة.

شو بدي أحكي عن عبد الله؟ يعني عبد الله علم، علم بإيش؟ شيخ عبد الله. بعدين عبد الله رجل إصلاح، إيه، إنسان كريم، يعني الأطفال الصغار بيحبوه أكثر من الكبار. في عيد رمضان هذا الفات يجوا علينا على البيت يسألوا عن عبد الله، ليش؟ وين عبد الله؟ وين أبو حديد اللي كان يعيدنا؟ وين عديتنا؟ وين ملابسنا؟ وين الأشياء اللي كان عبد الله يعني يبعث لنا إياها؟ يعني تعرف الصغار ما بتفهموا الإشي هذا، يعني ما بيعرفوا، يعني شو بدي أحكي لهم؟ بحكي لهم مسافر وبروح، بس يروح بشوفكم. يعني شو بدي أحكي؟ وجه عشيرة عبد الله. بعدين عبد الله عنده 9 أحفاد، يعني زوج بنات وعنده 9 أحفاد، يعني بدور على إشي اللي مثلا يبسط أحفاده، يبسط أولاده، يبسط بناته، يبسط خواته، يبسط أمه. كثير كثير كثير عبد الله رضي علي، يعني بتطلع علي بيعرف شو بدي بدون ما أحكي. يعني كان هو بمثابة إنه أبوه توفى قبل 2 سنين، يعني كان هو المسؤول عني أنا عن أمه، يقول لي أنت وأنا طيب يما، مستحيل أخلي حدا يكون فيك إلا أنا. يعني كثير حنون وراضي علي وكريم في بيته الحمد لله رب العالمين، وخواته بحبنه كثير. أنا عندي يعني 4 وهو الخامس، بس هم في كفة وهو في كفة ثانية، يعني كفته بترجع، لأنه إنسان مؤمن وإنسان كريم وإنسان مخلص لشعبه.

عيلته. بعدين عبد الله يعني أشهر من رايح العالم بالكرم، بالإنسانية، بالفكر، بحب، بالحب لشعبه، لأهل بلده، لبيت لحم. كثير بحب بيت لحم عبد الله، كثير كثير. يعني هي مدينة السلام، عينها ولا يوم شافت يوم سلام بيت لحم. وهذا إيش بحز في النفس، يعني العيد بفتح المواجع، عرفتي كيف؟ شو بدي أحكي؟ الحمد لله رب العالمين. وبستناك أنا يا عبد الله يما، وبستنى إنه تطلع لنا بالسلامة، وإن شاء الله ربنا يخفف عنه ويخفف عن جميع الأسرة، برضو الأسرة أولادنا وأهلنا وحبايبنا، وإن شاء الله ربنا بيجيب السلام والأمان يا ربي. نحس في الأمن والسلام زي باقي شعوب العالم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. وكما تحدثنا سابقا عن الأماكن الطبيعية التي يلجأ إليها الفلسطينيون في أيام العيد والعطلات علها تكون متنفسا لهم، لكن الاحتلال يحول دون ذلك. تحدثنا عن وادي العوج، والآن نذهب إلى وادي قانا، هذا المكان الذي كان يعج بالعائلات الفلسطينية والمتنزهين القادمين من مختلف محافظات الوطن، لكن الآن أصبح خاليا من زواره تحت وطأة اعتداء المستوطنين والتضييق على المواطنين هناك.
1: نعم دلال، نتابع هذا التقرير مع الزميل محمد شتية.

0: وهي البير هذه لها 20 سنه معاي ويعني وصامدين فيها، وهذه كلها من المستوطنين اجوا طبشوا الطاقه الشمسيه وخزان المياه والبربيش وصلحناهن وجمائيه والبلديه ساعدتنا وان شاء الله صامدين في هذا الارض. وهي اللي قاعد بزرع ملوخيه وباذنجان وفلفل وفكوس وحمضيات من جميع انواع الحمضيات.
1: احنا الحمد لله صامدين على هذه الارض، طبعا احنا عن ابا جدا استلمناها والحمد لله رب العالمين باذن ربنا يزولهم عنا، بس غير هيك ما بنقدر نقول. قبل اسبوع اجوا نفس الشيء هنا، قطعونا البرابيج وتنكات الميه والطاقه الشمسيه، وردوا امبارح لسه امبارح اخرى تشملوا 4 مواتير مي تحت. شعورنا شو بدنا نقول؟ لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، غير هيك ما بنقدر نقول. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، يعني لما هش مهدين بالنا وبيجوا على ارضنا وبيجوا على ميتنا وبيجوا بيسبحوا وبيجوا بيطاردوا وحالتهم حاله وبيجوا بيخربوا اخرى في نفس الوقت.

ثابتين تمام الأمور. هسه شوي شوي مع الاحتلال هذا فقدنا الأمان والحماية، بلشت الناس تتناقص شوي شوي. الشجر التبيس ممنوع نزرع بدالها، برابيش المي كلهم بكسكسوهم كل سنة ونعاود ترميمهم ثاني مرة. هسه صارت الشغلة مكلفة ومتعبة، لأنه إحنا هان يعني خلينا نقول الاقتصادنا كله عايش على هالليمون وعلى هالبرتقال شايف عليه، وفي النهاية فيش سوق وفيش تسويق وفيش أسعار لنا، وإحنا هان المزارع رايح بين الرجلين. هذه حالنا وهذه أحوالنا إحنا المزارعين في واد كانا، يعني نتعرض لشغلات كثير مستوطنين، قص البرابيش وخلع الشجر والتدمير والإلى آخره، إلا أنه إحنا يعني يتطلب والمفروض إن نظل صامدين، رغم إحنا ظلينا أكلية من هان، لأنه عدم وجود الأمن والأمان للمزارعين والناس الموجودين خفت، فبلش الناس يتلاشوا. خلينا نقول هذول لموناتي، أنا عندي 1000 بوكسة ليمون في السنة، ببيع بوكسة الليمون ب10 شيكل ومرات ب5 شيكل في الحسبة، سنة تزبط معنا و20 مش مزبطة، وأغلب السنين ما فيش، إحنا بنتعب مش قاعد فاضي، بس الواجب علينا أن نحافظ على هذه الأرض.

وضع بوابة على مدخل واركانا. هذا شكل خطورة كبيرة على مستقبل واركانا السياسي وبالنسبة للمزارعين، يشكل عائق كبير أمام المزارعين، حيث أنه يوجد أكثر من 40 أو 50 مزارع يوجدون في وادي قانا لديهم بيات حمضيات ولديهم كروم زيتون، حيث أن هذا يعيق تسويق الحمضيات ويعيق عمل المزارعين في أرضهم، وهذا يشكل عائق خطير جدا لدخول المزارعين وخروجهم بشكل يومي.

دارس جام سكان وادي كانا إلي 2000 دولم في وادي كانا وهدوا دورنا، وأول مرة خلعوا زراعة بيارة وخلعوها، وثاني مرة خلعناها وردوا زرعناها وزرعناها. هذا مشتغل مش ممكن نشد نحط بوابة في وادي كانا أبدا. إلي 2000 دولم أنا وكل آلي منصور كلها من وادي كانا، بطخوني ولا يمشي. خلعوا الزيتون وهدوا الدور ومستحلوا الأولاد أبو 5 سنين بيعتكلوهم. هذا مش دولي ولا هو شغل.

والمستوطنين واليهود يعني بيعاقبونا، واحنا ثابتين في ارضنا على اساس نظل ثابتين عند الشجرات، وما فيش مجال. يعني لما انا قاعد طول النهار متعطب بتلاقيش 40 50 شيكل قاعد طول النهار، وعندي عيلة مكون من 7-8 انفار، وشو نسوي يعني؟ وتكلفة عالية. يعني لما قاعد نشتري لتر السولار او لتر السولار قاعد نشتريه بخمسة شيكل بستة شيكل، وطول الصيفية وحنسكب ونكل ونكلم ونزبل وهذا، وما فيش انتاج، في انتاج مش تسويق.

0: مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، عيد يحاول فيه الفلسطيني أن يتمسك بالحياة وأن يزرع الفرحة رغم ما يثقل أيامه من ألم وانتظار، من غزة التي تكبر تحت القصف إلى القدس والضفة والشتات. تبقى الحكاية الفلسطينية مليئة بالصمود والإيمان بأن الغد قد يحمل ما هو أجمل وأعدل بهذا الشعب العظيم. يعطيك ألف عافية فرح.
1: يعطيك ألف عافية دلال، كل عام وأنت بخير، وطاقم عمل فلسطين هذا الصباح وكل الجنود المجهولين في الإعلام والإعلام الرسمي بألف خير. نعم، هو عام يمر مثقلا بالحزن في كثير من البيوت، لكن هو عيد من الله، ولا بد أن نقيم شعائر الله ونفرح ونتهلل بهذا العيد. محاولات كثيرة من الناس لصناعة الفرح بأبسط الظروف وأبسط الإمكانيات ليدخلوا الفرح لقلوب أطفالهم في كل الظروف الصعبة. التكبير والدعاء مهم جدا في هذه الأيام المباركة، ويبقى الفلسطيني مطمئنا في هذه الأيام الصعبة. هذه الأيام لابد أن تمضي، وكل مر سيمر دلال.
0: نعم، يعطيك العافية. ومشاهدينا، إلى أن نلقاكم في صباح الغد، في أمان الله.
1: في أمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الورد لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، تحية صباحية لقلوب تبتسم لجمال الصباح. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الجمعة 29 من شهر أيار لعام 2026، الموافق 12 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. معكم أعزائنا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صوتك حلو يا بنت، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهسهلت إيلي، أعطيني تأحمل عنك.
0: ما بدي عز

0: يا بنتي هيدي أسوارة خبيتها من أيام العزوبي، عتيق بس يمكن ده. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة قدم لك يا هدي.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنوني كتير.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: سبع ولا لا؟
1: شن؟ مين؟
0: ولك سبع، أنا سميرة.
1: سميرة؟ أهلا. لا تمخزيني، ما عرفتكش. خيالي إجا من أمريكا.
0: من هيك مغير حلاسك وما بقى تعرف الناس.
1: يا عمي خليته تنام ولبست له تيبه. ها لبقلي ها ومدري كيف، بس مشيت فيه وما عادش أعرف حاجة. أنا متصقف دخلي، مش تقلين نسيني شوي بلغتكن؟
0: بعدك عحالتك، شو جاب لك خارك؟
1: جاب لي هالنضور. لايك كيف مع الأبرة أبتلاكي بقشع فيه ظهر البحر. حلو ها؟ حلو؟
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنيه؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حلال؟
1: شفت كل بنيه الضيعة.
0: رحت زرته؟
1: لا، نودرت علي يروب هالنضور.
0: يا لطيف ما اشترك.
1: شوك عمي؟ أنا بدي أروح لعند البنات تيشتلوا علي إني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالناظور وبسحب العندي وبقعد أنا وياها عالطريق عالسطح بغمزها وبضحك لها من دون ما تشتلي، وبلا جميلة أمها وبلا جميلة هي كمان. انت كنتي عم تنقي عدس.
0: نودرت علي؟
1: من شو عرفتي؟
0: نودر على الناس ممنوع، بكرة بفرجي. بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك، الله مفتوحة.
0: انت قاعد تنظر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغميق، كأنه هالحيط بيحكي انا بحكي.
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسوارة.
1: شو؟ وما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني، منين جبتها؟ اسمعي تقلي غني كرم العلالي شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسه.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش؟ كيف هيدي حبيبة جايب ليها؟ يلا هيدي انخطت تنشطب لها اسمها من التفطر. عليا بحرف السين عليا. شو تطبيها؟
0: مين قولك؟
1: انا اللي بدي اعرف، انا اللي بدي اعرف. ولو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب؟ عمين قاعدين الناظر بهالشمس؟ وين كنتوا؟ ما حدا عرفوا ولا شافوا؟ اشو لابس ابع الاخفه؟ وين كن عنه؟

0: ليلي مش رح أصبر ليلي بدي أعرف مين
1: لازم نعرف لازم نعرف أصوات عليا من مين لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف
2: لازم نعرف
0: لازم نعرف أنا اللي رح أعرف شباك مضوى بعد سهران أو الكناط راح حدا

0: شوية سبع
1: صاروا أتناموش لاحقوا راح أعرف يكون منو بس على السكر مدري شو طلع لي بالناظر شبح كبير وبس شلته اختفى اختفى مين الزلم
2: سبع شو عم تعمل هون
1: بومرعي بومرعي على حساب منكش مهتم بالقضية
2: أنا ناطر الغرب
1: وأنا ناطره
2: بس ما مرق حدا روح تنام وبكرة منشوف
1: وين بده روح وين بده يختفي اشتغل الناظر احسبه غواصة بظهر البحر بدي أعرفه بنوي يلا

0: كبير.
1: عرفت؟
2: بالأسوارة؟
1: إيه.
2: وإنت زعلانة؟
1: لا، بس حس إني مغيرة، مش عارفة شو بني. وبقول ليش لعليا مش إلي أو لوحدي تاني؟
2: لأنه الأسوارة اختارت إيد عليا.
1: وأنا إيدي مش حلوة؟
2: حلوة وفي إلى أسوارة.
1: وأهمت بتجي وبلبسها؟
2: اليوم عليا، يمكن بكرة أنت. ما زالك مديت إيدك بده حدا يلبسك إياها.
1: أقولك عم فتش على أسوارتي؟
2: وإلقاني تتلاقيها.
1: مش عن غيري، بس عليا ليش ما بتقول منين؟
2: هيدا سر لعليا، خليها عايشي معه، لأنه السر إنسان تاني. يمكن إذا حكيت بضيع وبتنكسر هالمزهرية اللي هي الحكاية، وحتى بعنايكن أنتو ترجع عليا شخص عادي.
1: يعني إذا عرفنا منرجع عبيوتنا
2: وبتبطلوا تسهروا مع الحكايات اللي دارت على الأسوارة. يمكن أسوارة عليا ما تكون شي، بس نبهتكم إنه دايكم بعض فاضيين.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حديث العيد. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم داوي مرضانا وشافي جرحانا وعافي مبتلانا وآوي مشردينا ونازحينا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وأمتنا إذا كان الممات خيرا لنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير. معكم أيها الإخوة الكرام في حديث العيد، وأتعرض في هذا اليوم المبارك إلى موضوع الذكر في العيد. يعني نحن نفرح بالطاعة، والفرح بالطاعة يجب أن يكون أيضا بطاعة. لا يجوز أن نفرح بالمعصية، أن نفرح بفعل المعصية، فلا بد من أن يكون فرحنا وفق الشريعة الإسلامية، وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. أيام العيد، أيام التشريق، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذن نحن نفرح ولا نعصي الله، نحن نفرح في أعيادنا، أعياد

يحث على الذكر، وقال أيضا والذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن في العيد لا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن دائم الذكر وإن كان في ديننا فسحة، لذلك أمرنا الله الرسول صلى الله عليه وسلم بإظهار الفرحة في العيد ليعلم أعداؤنا أن في ديننا فسحة، هناك وقت للفرح وهناك وقت العبادة وهناك وقت لكل مظاهر الحياة، رغم أن أفراحنا أيها الكرام هي منقوصة، أفراحنا رغم الأطراح رغم الجراح رغم العدوان رغم ما يحصل لشعبنا وأهلنا من ظلم وقهر وقتل وتشريد، وحالنا لا يخفى على أحد، لكن أيضا نشير إلى أن هذه الأعياد هي أكل وشرب، هناك أضاحي، وأيضا ذكر لله عز وجل، لابد أن نذكر الله ولا ننساه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، معاذ ابن جبل أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك. تصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ والله إني لأحبك، والذي يحب إنسان يعني يوصيه بشيء لصالحه، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة، بعد كل صلاة لا تدعن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله سبحانه وتعالى هو مصدر العون ومصدر القوة ومصدر النصر، فأنت دائما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقول اللهم أعني على ذكرك. لذلك الغفلة، نستعيذ من الغفلة، فقد تمر على الإنسان حالات غفلة، هذا علاجها أن يكون الإنسان دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، كل صلاة يذكر نفسه، كل صلاة يطلب من الله المدد والعون ويقول يا رب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلني عن ذكرك من الغافلين. المؤمن مطلوب منه أن يكون دائم الذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه ينعكس على حياته، ينعكس على مشروعه في إعمار الأرض، يعني هو ليس يعني ينقطع للعبادة أو للذكر، لا، هو يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية لكنه يذكر الله، لكنه يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مدد له في حياته الدنيا، مدد له في عمله حتى يعينه على الإتقان ويعينه على الإخلاص وعلى دوام العمل وعلى هداة البال. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. تصور إنسان على قيد الحياة وهو ميت لا يذكر الله سبحانه وتعالى. الذي يذكر الله سبحانه وتعالى هو حي، الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى هو ميت، حتى لو كان يتنفس ويذهب ويروح ويجيء. أيضا البيت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. تصور أنت بيتك الذي تذكر الله سبحانه وتعالى بيت حي، البيت الذي لا يذكر الله في بيت ميت حتى لو كان في أحياء. فنكثر أيها الإخوة الكرام من الذكر في هذه الأيام وفي سائر الأيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي. دائما كن حسن الظن بالله. بعض الناس دائما نظرته يعني سوداوية، دائما متشائم، دائما متطير، دائما يعني يتوقع الأسوأ. لا، أنت ما ظنكم برب العالمين؟ نحن ظننا برب العالمين أنه غفور، أنه رحيم، أنه رحمن، أنه عزيز، أنه كريم.

0: أنه لطيف، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ذكروا الله سبحانه وتعالى الرزاق. في كثير من الناس يعني همه هم الرزق. أنت مخلوق أيها الإنسان، أنت مخلوق للعبادة، وهذا الرزق تحصيل حاصل. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الخلاق هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. طبعا هذا الحديث والآيات هذه لا تدعو إلى القعود، لا تدعو إلى القعود، لأنه الذي يحسن الظن بالله هو يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى وكأن الأسباب لا شيء. إذن هذا هو ظن الإنسان بربه. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. تصور أنت تستشعر معية الله سبحانه وتعالى وأنت تذكره، الله معك. تصور ما أعظمها من مكانة، وما أعظمه من شعور أن يكون الله سبحانه وتعالى معك. فقال: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ، في ميدان، في جماعة، ذكرته في ملأ خير منه. تصور الله سبحانه وتعالى ينافس فيك، أن تذكر الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي على الملأ. دائما الذي ينشر الخير وينشر المحبة وينشر حسن الظن بين الناس هذا أجره عظيم، الله سبحانه وتعالى يباهي به في ملأ أعظم وأكبر من هذا الملأ. فنحرص أيها الإخوة الكرام على أن نكون ممن يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، ممن يذكرون الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وعلى الملأ، وأن نكون من السباقين دائما. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. هي الحياة يعني كل، كما يقال، كل الطرق، كل الطرق في هذه الحياة فيها علامات لتحديد السرعة وتقييد السرعة، إلا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هي فيها سارعوا وسابقوا وسارعوا وسابقوا. لكن في الدنيا فامشوا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فسبق المفردون، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذول مش بس ذاكر، كثيرا لابد أن يكون دائم وكثير الذكر لله سبحانه وتعالى، فيكون من المفردين وسبق المفردون. أفضل الذكر أيها الإخوة الكرام، أفضل الذكر هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وهذا الذي قال عنه أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. إذن لا إله إلا الله، أنت دائم الذكر والتذكير لنفسك أنه لا معبود بحق سواه. لا يجوز أن أحرف البوصلة إلى غير الله. البوصلة، بوصلة المؤمن دائما إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. هذا الذكر ينعكس على النفس، ينعكس على الجوارح، ينعكس على القلب، ينعكس على كل ممارسات الإنسان. أفضل الذكر لا إله إلا الله دائما. أكثر من هذا الذكر لا إله إلا الله، ودائما لا إله إلا الله مقرونة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، دائما. أن هذه نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. هذا الرسول الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تصور، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محمد صلى الله عليه وسلم هذه النعمة العظيمة والكبيرة، وهي طريقنا إلى الله وإلى سبحانه وتعالى وإلى محبة الله سبحانه وتعالى. فتكلم عنه أعداء الإسلام أو غير المسلمين، وهذا يعني مايكل هارت 25 سنة وهو يؤلف كتاب العظماء المئة أو المؤثرون المئة في الحياة، فوضع وجعل على رأسهم محمدا صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع غير ذلك. لو وضع سيدنا محمد في منتصف القائمة المئة أو آخرها لكان لا قيمة لهذا الكتاب. هذا الكتاب أخذ قيمته من إنصافه لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقرن دائما شهادة أن لا إله إلا الله بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحق منا كل محبة واقتداء به سبحانه صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، رجل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، تكاليف كثيرة، فأخبرني بشيء أتشبث به. طبعا هو مناط كل هذه الأشياء التي تحدث عنها هي التي ستيسر له هذه الشرائع التي كثرت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الذكر أيها الإخوة الكرام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وعليك السلام يا سيدي إبراهيم، وعليك السلام يا سيدنا إبراهيم يا أبا الأنبياء، وأخبرهم أن الجنة طيبة، أو طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذه غراس الجنة، غراس الجنة هذا الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلنكثر منه. كذلك يعني في الحديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. صريح وواضح ومهم، هذا أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وأرفع الدرجات، وهي خير من الذهب والفضة وإنفاقهما، وخير من حتى لقاء العدو، من غير تقليل طبعا من شأن العبادات ومن شأن إنفاق الذهب والفضة ومن الجهاد في سبيل الله، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى هو عمود كل هذه الفضائل وكل هذه العبادات، وكلها من توفيق الله سبحانه وتعالى. لابد أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام المباركة من أيام عيد الأضحى المبارك ألا ننسى ذكر الله، لأن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أن أيام العيد، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، هي من باب التذكير، لأنه يغلب على هذه الأيام أن يلتهي الناس بالأكل والشرب، ترفيه وغيره. ربما بعض فيه كثير من الناس يستغل أيام العيد، وهذا أنا أقولها أيضا لأبنائنا وبناتنا، يستغل أيام العيد مثلا للسفر، السياحة، وما أدراك ما السياحة وما فيها من فرص للأسف للمعصية. فتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أنها ذكر لله، يعني وأنت تأكل لا تنسى ذكر الله، وأنت تفرح لا تنسى ذكر الله، وأنت تشرب لا تنسى ذكر الله، وأنت تلهو لا تنسى ذكر الله، وأنت في السياحة والسفر لا تنسى ذكر الله، يعني لا تعصي. الذي يذهب إلى الأماكن السياحية يحاول، وأنا يعني أشير هنا، أن تكون مع صحبة صالحة. احرص أن تكون أيها الأخ الكريم، أيها المؤمن، أن تكون مع صحبة صالحة، وإلا انزلقت إلى المعاصي. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حامل المسك فإما أن يحذيك، يعني يعطرك، أو أن تشتم منه رائحة طيبة. أما نافخ الكير اللي هو الجليس السوء، فإما أن يحرق ثيابك، الحداد يعني الذي، أو يعمل بالنار، أو أن تشتم منه رائحة نتنة. فلذلك احرص يا من تفرح أن تكون صحبتك صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعاتنا وصالح أعمالنا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم حديث العيد. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.

0: صوت فلسطين. الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف الاحتلال حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. في محافظات الضفة مستوطنون يهاجمون غرفة زراعية في بيتا جنوب المدينة جنوب مدينة نابلس ويحطمون محتوياتها ويتلفون خزانات مياه في المنطقة. في القدس المحتلة الاحتلال يخطر أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قالنديا بهدم ذاتي لمنازلهم. وزارة الخارجية والمغتربين تعرب عن إدانة دولة فلسطين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقول إن ذكرى تأسيس المنظمة تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تكشف عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسوات المقامة على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة. حكومة الاحتلال تقرر تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء على مشارف 4000 منذ 2 آذار. في حالة الطقس الجو يكون اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق. كان هذا الموجز، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم لما غنى الأجداد، أغاني وحكايات من التراث الفلسطيني.

وتعتبر الأغاني الشعبية الفلسطينية القديمة جزءاً هاماً من تراثنا الخالد وهوية شعبنا الفلسطيني الراسخة، حيث يمكننا التعرف على تاريخ فلسطين بمجموعة من الأغنيات الشعبية ربما لا نعرف قائلها، لكنها بقيت محفورة في الذاكرة الجمعية وتتردد حتى اليوم على ألسنة الجميع، كما لو أن كل فلسطيني يؤلف كلمة منها، وستظل دوما أغاني الأجداد. لكل أغنية حكاية نرويها لكم مرتبطة بالواقع الفلسطيني بحسب الزمان والمكان. ومن أغانينا الفلسطينية الشعبية المعروفة أغنية جفرة يا هالربع.

0: متابعينا الأعزاء، هناك عشرات الأغاني الفلسطينية التي تبدأ بكلمة جفرة وكأنما أصبحت قالباً غنائياً يشبه العتابة والميجنة، وهي قوالب موسيقية. قصة جفرة، قصة جفرة الأصلية تعود لقصة حب فلسطينية قامت قبل سنوات من النكبة، تحديداً في عام 39 في إحدى قرى الجليل. ووفقاً لبعض المصادر فإنها حدثت في عكا، وتحديداً في قرية الكويكات المهجرة. بطل هذه القصة كما عرف هو الشاعر أحمد عزيز علي الحسن، وكان شاباً وسيماً ويملك صوتاً جميلاً. أحب ابنة عمه رفيقة نايف الحسن وتقدم لخطبتها، وبالفعل تم زواجهما. لكن بعد أسبوع هربت العروس إلى بيت أهلها ورفضت العودة، وفشلت محاولاته في إرجاعها، وأصر أهلها على طلاق ابنتهم منه وتزويجها لابن خالتها. تباينت أسباب رفض العروس لأحمد ما بين قائل إنه كان يضربها باستمرار ظنا منه أنه بذلك سيقوم بتطويعها، أو من قال إنها كانت ترفض هذه الزيجة من الأصل لكونها تحب ابن خالتها. في جميع الأحوال انفصل أحمد عن رفيقة، لكنه بقي مخلصا في حبه لها، وكان زجالا راعيا ويملك العديد من الأغنام. وظل أحمد عزيز يعيش حالة عشق لجفرة، وبما أن التقاليد تمنعه من ذكر اسمها الحقيقي اختار اسم جفرة بدلا من اسمها، خوفا من أن تعرف العائلة أنه ما زال يحبها. لكن أهل القرية كانوا يعرفون أنه يقصد بكلامه رفيقة التي أحبها، وقد سماها الجفرة ترميزا لها بابنة الشاه الممتلئة أو أنثى الغزال، وتدفق منه الشعر يتغنى بها.
1: جفرة وهي الربيع عالبير مش شالي ومحزن.

بدأت فكرة هذه الأغنية حين كان الشاعر أحمد عزيز علي الحسن الملقب براعي الجفرة على شرفة منزله، ورأى حبيبته تحمل جرة المياه في طريقها إلى العين، فارتجل تلك الأبيات وظل يغني جفرة يا هالربع، لتصبح هذه الأغنية من قوالب الغناء في فلسطين من وقتها حتى يومنا هذا. وارتبطت هذه الأغنية بالمناسبات المتنوعة سواء الوطنية أو الاجتماعية، حتى ارتبط اسم جفرة شعبويا كرمز للحب والفراق والشتات. وقد قام الشاعر الفلسطيني أحمد عزيز بتأليف كتابه الأول تحت عنوان جفرة، وفيه وضع قصائد غزل وقصائد عتب بالإضافة لأغاني الدبكة التي

أصبحت جميعها مشهورة للغناء في الأعراس الشعبية في قرى فلسطين كافة. اعتدنا سماع أغنية جفرة التي اشتهرت بين أبناء الشعب الفلسطيني، لكنها صارت تختلف بكلماتها ومعانيها مع الحفاظ على اللحن وكلمة جفرة تحديدا. فمثل هذه النماذج تبدأ بالحب وتمتد للمقاومة المستندة إلى التراث كوسيلة من وسائل الحفاظ على الذاكرة والإرث والتاريخ وما في ذلك من حق العودة، كما أن تطويع شخصياتها عبر الحكايات والأغاني وغيرها هي محاولة جيدة لخدمة ذاكرة الأجيال، لتبقى الأغنية تردد ولتصبح شخصياتها رمزاً يتجرد من الشخص إلى الفكرة وهي المقاومة.

0: الصفر وهي الرابعة. هذه الأغنية الشهيرة من التراث الفلسطيني التي يتغنى بها الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وحملوها معهم إلى كل أقطار العالم، تحمل بين كلماتها مزيجاً من قصتين معاً، جفر التراث وجفر المقاومة. وجفر التراث هي الأقدم، وهي التي تتغنى بالحب من طرف واحد وقصته التي رويناها لكم في البداية. أما جفر المقاومة فهي تتحدث عن جفر الشهيدة، وهي القصة ذات التأثير الأكبر. لقد تحولت جفر من التراث إلى رمز فلسطيني عندما نشر الشاعر عز الدين المناصرة قصيدته جفر الوطن المسبي عام 76، وهي تحكي قصة حبيبته جفرة التي استشهدت بنيران طائرة إسرائيلية في غارة على بيروت. أما مصير جفرة التراث وابن عمها الشاعر أحمد عزيز فكان التهجير قصرا من قريتهم الكويكات بعد حلول النكبة عام 48 هم وعائلاتهم إلى لبنان، وفرقتهم مخيمات اللجوء. وبعد النكبة أصبحت الأشعار والقصائد تغنى للوطن والثورة والأرض.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم لما غنى الأجداد، قدمته لكم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج جواد سليم.
2: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء، النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي، سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا. One, one, one, one.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. شهيد وإصابات في قصف للاحتلال في مدينة غزة. الأمم المتحدة تدرج دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان وحصيلة الشهداء تقارب 4000. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال على حي الزيتون في مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ بدء العدوان إلى 72,819 شهيدا والإصابات إلى 172,800 إصابة. في محافظات الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة ومواطنا من مخيم العين واستولت على مركبة. كما وحطم مستوطنون عددا من المركبات في بلدتي سبسطية والناقورة في نابلس وبيتا في غرب نابلس وفي بيتا جنوبا. في سلفية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بالمحتويات. في القدس المحتلة أخطرت قوات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية شرق قرية قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم بذريعة البناء بدون ترخيص. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة فلسطين للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء مرفوضا على سيادة الكويت وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه. وأكدت الوزارة تضامن فلسطين الكامل مع الكويت ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وخطوات لحماية السيادة وأمن المواطنين والمقيمين على أراضيها، مجددة رفضها لكافة أشكال الاعتداءات والأعمال التي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة. 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا بكافة أماكن التواجد. تقرير لنديم عبدو.
1: منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1964 عقب انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في مدينة القدس استنادا لقرار مؤتمر القمة العربية في القاهرة لتكون ممثلا شرعيا لشعبنا الفلسطيني بالمحافل الدولية، حيث كلف أحمد الشقيري آنذاك بالتواصل مع الفلسطينيين بالدول العربية وإعداد تقرير شامل، وقام بجولة عربية تم خلالها إعداد مشروعي الميثاق القومي والنظام الأساسي وصولا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني الأول في القدس الذي أعلن قيام المنظمة وانتخب الشقيري رئيسا لها مع إقرار الميثاق والنظام الأساسي وإنشاء الصندوق القومي. وشهدت المنظمة لاحقا تطورات مهمة إذ تولى يحيى حمود رئاسة لجنتها التنفيذية بالوكالة عام 1967 قبل أن ينتخب الشهيد ياسر عرفات رئيسا للجنة التنفيذية عام 1969 خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني، ما مثل انضمام حركة فتح وتوليها قيادة المنظمة. وفي عام 2004 انتخب السيد الرئيس محمود عباس رئيسا منظمة التحرير الفلسطينية عقب استشهاد رئيس ياسر عرفات. وبهذه المناسبة أكدت لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أن المنظمة ستبقى الممثلة الشرعية والوحيدة لشعبنا والإطار الوطني الجامع والحارس الأمين للمشروع الوطني حتى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة. من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن ذكرى 62 لتأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة خطيرة تواجه فيها القضية.

0: الفلسطينية محاولات ممنهجة لاستهداف الهوية الوطنية وتصفية المنظمة، مؤكدا أن منظمة التحرير شكلت الإطار الوطني الجامع والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا منذ تأسيسها عام 1964.
1: وفي سياق قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي بدعم من القوى الدولية بدعم من قوى دولية يواصل عدوانه وتصعيده على شعبنا عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير. وأعلنت التنفيذية العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية وفي إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتطوير دورها التمثيلي والنضالي، مجددة رفضها لأي وصاية أو تدخل خارجي في القرار الوطني، ومؤكدة تمسكها باستقلالية القرار الوطني وحق الشعب في اختيار ممثليه عبر الوسائل الديمقراطية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسوال مقام على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة في محافظة أريحة في إطار سياسة التوسع الاستيطاني. وأوضحت الهيئة أن المخطط يهدف إلى إقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب 1692 دونما، بما يشكل توسعا كبيرا للاستيطان. وأضافت الهيئة أن المخطط يشمل إقامة مؤسسات عامة ومناطق خدمات وبنى تحتية وشبكات طرق ومناطق مفتوحة ومرافق تشغيلية. قررت حكومة الاحتلال تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت المصادر إن التجميد سيكون واحدا من عدة خطوات سيتم اتخاذها، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. هذا وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت دولة الاحتلال على القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع. وبحسب ما أورد موقع واينت، فإن من بين الجهات التي ستدرج في القائمة مصلحة السجون الإسرائيلية وسلطات إسرائيلية أخرى أدرجت ضمن إطار متابعة تمهيدا لإدراجها في المستقبل. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء إلى 3324 شهيدا والمصابين إلى أكثر من 10,000 منذ 2 آذار الماضي. وقصف طيران الاحتلال بلدة دير قانون وبلدة الخيام ودبين وجديدة ومرجعيون في الجنوب اللبناني. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدل في المناطق الجبلية وحار نسبيا في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لو شربوا البحر.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في محافظات الضفة، قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد ودهمت عدة منازل وفتشتها. في سلفية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية ودهمت منازل المواطنين وفتشتها. في نابلس، مستوطنون حطموا عددا من المركبات في بلدتي سباستيا والناقورة. قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم. قوات الاحتلال اعتقلت مواطنة ومواطنا من مخيم العين.

0: في مدينة نابلس. وقوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية وداهمت منازل المواطنين. وقوات الاحتلال تخطر أصحاب 7 شقق سكنية في قلنديا بهدم ذاتي لمنازلهم. وزارة الخارجية تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت. 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بكافة أماكن التواجد. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفيد بأن سلطات الاحتلال وافقت على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسواة في منطقة غور الفارعة في محافظة أريحة. حكومة الاحتلال تقرر تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 3324 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 10,000 منذ 2 آذار الماضي. أخيرا، يكون الجو اليوم غائما جزيا إلى صاف ومعتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. بأمان الله.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم روح وريحان، حلقات وعظية تركز على جلاء الأبعاد الروحية وسلامة النية والشعائر، يعدها ويقدمها للإذاعة معين شلولة.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج روح وريحان. كل عام وأنتم بألف خير في هذا العيد المبارك وفي كل عيد، وإن كان الأضحى هذا العام ليس استثنائيا اقتراناً بما يحدث لنا وعلينا من عدوان إسرائيلي. مستمعينا الكرام، في هذا السياق نتشرف بلقاء فضيلة الشيخ الدكتور بلال أبو جلمبو للحديث حول وقائع العيد. فكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ الدكتور بلال، وأهلا بكم في هذه الحلقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعين الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. تحية، كل التحية لصوت فلسطين، هذا الصوت الحر الأبي الصالح بالحق.
1: مستمعينا الكرام، وأيضا في حضرة ضيفي الكريم فضيلة الشيخ بلال أبو جلمبو، نتساءل عن عيد الأضحى الذي يأتي هذا العام وسط تحديات وظروف ليست غريبة علينا، إنها بالغة التعقيد في كامل مناطق الوطن. لا رواتب ولا حياة، وفي غزة بالذات لا أضاحي، لكن ذلك لا يلغي أن هذا العيد هو يوم من أيام الله. كيف تعلق فضيلة الدكتور بلال؟
2: بالنسبة لعيد الأضحى في هذا العام، يأتي هذا العيد محملا بمعان مختلفة تماما عما اعتدنا عليه في السابق. يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال هذا العيد بأجواء الفرح والطمأنينة، بمتابعة أمور الحجيج في صعيد عرفات وفي منى وفي

0: الأقصى المبارك في أيام يفترض أنها أيام روحانية، أيام سلام وطمأنينة، لكن بالرغم من كل هذا يصر أهل القدس على التمسك بحقهم في العبادة وعلى حماية وجودهم وهويتهم، ليؤكدوا أن القدس ليست مجرد مدينة بل هي روح لا تنطفئ. في غزة يأتي العيد على وقع الدمار والعدوان، آلاف العائلات فقدت بيوتها وأحبتها، ومع ذلك يبقى هذا الشعب وهذا الغزي يواجه الألم بثبات ويستقبل هذا العيد بقلب مؤمن رافعين الدعاء لله سبحانه وتعالى، ويصنعون من بين الركام نافذة أمل، لأنهم يؤمنون أن الحياة تستحق أن تعاش رغم كل شيء. فعيد الأضحى في فلسطين ليست مجرد مناسبة دينية بل هو رسالة صمود. الشعب قادر على تحويل كل الجراح إلى قوة، والابتلاء إلى يقين، والظلام إلى نور يفتح بابا للأمل مهما طال الليل. العيد يأتي متجشما كل هذه الصعاب. يمكن القول أن المشهد ينقسم إلى قسمين: شق إنساني يفيض بالقهر والوجع، وشق إيماني يتجاوز حدود المادة ليرتبط بمسبب الأسباب. العيد في جوهره عبادة، وإن غابت المظاهر المادية المعتادة كالأضاحي نتيجة الحصار والملجأ، فإن التقوى هي التي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فغياب الأضحية عجز لا ينقص من أجر النية مثقال ذرة، بل لعل نية المؤمن وسط هذا القهر تفوق في ميزان الله عز وجل الكثير الكثير.
1: نعم،
0: كما تفضلت أخي أستاذ معين، هذه الأيام أيام المباركة، أيام الله سبحانه وتعالى. الأيام والشهور لا تتبدل قيمتها بتبدل الأحوال، أحوال البشر، وإنما يعني تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى في القلوب وحفظ بهجتها هو نوع من أنواع الجهاد، ومن أعظم أنواع الجهاد الإظهار الفرح في العيد في أشد أوقات القسوة، رسالة صمود وبقاء، والتأكيد على أن غطرسة هذه الظروف لا تملك نزع الهوية أو العقيدة من النفوس. نقطة مهمة أيضا لسؤالك: في ظل غياب الرواتب، انعدام الأضاحي،
1: نعم،
0: تبرز قيمة هذا التكافل المعنوي والمواساة بالكلمة والسؤال والزيارة، مسح دموع اليتامى والمكلومين. فإذا عجزت الأيدي عن تقديم اللحم، فإن القلوب قادرة على تقديم الدفء والتعاضد الذي يرمم الانكسار، هذا الانكسار الداخلي الذي يمر ومر به شعبنا. يحل هذا العيد ثقيلا بمقياس الدنيا، لكنه بليغ بمقياس الآخرة، هو اختبار للصبر وتثبيت للقلوب، ويقين يعني بأن بعد كل ضيق مخرج، وأن طقوس الأرض قد تضيق، لكن رحمة السماء ومواسمها تظل متسعة للجميع.
1: نعم، أشكرك. وصلت الفكرة دكتور، وأتساءل معك عن العيد الذي يسهم في معالجة أزماتنا الاجتماعية والنفسية والروحية بما يتضمنه من تزاور وتراحم وهدايا. ما الذي يجب علينا فعله لتحقيق هذا الهدف؟ أي بهدف أن تكون في العيد ثمة فرصة لعلاج ما نحن فيه من أزمات مختلفة.
0: لا شك أخي معين أن العيد يسهم بشكل كبير في معالجة أزماتنا الاجتماعية والنفسية والروحية، وذلك بما يتضمنه من تزاور وتراحم وهدايا. لذلك أخي معين، المطلوب منا في هذه الأيام وفي هذا العيد وفي هذه الظروف،
1: نعم،
0: تحقيق هذه الأهداف العظيمة النبيلة التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية، وتحويل العيد إلى رافعة حقيقية تعالج الأزمات الاجتماعية والنفسية والروحية، خاصة في ظل هذه الظروف المعقدة التي يحياها شعبنا. لابد

0: يعني واسمح لي أخي معين في هذه العبارة.
1: نعم.
0: لابد أن ننتقل من العادات البروتوكولية المظاهر إلى العبادات المقاصدية، هذه نقطة مهمة جدا. فالأمر يتطلب منا استراتيجية، يتطلب منا رؤية واضحة تتناسب مع واقع ضيق ذات اليد، غياب الماديات، فقدان البيوت، فقدان الأهل، الأحبة، فقدان الأمان الاجتماعي. فلا بد من تجديد الصلة بالمطلق على الصعيد الروحي، أن ننتقل من المظهر إلى الجوهر. عندما تغيب الأضاحي، المظاهر المادية، يجب والمهم والمطلوب أن نركز على الرصيد الإيماني، تكبير، حضور صلاة العيد بقلوب خاشعة، استشعار أن الصبر على البلاء في مواسم الطاعات هو أعلى درجات العبادة.
1: نعم.
0: ولذلك أخي معين، الإحياء الفقه الرضا واليقين هو نشر ثقافة أن عطاء الله سبحانه وتعالى لا ينقطع بانقطاع الأسباب الأرضية، الأسباب المادية اللي احنا بنحسبها اليوم في زمننا. لا، عطاء الله سبحانه وتعالى لا ينقطع، وأن حبس النفقة عجزا لا يحرم العبد من أجر النية الصادقة. فمهما بلغ الإنسان من ضيق ذات اليد وضيق ذات الحيلة، ينبغي أن يعالج هذه الأزمات بالابتسامة وبالمحبة وباليقين، وشحن هذا الرصيد الإيماني. ثانيا أخي معين، على الصعيد الاجتماعي، مواساة الأبدان والقلوب، جبر الخواطر كبديل للهدايا المادية. فإن غابت القدرة على تقديم الهدايا العينية أو العيديات النقدية، قطاع الرواتب، الأزمات، فإن الهدية المعنوية تصبح واجبة. واجبة الكلمة الطيبة، واجبة الابتسامة الصادقة، واجبة الدعاء بظهر الغيب، واجبة الزيارة التي تخلو من التكلف، هي هدايا لا تقدر بثمن. تصفية النفوس وأسقاط الخلافات، هذه فرصة ذهبية للمبادرة بالصلح. الأزمات العامة اللي احنا بنعيشها بتستوجب تلاحم داخلي، تستوجب البدء بالسلام على من كان بينك وبينه شحناء. الظروف التي نحياها تولد تعزيز حاضنة اجتماعية حتخفف من وطأة هذه الضغوط الخارجية. ينبغي أن يكون التزاور الخارجي خفيف غير المكلف، فيجب كسر، وأقولها بكل يعني محبة، يجب كسر ثقافة الحرج.
1: نعم.
0: من الزيارة بلا هدية، الزيارات القصيرة التي تهدف إلى الاطمئنان والدعم النفسي، مبدأ الجود بالموجود اللي تربينا عليه واللي عيشنا فيه أخي معين، بسهل التواصل دون إحراج، سواء لكلا الزائر وللمستضيف. هذا المطلوب منا إحنا اليوم يا مستمعين الكرام، التفريغ الوجداني والدعم المتبادل. فمجرد الجلوس مع الأقارب والأصدقاء والحديث والاستماع لبعضنا البعض، هذا يعمل كمعالج نفسي جماعي، مشاركة في الوجع وتبدد شعور الفرد بالعزلة، وتذكره بأن مصاب مشترك وأن الفرد جماعي. العيد يصبح منصة لترميم القلوب المكسورة ومسح دموع الثكالى والأيتام بالكلمة والمواساة. يتحول من مجرد مناسبة في التقويم أيام بنعديها إلى بلسم حقيقي يداوي جراح المجتمع وثغراته.
1: نعم. طيب فضيلة الدكتور بلال أبو جلنبو، والسؤال هنا عن أن هناك ثمة خصوصية للتعامل مع الطفل والمرأة وكبار السن من أمهات وأباء وأجداد. هذه فئات حساسة وتحتاج لجهود حثيثة مباركة لإشراكها في انعكاسات العيد. كيف لنا أن نهتم بهذه الفئة في عيد الأضحى المبارك؟ تفضل.
0: لا شك أخي معين أن هناك فئات حساسة في مجتمعنا تحتاج إلى جهود حثيثة لشراكها في انعكاسات العيد. وأقول لك أخي معين أنك أصبت كبد الحقيقة في هذا السؤال.
1: نعم.
0: هذه الفئات الثلاث، الأطفال والنساء وكبار السن، تمثل عصب النسيج الأسري والاجتماعي

0: بل تعتبر الأكثر تأثرا بالصدمات والأزمات المركبة، ولكل منها مفتاح نفسي وإنساني خاص لكي تندمج في بهجة العيد رغم قسوة الواقع. الأطفال لا يستوعبون تعقيدات السياسة أو جفاف الموارد، الشيء الوحيد الذي يستوعبه غياب الفرحة.
1: نعم،
0: حرمان الطفل من للعيد يترك ندوبا في ذاكرته وجراحا، ولذلك إشراكه في هذه المناسبة يعد أولوية قصوى، أن يكون هو جزءا من صناعة البهجة من العدم، البديل عن الألعاب وغيرها، الأنشطة التفاعلية، تكبيرات جماعية للأطفال، مسابقات يفعلها رب البيت للأم في الأحياء في مراكز اللجوء، نولد شعور العيد من جديد. أما بالنسبة للمرأة هي الأم والزوجة والبنت، فهي عماد البيت وحاملة العبء الأكبر. المرأة في ظروفنا هي التي تدير الأزمة بصمت، تحترق داخلا لتوفير ما يسد الرمق، تواجه حرج العيد أمام أطفالها بقلب مكلوم. تحتاج المرأة في هذا العيد إلى كلمة شكر وامتنان صريحة من زوجها، من أبنائها، من أبيها، اعترافا بجهدها وصبرها وتضحياتها، هو أكبر عيدية لقلبها.
1: نعم،
0: وينبغي العيد أن لا يتحول إلى عبء عليها في ظل شح الإمكانيات. ينبغي أن تكون هناك مشاركة من قبل الرجل والأبناء في تفاصيل اليوم كي يشعر جميعا بالتعاضد والرحمة التي جاء بها الإسلام.
1: نعم،
0: كبار السن، الآباء، الأمهات، الأجداد، بركة الأرض وجذور الصمود الذين يحملون في قلوبهم غصة مقارنة هذا العيد بأعياد الماضي، أحيانا يشعرون بالعجز أو بأنهم عبء في ظل ضيق ذات اليد. جلسات الاستماع والتوثيق الوجداني أفضل ما يقدم لهؤلاء جد جدة في هذا العيد. نستمع إليهم، التفاف حولهم، تقبيل أيديهم ورؤوسهم، استماع إلى ذكرياتهم وقصصهم يمنحهم شعورا بالقيمة والتقدير، وينقل للأجيال الشابة جينات هذه الثبات، الرعاية والتحصين. أنتم بيننا ونحن معكم، العيد هو العيد بكم، بركتهم ودعائهم هم سبب الفرج المرتقب، بيرفع معنوياتهم، بيقوي مناعتهم. خلاصة أخي معين، يمكن القول توجيه الجهود نحو هذه الفئات الحساسة، وأنا أؤكد أنك أصبت كبد الحقيقة في هذا السؤال، هو استثمار في المناعة المجتمعية. فإذا نجحنا في إضحاك الطفل وجبر خاطر المرأة ومواساة شيخ كبير، حققنا المقصد الأسمى من العيد وهزمنا محاولات كسر الروح المعنوية لشعبنا. فالعيد ليس بما نملكه في جيوبنا، بل بما نسكبه من رحمة في قلوب هؤلاء.
1: طيب شيخ بلال، هنا لابد أن نتذكر أيضا أن عيد الأضحى فرصة لأن تكون ثمة رسالة للأمة الإسلامية قوامها التذكير بما لدينا نحن الفلسطينيين من مآس تستوجب تذكرنا باعتبارنا جزءا لا يتجزأ من الأمة، وأنه يجب النظر لنا ودعمنا ومساندتنا إزاء ما نحن فيه، وباعتبار العيد فرصة ودعوة مفتوحة لهذه المعاني لدى أمتنا الإسلامية والعربية. ما كيف تعلق على هذا الموضوع بالتحديد؟
0: برأيي أخي أستاذ معين أن هذا الطرح يمس جوهر المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، وبيأكد أنه واجبنا تذكيرا في غاية الأهمية والضرورة، لا سيما في توقيت العيد.
1: نعم،
0: العيد كما قلنا سابقا ليس مجرد مناسبة للبهجة الشخصية، بل هو مساحة لتعزيز التكافل وتعميق الرابطة الاجتماعية. عندما توجه رسالة للأمة في هذا التوقيت فإنها تعيد البوصلة، بوصلة الوعي إلى حقيقة راسخة، أن الجسد الواحد لا يستقيم وعضو واحد منه يتألم. العيد منصة للوعي والمسؤولية، فمن السهل أن تطغى تفاصيل حياتنا اليومية والاحتفالية على القضايا الكبرى.
1: نعم،
0: هنا يأتي دور هذه الرسالة وهذه الكلمة، هذا الهدف الأسمى، تحويل العيد من مجرد طقس احتفالي عابر إلى دعوة مفتوحة للتضامن، أن نتذكر أن المآسي التي يمر بها الفلسطيني وسط أجواء العيد يضمن بقاء القضية حية في الوجدان العام في العالم، ويمنع ويمنع ويمنع اعتياد المشهد أو تناسيه. الرسالة يجب أن تنطلق من مبدأ كلي، مفهوم الجسد الواحد، الدعم والمساندة ليست منا أو تبرع عابر، بل هما واجب نابع من وحدة الهوية والمصير.
1: نعم،
0: ينبغي أن يكون النظر إلى الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من الأمة، يعزز عمق الرابطة ويخرج الدعم من إطاره الإغاثي المؤقت إلى إطار استراتيجي مستدام. ينبغي أن تتحول هذه العاطفة والتعاطف التي نراها أستاذ معين من قبل شعوب العالم إلى مساندة فعلية، تحريك الساكن. الدعوة في العيد ينبغي ألا تقتصر على استدرار العواطف، في هناك مسارات عملية دعم نفسي ومعنوي، أن يبقى صوت الفلسطيني مسموعا وأن يبقى الدعاء لهم حاضر في كل محفل وفي كل مصلى. ينبغي أن توجه أموال الزكاة والصدقات والتبرعات لكي تخفف وطأة المعاناة اليومية، خاصة في مواسم العطاء كالأعياد، فهذه مساندة إغاثية من الرسائل المهمة جدا. والتوعية المستمرة للأمة،
1: نعم،
0: يعني ينبغي أن يكون خطابها هذا في هذا العيد أن تستغل هذه التجمعات العائلية والخطب لإعادة سرد القصة ونقلها للأجيال الناشئة، القصة الحقيقية البعيدة عن التزوير والكذب والخداع. الخلاصة يعني صدقا، نحن بحاجة ماسة إلى هذه رسالة تذكيرية لكل الشعوب ولكل العالم. يمتلك البعض ترف الاحتفال، لكن هناك من يدفع أثمان باهظة في الثبات والصمود، ويجعل العيد مناسبة لتجديد العهد والمساندة، وهو أصدق تعبير عن معنى الأمة الكبرى وتماسكها.
1: نعم، وصلت الفكرة. أخيرا فضيلة الشيخ الدكتور بلال، كيف لنا كمسلمين أن نرتب أولوياتنا في عيد الأضحى، فنزور أهالي الشهداء وأهالي الأسرى والنازحين في الخيام في قطاع غزة، امتثالا لما يأمرنا به الله ويحضنا عليه ديننا الحنيف؟
0: ترتيب الأولويات في عيد الأضحى في ظل هذه الظروف الاستثنائية القاسية التي نعيشها في غزة وفي فلسطين ليست مجرد تنسيق للوقت، بل هو عبادة وتطبيق عملي لمفهوم الجسد الواحد الذي ذكرناه، ومقصد شرعي يتقدم على مظاهر الاحتفال.
1: نعم،
0: عندما تضيق الخيارات ويصبح جبر الخواص ومواساة القلوب المكلومة هو الأضحية المعنوية الأقرب إلى الله، ينبغي أن نرتب هذه الأولويات في هذا العيد وزيارات خلال أيام العيد، بما يضمن كفاءة الوصول الفعلي لمن هم أحوج، أهالي الشهداء الذين فقدوا المعيل. ينبغي أن يكون الهدف من هذه الزيارة كسر وحشة الفقد، الغياب للأحبة ومن فقد يترك فراغا كبيرا، مشاركتهم في هذا الوقت تشعرهم بأن دماء الأبناء هي محل فخر واعتزاز، وأنهم ليسوا وحدهم.
1: نعم،
0: ثم الجرحى والمرضى في المستشفيات ونقاط العلاج، الهدف عيادة المريض فهو واجب شرعي، يتضاعف أجره في العيد. هذا الذي يقضي أيام العيد في الألم والضيق والمرض لا بد من زيارة ترفع المعنوية وتخفف عن كاهل مرافقيهم.
1: نعم،
0: أيضا النازحون في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون قسوة اللجوء والحرارة وضيق ذات اليد. زيارتهم في الخيام حتى لو لم تكن هناك معرفة شخصية سابقة تكسر عزلتهم وتعيد لهم جزءا من شعور

0: الأخوة والتلاحم، العوائل الأسرى شد أزرهم وتثبيتهم، والتأكيد على غياب أبطالهم خلف القضبان لا يعني نسيانهم، بل هم حاضرون في الوجدان والدعاء. إدخال البهجة على الأطفال، يعني أن تحمل ولو شيئا بسيطا في عرفنا للأطفال، فإسعاد الأطفال وأبناء الشهداء وغيرهم فهو عبادة جليلة وقربة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أقول رسالتي إلى هذا الشعب، صبركم الله وأعانكم الله، مزيدا من التكافل، مزيدا من المحبة، مزيدا من التراحم، مزيدا من الرحمة والتلاحم الذي ينكسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات.
1: نعم، أشكرك جزيلا فضيلة الشيخ الدكتور بلال أبو جلنبو على تشريفكم لنا في هذه الحلقة.
0: شكرا لك أخي أستاذ معين على هذا اللقاء، وشكرا لصوت فلسطين ولطاقم صوت فلسطين. كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف ألف خير، ونسأله سبحانه وتعالى الفرج العاجل والقريب لشعبنا ولأمتنا. آمين آمين يا رب العالمين.
1: إلى هنا وصلنا مستمعين الأكارم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج روح وريحان. كل عام ونحن رغم كل ما فينا بألف خير وخير. حفظكم الله جميعا وأيدكم بمحبته، وشكرا للمستمعين الأكارم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع روح وريحان، إخراج محمد أبو سمرة.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر خلال الساعات الماضية. وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ بدء العدوان إلى 72,819 شهيدا، والإصابات إلى 172,800 إصابة. في محافظات الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب مدينة جنين ودهمت عدة منازل ولم يبلغ عنها اعتقالات. وفي سلفية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية ودهمت منازل المواطنين. في نابلس حطم مستوطنون عددا من المركبات في بلدة سباستيا والناقورة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة ومواطن من مخيم العين. وفي سلفية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية ودهمت منازل المواطنين. قالت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير في بيان إن الذكرى 62 لتأسيس المنظمة تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد، فيما يواصل الاحتلال بدعم قوى دولية عدوانية.

0: تفرضه على شعبنا عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير. وأعلنت اللجنة العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية وإعادة بناء مؤسسات المنظمة. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة الاحتلال على مخطط استيطاني لمستوطنة مسوا في منطقة غور الفارعة في محافظة أريحة في إطار التوسع الاستيطاني. والمخطط يهدف إلى إقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب 1700 دونم. وأضافت الهيئة أن هذا التوسع الاستيطاني الجديد سيضم مؤسسات عامة في أكثر من منطقة. قررت حكومة الاحتلال تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. قتلت امرأة بإطلاق نار في كفر قاسم داخل أراضي عام 48، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 111 قتيلا وقتيلة منذ بداية العام الجاري. وضحية هذه الجريمة هي نهاية جوابرة، وقد استهدفت خلال وجودها داخل مركبتها أمام منزلها. أخيرا في هذه النشرة، يكون جو اليوم غاما جزئيا إلى صاف ومعتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقيات المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: صوت فلسطين يقدم أرض الديانات. أرض الديانات. إعداد وتقديم رانيا أبو جراد. رانيا أبو جراد. هندسة إذاعية عماد حمد، جواد سليم.
1: فلسطين المباركة بأرضها وشعبها وتاريخها العريق، أرض الديانات ومهد الحضارات، من شمالها إلى جنوبها وفي كل بقعة منها أثر ورواية لأحداث وأزمان تعاقبت على هذه الأرض العتيقة. إلى الجنوب وتحديدا حلحول نحط الرحى لزيارة مسجد ومقام النبي يونس، أحد أشهر المساجد والمقامات في فلسطين. حلحول أعلى مدينة فلسطينية مأهولة بالسكان، تقع على قمة جبلية ترتفع حوالي 1000 متر عن سطح البحر. إلى الجنوب من القدس عاصمة فلسطين الأبدية والتاريخية، وتحرس الخليل من مدخلها الشمالي، لا تبعد عنها سوى 5 كيلومترات حتى غدت ضاحية من ضواحي مدينة الخليل. هي بلد العنب والخضرة التي تكثر فيها، وقد كانت سبباً لتسميتها حسب الأقاويل، إذ تعني كلمة حلحول باللغة الكنعانية القديمة الربيع. وقد قيل أيضاً إن حلحول تعني الرجل العملاق ذا الحول والقوة، حيث كان يسكنها العمالقة وأولي البأس والشدة والشجعان، وقيل أنها بلد الجبارين. لكن سبب التسمية الأكثر تداولاً حسب المراجع التاريخية التي يتشبث أهالي حلحول ويفتخرون بها هو ذلك المرتبط بالنبي الله سيدنا يونس عليه السلام، صاحب المقام الشهير في البلدة، والمقام عليه مسجد يعد من أهم المساجد التاريخية في فلسطين، وهو مقصد للسياحة الدينية للزائرين للأراضي الفلسطينية من جميع

شبابيك لطيفة تطل على غرفة الضريح التذكارية مربعة الشكل التي يعلوها قب برميلي. يغطي الضريح قماش أخضر كما هي العادة في الأضرحة الإسلامية. وفوق الشباك الغربي لغرفة الضريح هناك لوحة منسوجة بخيوط حريرية توضح اسم صاحب القبر، وهي من الطراز العثماني المتأخر وتشبه مثيلاتها في الحرم الإبراهيمي. والقبر ذاته عبارة عن هيكل خشبي تقبع حجرة الدفن في أسفله في مغارة تحت المسجد لا يمكن زيارتها ولا الوصول إليها. ولا يتجه القبر باتجاه القبلة على عادة القبور في الإسلام، بل ينحرف بزاوية حادة باتجاه جنوبي غربي، وربما يعود ذلك إلى كون تراث هذا المكان يرجع إلى ما قبل الإسلام. ويدلل على ذلك اكتشاف سلسلة من القبور القديمة أثناء أعمال توسيع المسجد.

وينسب سكان البلدة إلى هذا المقام الكرامات، وهو يشكل مركزاً للتراث الديني والفلكلوري للبلدة. وحسب ما ذكر في المراجع التاريخية، بني المسجد عام 1226 ميلادي من قبل القائد رئيس المجاهدين بدر الدين ابن أبي القاسم الهكاري في زمن الملك عيسى بن الملك العادل الأيوبي، الذي أولى اهتماماً خاصاً بالأماكن الدينية في فلسطين. وقد كان اهتمامه بهذا المكان نابعاً من تقدير أهالي المنطقة له، كونه يقع في منطقة مشرفة وعالية تعد ثغراً من ثغور الدفاع وصد هجمات الطامعين، مما يشير إلى بنائه منارة تابعة للمسجد لم يبقى الكثير من آثارهما قائماً في وقتنا هذا. يتكون المسجد بشكله الحالي من طابقين. الطابق الأول وجزء منه البناء التاريخي القديم يتوسطه القبر الذي ينسب إلى نبي الله يونس عليه السلام، في حين تمت توسعة المسجد وإضافة طابق ثاني له لتصبح مساحة المسجد الإجمالية 1650 مترا مربعا. وبجوار المسجد اليونسي كما يدعوه أهل البلدة يقع مقام آخر بني عليه مسجد صغير يدعى مسجد عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، اكتسب مؤخرا شهرة واسعة نظرا لاكتشاف أثري وجد في المكان، وهو عبارة عن نقش حجري إسلامي يعد الأقدم في فلسطين وثاني أقدم نقش إسلامي في العالم. كما يوجد في حلحول نبع يسمى نبع النبي أيوب، ارتبط اسمه بقصة شفاء سيدنا أيوب عليه السلام، كما وردت في القرآن الكريم يزوره الناس بهدف التبرك من مائه أملاً بشفاء مرضاهم. وكدأب بالاحتلال تجير قصصهم وأساطيرهم لأهداف سياسية بحتة تخطط من خلالها للسيطرة على الأرض والاستحواذ على التاريخ وفرض واقع مشوه لا يمت للحقيقة بصلة، تبدو أطماع الاحتلال واضحة للسيطرة على المكان من خلال تنظيم وتوفير حماية لقطعان المستوطنين التي تزور المسجد في جنح الليل بحجة إقامة صلوات تلمودية أمام أبوابه الخارجية، بالرغم من كون المسجد مسجداً إسلامياً تاريخياً بحتاً. ولا يخفي أهالي حلحول تخوفهم من أن يقوم الاحتلال بالاستيلاء على المسجد كما حدث في الحرم الإبراهيمي الشريف، أو أن يضغط لتقسيمه بحجة أن هناك ما هو تابع لليهود فيه، وهو الأمر الذي يتجاوز الادعاءات. ويبقى تصدي أهالي بلد

0: عدة حلحول وتمسكهم بتاريخهم وتراثهم، حالهم كحال سائر الفلسطينيين في كل مكان، خط الدفاع الأول في وجه المحتل.
1: قدمنا لكم من صوت فلسطين أرض الديانات. أرض الديانات. الإعداد والتقديم رانيا أبو جرادل، هندسة إذاعية عماد حمد، جواد سليم.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذه نشرة إخبارية مفصلة نبدأها بالعناوين. 3 شهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم. الاحتلال يعتقل 7 مواطنين. الاحتلال يعلن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف حتى إشعار آخر. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 3 مواطنين فجر اليوم بقصف طائرات الاحتلال لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر خلال الساعات 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 72,819 شهيدا، والإصابات إلى 172,000 وحوالي 900 إصابة. في محافظات الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد في جنين ودهمت عدة منازل ولم يبلغ عن اعتقالات. في سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية ودهمت منازل المواطنين. في نابلس حطم مستوطنون مركبات في بلدتي إسبصليا والناقورة. واعتقلت أيضا قوات الاحتلال 4 مواطنين من مدينة قلقيلية. وفي نابلس اعتقلت مواطنة ومواطن من مخيم العين، كما وحطموا عددا من المركبات. في سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية وفتشتها. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الطفل ليث عواد 17 عاما عقب الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحامها لبلدة كفر عقب شمال المدينة. أغلقت قوات

قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. وقال القائم بأعمال مدير الحرم همام أبو مرخية إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم صباحا حتى إشعار آخر وأجبرت الحراس والموظفين والمصلين على المغادرة، معتبرا ذلك تعديا سافرا على حرمة الحرم. هذا وحذرت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة. قالت اللجنة التنفيذية منظمة التحرير إن الذكرى 62 لتأسيس المنظمة تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد، تتواصل فيها قوات الاحتلال بالاعتداء على شعبنا بسياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير. وأعلنت اللجنة العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام ومشاركة وطنية واسعة لإعادة بناء المؤسسات وتطوير دورها، مجددة رفضها لأي وصاية أو تدخل في القرار الوطني وحق شعبنا في اختيار ممثليه عبر الوسائل الديمقراطية. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط هيكلي استيطاني لمستوطنة مسواه في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة في إطار التوسع الاستيطاني. وأضافت الهيئة أن المخطط يهدف لإقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة ب 1700 دنم، بما يشكل توسعا في البنية الاستيطانية المستوطنة على حساب أراضي المواطنين. قررت حكومة الاحتلال تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت إن التجميد سيكون واحدا من خطوات من ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. قتلت امرأة بإطلاق نار في كفر قاسم داخل أراضي عام 48، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 111 منذ بدء العام الجاري. والضحية هذه المرة هي نهاية جوابري، وقد استهدفت بإطلاق نار داخل مركبتها أمام منزلها. أخيرا في هذه النشرة، يبقى الجو اليوم غير مجزي إلى صافٍ ومعتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه من خلقه ومصطفاه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته والامتثال لأمره واجتناب نهيه، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وامتثالا لقول نبينا عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم إذ قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم يا ربنا اجعلنا من عبادك المتقين المقبولين.

إنك على كل شيء قدير. في ظلال موسم الحج وفي ظلال المناسك العظيمة والجليلة ندرك أن الحج لا يقتصر على المناسك والشعائر وعلى مجرد أدائها فقط، بل هو مدرسة إيمانية عظيمة في بناء الأوطان والشعوب والأمم والمجتمعات. ولعل من أهم ما نستلهمه في ظلال هذه العبادة العظيمة الجليلة أن الأمن والأمان من النعم التي لا يعرف قدرها إلا من فقدها، ومن النعم العظيمة والجليلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه، أي في حياته وفي يومه وفي بيته وفي عمله، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. جوامع النعم كانت في تحقق الأمن والأمان. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه عن البيت المحرم قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الرزق مهما كان وفيرا وكثيرا إذا لم يقترن بوجود الأمن والأمان فلا فائدة فيه. لو قال لك أحدهم: كل من هذه ما شئت واشرب من هنا ما شئت، ولكن إذا فرغت من الطعام والشراب فسيتم إعدامه، لن يهنأ لك لا طعام ولا شراب، لن تفكر إلا بمقتلك بعد انتهاء الطعام والشراب، لأنك فقدت نعمة الأمن في ذلك. ولما دعا سيدنا إبراهيم أيضا قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقدم طلب الأمن على قضية التوحيد، لأن الإنسان لن تستقيم له عبادة ولن يطمئن في مناجاته مع ربه إذا لم يتحقق أمنه الداخلي وأمنه المجتمعي. لذلك النبي كان إذا رأى هلال الشهر قد أهل كان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، بالأمن أولا ثم الإيمان ثانيا. لذلك كان الأمن هي الهدية الكبرى التي جعلها الله لعمار بيته، فقال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال عن البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا. وهذه إشارة واضحة أن جوامع النعم تجتمع في مصطلح الأمن والأمان. لذلك النبي شدد على كل شخص يزعزع أمن المجتمع. لما حضر العرنيون إلى المدينة المنورة استوخموا جو المدينة وأصابهم المرض، النبي صلى الله عليه وسلم وجههم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة على تخوم المدينة فيشربوا من ألبانها وبولها حتى يستقيم حالهم. فلما ذهبوا إلى هناك وشربوا واستقام حالهم وشافاهم الله من مرضهم، عقروا اليد التي امتدت إليهم فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبل الصدقة وفروا بها إلى خارج المدينة. النبي بعث في طلبهم مباشرة، بعث في طلبهم فرقة أمنية من الصحابة، فلما جيء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحمهم، زعزعوا أمن المجتمع، فكحل عيونهم بمسامير من حديد وحماه على النار حتى سملت عيونهم، أي فقئت، وقطع أيديهم وأرجلهم
وألقاهم في الحرة. منطقة في جوار المدينة مدببة الصخور سوداء، الحر فيها ليس كغيرها، حتى ماتوا على هذا الحال لأنهم زعزعوا أمن المجتمع. لذلك على النقيض من ذلك، من حفظ أمن المجتمع كانت له عند الله مثلبة ليس كغيرها من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه، اللي بدافع عن عرض أخوه المسلم، أقول الأمن أنت في منطقتك في منزلك في مكان عملك، قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. لذلك قال: من أشار لأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها ولو كان أخاه لأبيه وأمه. لأن زعزعة أمن المجتمع من المصائب. ونستلهم أيضا في ظلال الحد أن الالتزام بالتعاليم والتعليمات ليست من المكملات، والالتزام بالقوانين من الأمور الإلزامية التي تشكل طوق النجاة للمجتمع. وعلى الإمام والحاكم أن يختار للناس ما ينفعهم وما يصلح أحوالهم، وعليهم السمع والطاعة. النبي كان في الحج مع الصحابة الكرام، وقف بعرفة وقال لهم: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. فلم يحصر الوقوف في جبل الرحمة حتى لا يتزاحم الناس هناك، وحتى لا تحدث المصائب والمشاكل من الازدحام، بل قال لهم: عرفة كلها موقف. وأباح لكبار السن أن يخرجوا من المزدلفة قبل الناس قبل الزحام. وكان الصحابة إذا سألوه عن أمر في الحج قال لهم: افعل ولا حرج. فكان ييسر على الناس، فكل تعاليم النبي في ذلك الوقت كانت نجاة للحجيج في هذا الوقت. فلو حصر النبي الوقوف بجبل الرحمة فقط لا بصعيد عرفة لكان الحج في هذه الأيام مستحيلا، أو لاقتصر العدد على عدد قليل جدا. لذلك كانت التعليمات والالتزام بها واختيار النبي للصحابة ما يصلحهم من أسمى أمور ومن أسمى دروس الحج. لذلك يوم الخندق النبي تحصل في المدينة المنورة، ما خرج بالصحابة الكرام إلى الحرب المفتوحة، خاف عليهم وعلى دمائهم وعلى أعراضهم. وكذلك في الحديبية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة ومنعه المشركون، الصحابة الكرام كانت لديهم وعندهم نية التصعيد العسكري، سنقاتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من القتال وعقد صلح الحديبية. ولم يعجب ذلك بعض الصحابة الكرام بالمناسبة، كانوا يريدون أن يقاتلوا، ولكن النبي نظر إلى مصلحة الناس العامة والكبرى ونظر في مآلات الأفعال. فلو قاتل لاستؤصل الإسلام وراء وذهبت شوكة الإسلام، ولكن النبي لما تراجع وعقد صلح الحديبية أقره الله من سابع سماء فسماه فتحا مبينا، فقال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا كان فتحا مبينا؟ لأنه أوقف شلال الدماء، ولأنه كان مقدمة لفتح مكة المكرمة، ولأنه انفتح المسلمون على غيرهم ودخل في الإسلام أعداد كبيرة وعظيمة، فسماه رب العالمين فتحا عظيما، بينما كان في نظر الناس تراجع وتنازل، بينما كان في نظر النبي فتحا. فعلى القائد دائما أن ينظر في مآل الفعل، فرب فعل حسن يترتب عليه أمر سلبي، هذا الفعل الحسن يصبح حراما، يصبح حراما إذا أودى بالناس إلى المقتلة وإلى التهلكة.
لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار للناس الأنسب، فلما فقدوا الأمن في مكة المكرمة أباح لهم أن يخرجوا من ديارهم، قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، لم يقل رخاء اقتصادي ولا دولة واسعة، قال لهم اذهبوا إلى الحبشة هناك دولة آمنة. أباح لهم أن يخرجوا من أوطانهم، ما قال لهم اصمدوا وموتوا أمامي وقتلوا في سبيل الله، لا، الإسلام لا يريد منا أن نقتل في سبيل الله، غاية الإسلام أن نحيا في سبيل الله، الغاية أن نحيا في سبيل الله. ربما القتلة في سبيل الله وسيلة نعم، ولكنها ليست بالغاية. يريدنا الإسلام أن نبني دولتنا وعاصمتنا ووزارتنا وحكومتنا وإسلامنا وأن نقيم ديننا وشعائرنا، هذا هو الإسلام. لذلك كان النبي حريصا على المؤمنين، فوصفه رب العزة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي بعز عليه بشق عليكم، حريص عليكم على حياتكم وعلى بيوتكم وعلى نسائكم وعلى أعراضكم وعلى دمائكم، المؤمنين رؤوف رحيم. وفي الختام نستلهم أيضا من فريضة الحج أن على الإنسان دائما السمع والطاعة حتى تستقيم حياة المجتمع، فالفوضى لا تبني وطنا، والانفلات على القوانين لا تبني مجتمعا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في صحيح مسلم الصحيح قال لجماعة المسلمين، قال من أتاكم يا جماعة المسلمين، من أتاكم وأمركم على رجل واحد، متفقين على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جمعكم، قال فاقتلوه، قال فاقتلوه، وفي رواية أخرى قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أشكائنا من كان، يعني أكان يستحق الولاية أم لا يستحقها، لو كان شريفا أو وضيعا إذا جاء يريد أن يشق عصا المسلمين وأن يفرق جماعتهم فليس له في ديننا إلا القتل، لأن الدين الإسلامي يحقن الدماء. قال ولكم في القصاص حياة، طب القصاص قتل، كيف لنا في القصاص حياة؟ لأن الحاكم عندما يقتل القاتل يزجر المجتمع وتحيا الأمة كاملة، ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبد المصطفى، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. نبينا صلى الله عليه وسلم كما كان ينتقي للناس ما ينفعهم، كان ينتقي أيضا لهم من الرجال من ينفعون الأمة. فلما جاءه أبا ذر الغفاري قال له يا نبي الله استعملني، دبرني يا نبي الله، وزارة ولاية حكومة. فقال له النبي، وكان النبي يحب أبا ذر الغفاري وقال فيه ما قال من المدح، ولكنه قال له يا أبا ذر إنك ضعيف. وضعف أبا ذر هنا ليس ضعفا في شخصيته، أبا ذر الغفاري كان حقا ينظر إما أبيض أو أسود، أن تكون لديه المداهنة والحكمة القيادية، فالقيادة تحتاج مع القوة الحنكة والحكمة. فقال له إنك ضعيف إداريا وإنها أمانة يا أبو ذر، أمانة ستسأل عنها يوم القيامة عند عرش الرحمن، عن كل شخص تحت إمرتك، ويوم القيامة خزي وندامة، لا من أخذها بحظها وأدى ما عليه. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع أن يدير شؤون الناس أن يستلم شؤونهم،
فقال: من استرعاه الله على رعية فمات يوم

لهم لم يجد ريح الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينتقي لنا ما ينفعنا وما يصلحنا في ظلال موسم الحج. رأينا التنظيم العظيم في بلاد الحرمين، التنظيم المشكور من بلاد الحرمين لحجاجنا. موسم الحج الذي كان مبنيا على الدعم الصحي واللوجستي والذكاء الاصطناعي، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيهم عنا خير الجزاء، عن حجاج فلسطين وعن حجاج العالم الإسلامي أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا قبل الممات. إن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا ومرضانا، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وخص منهم الآباء والأمهات، ارحمهما يا ربنا كما ربونا صغارا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وولي أمر هذا البلاد، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يعطكم ويزدكم، واقم الصلاة يرحمك الله.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. استقيموا واستووا
1: واعتدلوا وثابني وثابكم الله.
0: سووا الصفوف سدوا الخلل.
2: الله أكبر.
3: والنصر والنصر. بسم الله الرحمن الرحيم.

سلام سلام سلام.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة. إلى شعبنا الفلسطيني، إلى القلوب التي تعايد تحت القصف، إلى العيون التي أنهكها السهر والانتظار، يأتي عيد الأضحى المبارك هذا العام وفلسطين تنزف وجعا من غزة الجريحة التي ما زالت تكتب بالصبر حكاية البقاء، إلى رفح التي أثقلها الوداع، وخان يونس التي تحفظ أسماء أحباب

0: ربنا العظيم، وفرجا يداوي القلوب، ورحمة تحتضن الشهداء، وطمأنينة تعود إلى البيوت التي غاب عنها الأمان. كل عام وفلسطين بخير، كل عام وأنتم أقوى من الألم وأكبر من الحرب وأقرب إلى الفرج. عيدكم صبر يشبهكم، ووطن لا يغيب عن القلب. ضيفة حلقتنا اليوم هي المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة رنا يوسف الحداد، التي لم تتخيل قط أن تكمل حياتها خارج الوطن مجبرة كي تنجو، حتى وإن لم تكن النجاة كاملة، لكن النجاة بمعناها هنا تستطيع أن تجعلك ممتنا لكل شيء من حولك، ما لم يكن قصفا وموتا وجوعا وإبادة وعطشا وانقطاعا للتيار الكهربائي وانعداما لكل سبل الحياة.
1: يوم 7 أكتوبر 2023 الساعة 6 صباحا قامت الحرب، فكنا في حالة ترقب وخوف شديدين جدا، لأنه كنا متأكدين حجم قساوة الرد اللي بتستنى أهل غزة بعد الهجوم اللي صار 7 أكتوبر. كانت ساعات صعبة جدا جدا، خاصة أنه كان الأطفال المدارس ذهبوا للمدرسة والجميع في حالة ترقب بينتظر. طبعا إجانا الرد كان قاسي جدا، لم نتخيل أنه نصل لمرحلة الإبادة الجماعية والتهجير والشتات والمجاعة. طبعا لما عرفنا أنه إسرائيل اتخذت القرار ببدء الحرب كان طبعا هول الصدمة زي ما بيقولوا. طبعا بالنسبة لأول أيام الحرب علي وعلى عائلتي كان طبعا خوف وقلق وتوتر شديد جدا، وتهديدات بضرب وقصف في بعض العمارات المحيطة في منطقتنا، إحنا سكان مدينة غزة منطقة النصر. طبعا قعدنا نزوح يومي، كنا نروح بيت الجيران في نفس منطقة النصر، استمرنا لهذا الحال أسبوع، الصبح نروح ننزح عند ناس وبالليل نروح ننزح ننام عند ناس تانيين. طبعا الحياة كلها كرب وجحيم، لحد ما مرق أسبوع تقريبا وصدر قرار بأنه يجب مغادرة جميع سكان مدينة غزة والتوجه للجنوب لرفح. وطبعا بدأت مرحلة تانية من التفكير وصعوبة اتخاذ القرار، كان صعب. طبعا كل الناس في منطقتنا رحلت، ضلينا إحنا لوحدنا في منطقتنا لمدة يوم واحد، شعرنا بأنه كأنها المنطقة كلها مدينة أشباح. وتقررنا اطلعنا، بأذكر يوم السبت كان تقريبا 14/10، توجهنا لمدينة رفح، لجأنا عند أحد الأصدقاء. طبعا مش ممكن تتخيل كيف كانت صعوبة الوصول لرفح، مدينة أشباح بمعنى الكلمة، طيران والكواد كابتر فوق رأسنا مباشرة، السواء بيسوق فينا على سرعة جنونية. طبعا كان وضع كتير صعب اللي شفناه بالطريق من الدمار والركام، وكل المدينة تقريبا كانت شوارعها الرئيسية مكسرة ومدمرة بالكامل. طبعا وصلنا للجنوب اتفاجأنا، فيش أسواق، فيش خضار بتيجي، فيش لحوم، فيش كهرباء، فيش إنترنت. كان وضع كتير كتير، حياة بدأت المجاعة والشح في الموارد، انقطاع كهرباء، كان إشي صعب جدا جدا جدا.
0: هنا في جمهورية مصر العربية، بعد أن نزحت إليها المحامية رنا، فهمت معنى أن تنجو بجسدك وتظل روحك معلقة داخل الوطن.
1: إحنا بعد تقريبا شهر وأسبوعين تم إجلائنا من مدينة غزة لجمهورية مصر العربية، أنا وأخ إلي، بقيت خواتي وعائلتي ضلهم موجودين في غزة. تخيل لما وصلنا مصر، رغم أنه قديش شراسة اللي إحنا شفناه، لكن بما أنه عائلتك موجودة بغزة، صدقنا أنه الجهاز العصبي ضرب بالكامل. تخيل ممكن تقعد يومين وثلاثة متواصل أنت ما فيش عندك نوم، لأنه أنت مش قادر تعرف أي خبر عن إخواتك أو عن عيلتك أو عن أهلك أو عن جيرانك أو عن منطقتك أو

0: عن أصدقائك المقربين، ممكن تشبك الأيام ببعض لتاني يوم الساعة 11 أو 12 الظهر لما أنت تقدر أنه أنت يجيك النوم، أنك بس من كتر ما الجسم انهد أنك أنت تنام لأنك صار لازم أنك أنت تنام. طبعا إحنا لما جينا على مصر خلص استأجرنا شقة وضل إلنا إخوات بغزة، لكن مضطرين نتأقلم. بتيجي على مصر في أطفال، في مدارس، في تعليم، في حياة. إن مصر بلد آمنة ومطمئنة، صعب إنك أنت تضلك عايش بمرحلة الاكتئاب والانهزام، بدك تضطر تستمر بالحياة. طبعا أطفالنا طول عمرهم أطفال عز ودلال وتلقوا تعليم جيد وحياة كلها رفاهية، وبالتالي هم محتاجين إنه طبعا ترجع الحياة معهم طبيعي. فإيشو طبيعي حتضطر إنه أنت تحاول تبذل قصارى جهدك لأنك تخلي أولادك يعيشوا في مصر أو في أي بلد. طبعا كتير ناس رحلت، بتعرف حضرتك أنه كتير ناس سافروا على دول أوروبا، على دول برا، كله بده يحاول أنه يسستم نفسه، أنه يتقبل الحياة الجديدة وينخرط فيها ويندمج في مجتمعها. طبعا أهل غزة جميعا يعني تعرف الناس عندها عزة نفس، والناس عندها صبر، والناس عندها جلد وعندها تحمل. لازم نعيش، بدنا نكمل المسيرة ويضلوا أولادنا يتعلموا وينجحوا ونفتخر فيهم في جميع المحافل الدولية. طبعا لحظة وصول جزء من عائلتي وليس جميعهم، وإن شاء الله ربنا بيجمعنا جميعا، كانت من أجمل لحظات حياتي. يعني أنا وصلت لمرحلة من الشعور بالقهر والعجز إنه عمرهم ما رح يقدروا يطلعوا عائلتي أو إنه إحنا نشوفهم. تنتين من خواتي قدروا يعني تمكنوا من التنسيق عبر شركة يا هلا وطلعوا مصر. طبعا فرحة لا توصف، يعني أنا بتذكر ليتها ما نمتش بتاتا، ما نمتش، يعني فرحة عارمة.
1: وها هو عيد الأضحى يأتي هذا العام على النازحين بأجواء مختلفة، بعيدا عن الوطن، بعيدا عن البيت الذي اعتاد ضجيج العائلة ورائحة القهوة صباح العيد، وتفاصيل كثيرة صغيرة كانت تصنع الفرح دون أن يشعر بأهميتها أحد.
0: طبعا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم انه يجب ان نفرح في العيد، لكن اشي طبيعي انه ما في فرحة بدون اهل، وجزء من الاهل في غزة وجزء من الاهل في مصر. صعب كتير انه انت تفرح، لكن الحياة بدها تمشي، بدنا نعيد وبدنا نعيد على أسرتنا وعلى عائلتنا وعلى حبيبنا. وما بتحس بالعيد أكتر إشي غير لما بتتصل على أهلك بغزة وتطمئن إنهم بخير وتعيد عليهم وتسمع صوتهم إنهم ما زالوا على قيد الحياة. إحنا أكتر إشي مشتاقين إلو لمة العيلة، مشتاقين لتواجد الأسرة الكاملة مع بعض. طبعا أنا رسالتي للعالم كله، طبعا بمصر مختلف العيد عن غزة، الأجواء مختلفة شوية، لكن إحنا متمسكين بالأمل رح نكمل حياتنا سواء في مصر أو في غزة. رسالتنا للعالم أجمع، أرجوكم لا تنسوا غزة ولا أطفال غزة. حتى الوضع في الضفة الغربية وبالقدس صعب جدا، اعتداءات المستوطنين على المزارعين والعسرة، الاعتداء على الأطفال بالضرب المبرح.
1: رغم كل ما يحيط بنا من ألم وفقد ووجع، يبقى الأمل ذلك النور الصغير الذي لا ينطفئ. ومهما اشتدت العتمة، الحياة علمتنا أن بعد أصعب الأيام تأتي لحظات جبر لا نتوقعها، وأن القلوب التي صبرت كثيرا تستحق فرحا عظيما. قد تتأخر الأمنيات ويطول الطريق، لكن الأمل هو أن نؤمن بأن الله يخبئ لنا ما يطمئن القلب ويعيد للنفس السلام الذي لطالما افتقدته.
0: الأمل موجود، الأمل دائما بوجه الله، الأمل دائما بأنه بإذن الله تعالى رح نرجع نعيش ونكبر ونبني ونعمر بإذن الله اللي إحنا مش رح نلحق نعمله رح يعملوه الأجيال القادمة. حب فلسطين في قلب الأطفال فلسطين موجود معاهم بالدم وبالميلاد وبالوراثة وبكل شيء، هذا بإذن الله تعالى موجود في كل بيت فلسطيني مهما تغربنا مهما تشردنا مهما جار علينا الزمان.

0: فلسطين باقية في قلوب الجميع، وإلا ما يجي يوم نرجع ونعمرها. الأمل موجود، متمسكين بمسيرتنا، متمسكين بنضالنا، متمسكين بغزتنا وبفلسطيننا، وإن شاء الله تعالى دائما الأمل بوجه الله إنه إلا ما يجي يوم حيكون في عودة.
1: أما عن تهنئة الأستاذة رنا للحبيبة فلسطين بعيد الأضحى المبارك، فكانت لها رسالة خاصة توجهها، لنستمع إليها.
0: رسالة اللي أنا بأحب أوصلها للعالم أجمع، فلسطين باقية ما بقي الزمان، الأمل موجود في قلوب كل فلسطيني إنه لابد لليل أن ينجلي، وبإذن الله تعالى رح يطلع علينا شمس يوم تتكون في غزة والضفة الغربية والقدس و48 كل هيتها آمنة وسالمة. طبعا غزة لازم تعيش ولازم تتحرر فلسطين.

سيأتي العيد الحقيقي حين تعود الطمأنينة للبيوت وتعود الضحكات للأطفال ويرفع الوجع عن الأرض والناس. وحتى ذلك الحين أعزائي تمسكوا بالأمل، فبعد أصعب الليالي يولد الفجر. كل عام والخير من نصيبكم، كل عام والأمل داخل قلوبكم. هذه تحياتي لكم سماح أبو سمرة من الإعداد والتقديم، هذه تحيات فريق العمل الذي رافقنا من غزة، الذي يقول لنا كل عام ونحن على أرضنا باقون. من الهندسة الإذاعية محمود مجتهى، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء.
1: الساعة الآن 2:00 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين في الجهاد اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 5 مواطنين وإصابة عدد آخر خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. أدان المجلس الوطني مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف خيام النازحين بمنطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء في مشهد يجسد صور الإجرام المنظم وانهيار منظومة القيم والقانون الدولي الإنسانية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار. في محافظات الضفة اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب مدينة جنين، وداهمت عدة منازل فيها وفتشتها وحطمت محتوياتها قبل انسحابها ولم يبلغ عن اعتقالاته. في سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب سلفيت، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. في نابلس اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة ومواطنا من مخيم العين غرب المدينة واستولت على مركبته. في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال في الجليوم الطفل ليث عواد 17 عاما عقب الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. في السياق حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان حذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي. قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان إن الذكرى 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد تتواصل فيها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، فيما يواصل الاحتلال بدعم قوى دولية يواصل عدوانه على شعبنا عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسوات المقامة على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة في إطار سياسة التوسع الاستيطاني المتسارعة التي تستهدف منطقة الأخوار. قررت حكومة الاحتلال تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. قتلت امرأة بجريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر قاسم داخل أراضي عام 48، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 111 قتيلا وقتيلة منذ بدء العام الجاري. حالة الطقس: يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم برنامج دليل العيد، إعداد وتقديم ابتهال فطيمي، هندسة إذاعية محمد سبعني. هنا صوت فلسطين، كل عام وأنتم بخير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج دليل العيد. وفي هذه الحلقة نتحدث عن العيد ما بين العادة والعبادة. يأتي عيد الأضحى كل عام ليحمل معه مزيجا فريدا من الفرح والروحانية، حيث يلتقي فيه البعد التعبدي العميق مع المظاهر الاجتماعية المعتادة التي اعتادها الناس عبر الأجيال. وبين العادة والعبادة تتشكل صورة هذا العيد في حياة المسلمين. ليبقى السؤال المهم، كيف نحول عادات العيد إلى عبادات تقربنا إلى الله؟ أولا، العيد عبادة قبل أن يكون عادة. عيد الأضحى في جوهره عبادة عظيمة مرتبطة بركن الحج العظيم، وفيه تتجلى معاني الطاعة والتسليم لله تعالى، مستلهمين قصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في أسمى صور الامتثال لأمر الله. ومن أبرز مظاهر العبادة في هذا العيد أداء الصلوات في وقتها مع الجماعة، التكبير والتهليل منذ فجر يوم عرفة وحتى أيام التشريق، ذبح الأضاحي تقربا إلى الله وإحياء لسنة النبي إبراهيم.

محصورة في الصلاة والصيام فقط، بل فتح لهم أبوابا واسعة ليجعلوا كل لحظة في حياتهم طريقا إلى رضاه. فإذا أصلح العبد نيته تحولت عاداته اليومية إلى عبادات دائمة تكتب له في ميزان الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أي إن حياتي وعاداتي وأعمالي اليومية يمكن أن تكون لله إذا خلصت النية. تمر حياة الإنسان بالعديد من الأعمال اليومية التي يكررها بشكل طبيعي دون أن يشعر بأنها ترتبط بالعبادة، مثل الأكل والشرب والعمل والدراسة والنوم والتعامل مع الناس. وفي ظاهرها تبدو هذه الأمور عادية، لكنها في الحقيقة يمكن أن تتحول إلى عبادات عظيمة تقرب الإنسان من الله وترفع درجته إذا ارتبطت بالنية الصالحة والقصد الصحيح. العبادة في الإسلام ليست محصورة في الصلاة والصيام والذكر فقط، بل هي مفهوم واسع يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. أما العادة فهي ما اعتاده الإنسان في حياته دون قصد التقرب إلى الله. والفرق الجوهري بينهما لا يكمن في شكل الفعل، بل في الباعث الداخلي والنية التي يحملها القلب. النية هي المفتاح الحقيقي الذي يغير قيمة العمل ويمنحه بعدا إيمانيا. فقد يقوم شخصان بنفس الفعل تماما، لكن أحدهما يراه مجرد روتين يومي، بينما يراه الآخر طريقا للأجر والثواب. فالنوم مثلا قد يكون راحة للجسد، ولكنه يصير عبادة إذا نوى به الإنسان الاستعانة على الطاعة. والعمل قد يكون للطلب المعيشي، ولكنه يتحول إلى عبادة إذا كان لطلب الرزق الحلال، وكذلك الأكل والشرب. وإن تحويل العادة إلى عبادة لا يتطلب تغييرا جذريا في الحياة، بل يحتاج إلى وعي داخلي واستحضار دائم لرضا الله في كل تصرف. فإذا بدأ المسلم يومه بنية صالحة أصبح كل لحظة فرصة للأجر والثواب. وكذلك فإن من أهم ما يساعد على ذلك الالتزام بالحدود الشرعية، فإن العبادة لا تكون إلا فيما يرضي الله. وفي النهاية فإن سر تحويل العادة إلى عبادة يكمن في القلب قبل الجوارح، وفي النية قبل العمل، وفي استحضار رضا الله في كل خطوة من خطوات الحياة، ليصبح الإنسان في حركة دائمة نحو التقرب من الله. وفي هذا اليوم المبارك كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لما سميت هذه الربوع القدس؟ لما لم تمت فينا كمن ماتوا؟ لأنها قدس.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. 3 شهداء إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته. فرنسا تفتح تحقيقا بشأن اعتداء إسرائيل على فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود. إصابات بالاختناق وفرض حظر التجول خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر بالخليل. قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. بعثة الحج الفلسطينية تنهي استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن. اليونيسف يكشف عن استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة في لبنان. وأجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى الصافية حتى يوم الأربعاء. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم. جرح لا يلتئم.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعزائي المستمعين، يأتي عيد الأضحى هذا العام مختلفا عن كل الأعوام، فلا أصوات للفرح تعلو ولا أسواق تكتظ بالمشترين، بل خيام نزوح تمتد على أطراف المدن، وأطفال يلاحقون بقايا الأمل بين ركام البيوت.
3: للأسف الشديد اليوم العيد يمر علينا بأجواء حزينة جدا. ليس هناك مظاهر للبهجة والفرح نهائيا. للأسف الشديد يعني العائلات اليوم لا تستطيع تحمل تكاليف العيد، لذلك هم يؤثرون على أنفسهم ويبقون في الخيمة. نريد إعمار، نريد أن نعمر بيوتنا. المطلوب منا احنا نحن يعني كشعب فلسطيني ان نصمد. نحب الحياة ما استطعنا اليه سبيلا.
2: أعزائي المستمعين، للحديث أكثر عن أجواء عيد الأضحى المبارك هذا العام في قطاع غزة، يسعدنا أن نلتقي مع الدكتور جهاد ملكة. مرحبا دكتور جهاد، يعطيك العافية، وكل عام وأنتم بخير، كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، وكل عام وأمتنا العربية بألف خير، وحمد لله على سلامتكم.
3: كل عام وأنتم بخير والمستمعين بألف خير، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله ينعاد عليكم بالسلامة.
2: نعم دكتور جهاد، يعني استمعت إلى مقدمة هذه الحلقة أن عيد الأضحى هذا العام يختلف عن أي عيد من الأعوام الماضية، نزوح، تعطيش، تجويع، قلة الفرحة، الفرحة منقوصة. صف لنا أجواء هذا العيد، عيد الأضحى المبارك.
3: للمرة الثالثة خلال هذه الحرب، حرب الإبادة، نمر بظروف غير إنسانية، ظروف لا تشبه الظروف التي كانت قبل حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023. للأسف الشديد اليوم العيد يمر علينا بأجواء حزينة جدا، حيث ليس هناك يعني معايدات كما كنا بالسابق، لا زيارات، الناس الجالسة في خيامها. للأسف الشديد ليس هناك مظاهر للبهجة والفرح نهائيا. كنا في الأعوام السابقة لما قبل حرب الإبادة كنا نقوم بذبح الأضحيات ونقوم بعد ذلك بتوزيعها إلى الجيران وإلى الأصدقاء وإلى الأهل والأقارب، ولكن للأسف الشديد هذا العيد والعيدين السابقين لا يوجد أضحية نهائيا بسبب يعني الحرب ومنع الاحتلال لدخول الأضحيات إلى قطاع غزة، وأيضا الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الناس. هذه السنة الثالثة ويعني بضعة أشهر وسندخل في السنة الرابعة، والناس يعني ليس لديها عمل، ليس لديها يعني فقدت كل ممتلكاتها، فقدت كل حياتها. الناس اليوم تعيشون فقط على ما يسمى بالتكية، يعيشون على المساعدات القليلة جدا التي تصل إلى قطاع غزة. وبالمناسبة حتى لو أن هناك من لديه بعض المال لا يستطيع أن يجاري الأسعار الباهظة جدا في قطاع غزة. فمثلا أنت اليوم لو بدك تعمل كيلو كعك، يعني بالسابق كنت يعني يكلفك 20 شيكل 25 شيكل بالكثير كيلو الكعك من أجود أنواع الكعك. الآن كيلو الكعك يعني مكلف جدا، ولا تستطيع العائلات. أيضا الحلويات الشوكولاتات اليوم غالية جدا 10 أضعاف عما كانت بالسابق. للأسف الشديد يعني العائلات اليوم لا تستطيع تحمل تكاليف العيد، لذلك هم يؤثرون على أنفسهم ويبقون في الخيمة، ويعني الميسور منهم حالا يرسل للناس المقربين له أو الأرحام، يرسل يعني عن طريق التطبيق، نظرا لأنه حتى السيولة لا توجد. يعني يخجل الإنسان أن يذهب إلى أخته أو بنته أو كذا ولا يحمل بيديه شيء ولا يعطيها شيء، فيعني يقوم بإرسال لها ما استطاع من عن طريق التحويل المالي.
2: دكتور جهاد، يعني بالطبع يعني كما تحدثت الكثير من أجواء العيد تغيبت هذا العام والعام الماضي، ولكن هناك من يصنع الفرحة نوعا ما لأطفالنا ونسائنا ويدخل الفرحة في داخل الخيمة. كنا في الماضي نقول داخل البيت، الآن لا بيت ولا

0: العبادة التي نمر فيها، إلا أننا نستطيع أن نصنع شيئا من البهجة والفرح والحياة. نحب الحياة، لذلك تجد أننا جيران الخيمة والذين لم نكن نعرفهم بالسابق أو حتى لو كنا نعرفهم، أننا في ساعات المساء نجلس ونتسامر ونتحدث عن عن عن يعني عن اشتياقنا للحياة التي كنا نعيشها، نتحدث عن آهات، نتحدث عن كل شيء ونتسامر ونصنع حياة. يعني ليس صعب علينا أن نصنع حياة وبهجة. هذا الشعب مر منذ العام ما قبل العام 1948 مر بالكثير من الكوارث، وأعتقد وكلنا على إيمان بأن هذه الكارثة سوف تمضي وسوف تكون ذكرى. لذلك يعني نحن نعيش حياتنا بالرغم من كل المآسي التي نعيشها.
1: نعم، يعني لاحظنا وشهدنا دكتور جهاد يعني في الكثير من مراكز الإيواء والخيام تحاول العائلات صناعة أجواء بسيطة للأطفال رغم الألم والخوف، وبعض الأمهات يكتفين بإعداد ما تيسر من الطعام فيما يغيب شراء الملابس والجديدة والأضاحي عن غالبية الأسر بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام مصادر الدخل. يعني الفلسطيني يصنع الفرحة أينما كان وأينما وجد.
0: أتفق معك بشدة، الفلسطيني يصنع الفرحة مهما كانت الظروف.
1: نعم.
0: ويعني مثلا أعطيك مثالا، يعني نحن في مجتمع الخيمة نسميه مجتمع الخيمة، يعني تكون بضع خيام بجانب بعضهم البعض، من لديه ملابس يعطي جاره. وفعلا يعني أنا رأيت هذه قبل العيد، وأنا يعني شاهدت جيران يتبادلون الملابس لأبنائهم ويهدونهم، ومثلا من يستطيع أن يعمل الكعك مثلا يطعم الجيران، من يستطيع أن يعمل طبقة السمجية يرسل إلى الجيران، والجميع يعني هناك تكافل، حقيقة هناك تكافل برغم يعني ما كل ما يشاع عن ما نعيشه من مآسي في قطاع غزة.
1: يعني كيف يعني الأجواء هذا العيد دكتور جهاد، ونحن نعيش أجواء ألم وحزن وقهر على تدمير البيوت وتدمير المنازل وتدمير المنشآت الذي يستذكر الإنسان الأشخاص الأحباب الأقارب الجيران الذي فقدوا خلال هذه المجزرة وخلال هذه الحرب؟ ماذا تستذكر هذه اللحظات وهذه الأيام في أيام عيد الأضحى المبارك؟
0: يعني هي هذه أيام الأمانة، يعني الأيام صعبة جدا، وفي النفس غصة، يعني من يعني أن يكون هناك عيد ولا يكون أحبابك والذين كنت تحبهم. يعني أنا شخصيا فقدت من عائلتي 120 شخص، ومنهم من بنات أختي وأولاد أختي ومن أعمامي ومن أبناء أعمامي، وكنا يعني في الأعياد نتزاور يعني نذهب إلى بعضنا البعض. اليوم أنا صدقا يعني أنا في الخيمة أجلس كغريب، يعني لا يوجد، يعني أنا لي 8 إخوة مثلا ولا أخ ساكن جنبي. ليش ملا أخ جنبي؟ لأنه لا يوجد مكان، كل يعني بيدور له مكان وبيروح يقعد فيه، فش مكان يسعنا جميعا. يعني دوبنا قد الخيمة وتقدر تسكن يعني، وهذا هو الحال يعني. ولكن من رغم من هذا كله إلا أنني أتصل على إخوتي ويعني وأهنيهم بالعيد وأشد من أذرهم وأشجعهم بأن هذه الأيام ستمضي وستكون ذكرى إن شاء الله.
1: يعني الكثير من المراسم المفرحة انتهت بل التغت في الأعياد عند الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة نظرا لظروف الحرب والإبادة الجماعية الذي جعلت كل المواطنين في خيام، الأخ بعيد عن أخيه، الأم بعيدة عن ابنها، والأب بعيد عن أبنائه وأولاده، حالة صعبة وقاسية. يعني ما هو المطلوب دكتور جهاد في هذه الأيام المباركة في هذه المناسبة الدينية؟
0: المطلوب منا احنا نحن يعني كشعب فلسطيني ان نصمد وان نصبر وان نحتسب بان هذه الايام سوف تمضي، وايضا المطلوب ان نعلي الصوت الى من يحكمنا بالامر الواقع.

0: أن نقول له كفى، يعني نحن لا نستطيع أن نكمل أكثر من هذا، كفى، أجدوا حلا، أجدوا حلا. يعني هناك مبادرات سياسية، هناك دول عربية تقف معنا كمصر، هناك يعني مبادرات يمكنكم أن يعني تمشوا مع هذه المبادرات وتحلون وتخلصوا خلاص. يعني لا، يعني الشعب لا يستطيع أكثر من هذا، لا يستطيع أن يصبر أكثر من هذا على هذا الدمار. نريد إعمار، نريد أن نعمر بيوتنا من جديد، نريد أن نعيش، نريد أبناؤنا أن يذهبوا إلى المدارس، نريد أن نتعالج في مستشفيات، نريد ماء، نريد كل شيء. وما يمنع هذا، يعني على الأقل يعني نحن نعرف أن دولة الاحتلال هي من يقوم بكل هذا، ولكن لا تعطوا ذريعة لدولة الاحتلال.
1: نعم دكتور جهاد، يعني في نهاية هذه الحلقة، ما هي الرسالة التي توجهها إلى شعبنا الفلسطيني الصابط الصامد القابض على الجمر في هذه الظروف وفي هذه الأيام المباركة؟
0: نحن نعرف أن الجميع في قطاع غزة مأزوم ووضعه صعب، ولكن هناك يعني من هو ميسور الحال ومن يستطيع أن يقدم لأهله وشعبه، لجيرانه، لإخوته، لأبناء إخوته أي شيء، فلا يبخل. فهذه ستبقى يعني في الذاكرة محفورة بأن فلان وقف معي وفلان لم يقف معي وهو كان مقتدر. وأيضا يعني شعبنا الفلسطيني في المهجر، وشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وشعبنا الفلسطيني في أراضي 48، قفوا مع أهلكم في غزة، قفوا مع أهلكم في غزة. نحن في غزة صدقا نعيش يعني ظروف مأساوية، ونحتاج أي دعم ولو كان بسيطا نحتاجه. وأيضا يعني ما تقدمونه يعني سيبقى في مخلدا في ذاكرة الشعوب، وثوابه عند الله كبير إن شاء الله. وكل عام أنتم بخير.
1: كل عام وأنت بخير، كل عام وأسرتك بألف خير، كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير، وأمتنا العربية بألف خير. نأمل من الله عز وجل أن ينهي هذه الحرب علينا وعلى فلسطين وعلى قطاع غزة إن شاء الله، ويأتي العام القادم ونحن بألف خير. دكتور جهاد
0: إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله بنعاد عليكم بالصحة والسلامة.
1: أعزائي المستمعين، رغم كل ذلك يحاول الفلسطينيون في قطاع غزة النازحين والمقيمين والمواطنين التمسك بما تبقى من روح العيد، ومن خلال التكبيرات وتبادل التهاني ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال ولو بأبسط الوسائل، هي رسالة صمود تؤكد تمسكهم بالحياة رغم الحرب والمعاناة. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام الحسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

3 شهداء في خان يونس. الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس. بعثة الحج الفلسطينية تنهي استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن. إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين فجر هذا اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب مواطنون بجروح إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج أو وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن مواطنا أصيب برصاص الاحتلال على شارع صلاح الدين قرب جسر وادي غزة ووسط القطاع. أدان المجلس الوطني مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان أخيرها قصف خيام النازحين بمنطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء في مشهد يجسد صور الإجرام المنظم وانهيار منظومة القيم والقانون الدولي الإنساني. وأكد رئيس المجلس روح فتوح أن الأيام الأخيرة شهدت استشهاد العشرات ومئات الجرحى بالتزامن مع استمرار تدمير المربعات السكنية واستهداف مراكز الإيواء والتجمعات المدنية المكتظة بالنازحين في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية ودفع المواطنين قصرا نحو التهجير والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار. في محافظات الضفة أصيب اليوم عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت أمر شمال الخليلة وإطلاق نابل غاز صوب المواطنين وسط فرض حظر التجول. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض لوفاء أن الاحتلال اقتحم بيت أمر وفرض حظرا للتجول فيها ومنع أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمخابز من فتح أبوابها ومنع الأهالي من أداء صلاة الجمعة وسط إطلاق قنابل غاز تجاه منازل المواطنين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطن رأفت عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال المدينة عقب استنفاذه الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم. ومنذ 20 سنوات يقطن المقدسي عوض الله هذا المنزل الذي يؤوي 7 أفراد، حيث هدمه اليوم بعد إغتيال الاحتلال له أول أيام عيد الأضحى المبارك مع مهلة 3 أيام لتنفيذ الهدم. أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. في السياق حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان حذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى

فرض واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي، مطالبة الجهات الدولية والحقوقية بالتحرك الفوري للجم هذه الممارسات وضمان فتح المسجد أمام المصلين بلا قيود. قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير في بيان إن الذكرى 62 عاما على تأسيس منظمة التحرير تأتي في ظل مرحلة سياسية ودولية وإقليمية شديدة التعقيد تتواصل فيها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، فيما يواصل الاحتلال بدعم قوى دولية عدوانه على شعبنا عبر سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير. وأعلنت اللجنة التنفيذية العمل على استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات المجلس الوطني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية في إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتطوير دورها التمثيلي والنضالي. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. هذا وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية محمد مصطفى نجم أن جميع الحجاج الفلسطينيين أتموا مناسك الحج بسلامة وعافية بفضل التنظيم والمتابعة المستمرة من طواقم الوزارة. ووجه نجم شكره إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى لمتابعتهم وتوجيهاتهم التي ركزت على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان راحتهم. وفيما يخص رحلة العودة، أعلن وزير الأوقاف جاهزية الوزارة لبدء مغادرة الحجاج، موضحا بأنه تم إنهاء كافة الترتيبات والتنسيقات مع الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين. وثمن نجم دور سفارات دولة فلسطين في القاهرة وعمان والرياض والقنصلية العامة في جدة، إضافة إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود وتعاونهم في تسهيل حركة الحجاج. قررت حكومة الاحتلال تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على إدراج عدد من مؤسساتها ضمن القائمة السوداء المتعلقة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع. وقالت مصادر إن هذا التجميد سيكون واحدا من عدة خطوات تتخذها ضده، ومن ضمنها الاستعداد لانتخاب أمين عام جديد يكون قادرا على تصحيح هذا الخطأ. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بارو قرر فتح التحقيق بناء على تقرير طلبته من القنصل العام في تركيا بعد ورود تقارير عن تعرض المشاركين لاعتداءات جنسية وبرد قارص وضرب وإهانة متكررة، وهي أفعال وصفها بأنها تشكل جرائم جنائية على الأرجح. حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق حتى يوم الأربعاء المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها: 3 شهداء في خان يونس، الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته،
الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس. بعثت الحج الفلسطينية تنهي استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن. شكرا للمتابعة، لقاءنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم العيد يجمعنا، إعداد وتقديم سحر الترتير.
1: العيد يجمعنا، ها هو العيد، على المحبة واليوم السعيد والبهجة. نلقاكم في هذا البرنامج الخاص، كونوا دائما معنا في إذاعة صوت فلسطين. العيد يجمعنا، كل عيد وأنت لنا العيد والوطن. هذا الدم الطهور، مطر أخضر يتوضأ بقطراته ثراك الحالم بصلاة الحرية. هذا الدم الطهور كأس مترعه بالعشق، قربانا لمغانيك، لعل شقائق النعمان والنسرين والياسمين يكون دائما متوجا بأرضك. كل عيد وأنت لنا العيد والوطن، جراحك لعنة تتفجر شظايا قهر في صدر الجلاد، تفرش له الطريق علقما وجمرا، جراحك غيمة من دخان الأحباط تضلل إحساسه بالكآبة، تطارد أحلامه المتساقطة حلما حلما على قارعة الأبواب، تنأى به الأهواء حائرا يحط رحاله على مدارج السراب، تتجدد أنت انبعاثا من رحم الرماد، يا طائرا تسري الحياة في شرايين أجنحته إلى الأبد. كل عيد وأنت لنا أيها الوطن الساكن في وجدان إنسانك والمسكون فيك هذا الإنسان، ما زال عشاقك يدخلون محرابك أفواجا أفواجا، يرتلون لك أنشودة الحرية. إلى هذه الزاوية نطل بها على طبيعة عمل المؤسسات الإنسانية. العيد يجمعنا. من خلال هذه الزاوية حول هذه المؤسسات المجتمعية، يسعدنا أن تكون معنا الأخت مريم الزيودي، وهي من جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة. بنحييك ست مريم، وأهلا وسهلا فيك معنا من خلال العيد يجمعنا.
2: كل عام وأنت بخير.
1: كل عام وأنت بألف خير. يعني حبينا نطل على هذه المؤسسات المجتمعية الإنسانية، نقترب منها أكثر، نتعرف على طبيعة الفعاليات، ونتعرف على الهدف من تأسيسها، من تضم من الهيئة العامة والهيئة الإدارية. يا ريت تطلعين على هذه التفاصيل.
2: جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة نعتبرها الأولى في فلسطين اللي تعتني بالنساء ذوات الإعاقة، وبدناش نبالغ فيها على مستوى الوطن العربي، أول مؤسسة تهتم بالنساء وقضايا النساء ذوات الإعاقة. أنشئت في 2007، هدفها تمكين النساء ودمجهم في المجتمع وتعلية صوت النساء ذوات الإعاقة، إنهم النساء ذوات الإعاقة قادرات يعملوا وينفذوا إشي في المجتمع. برامجها مختلفة، الهيئة الإدارية اللي في الجمعية والهيئة العامة كلياتهم من النساء ذوات الإعاقة، وهذا اللي أطفى على الجمعية هدف واضح ودعم لقضايا النساء ذوات الإعاقة، لأن الأفكار والإحتياج بيطلع من النساء ذوات الإعاقة أنفسهم.
1: نعم. يعني لا شك أنه من خلال النساء يعني دائما بيكون لهم تطلعات دائما بالأفضل. هل في هناك تحديات بتواجه الجمعية وبتحد من الوصول إلى الهدف المنشود؟
2: طبعا في تحديات، أول شيء تحديات مالية، لأنه في

0: الأسر بشكل عام والنساء ذوات الإعاقة احتياج كبير. يعني إحنا بنحكي على تفاصيل الناس بيشوفوها بسيطة، بس الأسرة اللي فيها أشخاص ذوي إعاقة وشخص أو اثنين أو ثلاث، في بعض الأسر بيكون في أربعة، فئة فئة مادي كبير جدا. وللأسف للأسف الشديد إنه هاي الفئة مش ماخذينها في عين الاعتبار إنه إلها حقوق وإنها تأخذ مساعدات، أو ما بدنا نطرح لها موضوع مساعدات، إحنا بنحكي عن حقوق لإلهم لأنهم يكونوا ناس فاعلين في المجتمع. فأنا دوري إني أدعم هاي الفئة عشان تقدر بأدوات مساعدة في أدويتها في احتياجاتها في عملياتها. وللأسف للأسف اليوم الوضع كثير سيء تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
1: يعني عمر الجمعية طويل بعض الشيء ولا لا ست مريم؟
0: لا الحمد لله مع عمرها طويل، واللي حققته على أرض الواقع برضه كبير.
1: نعم.
0: يعني إحنا لما بنشتغل على مشاريع أنا في عنا برنامج حماية النساء ذوات الإعاقة من العنف، يعني هذا البرنامج أثبت كفاءته في المجتمع وقدرنا نعمل قاعدة كبيرة من الشركاء والداعمين في هاي المواضيع، وعرفنا انواع النساء ذوات الإعاقة كيف يدافعوا عن حقوقهم، فهي مهمة، وكيف احنا نجسر العلاقة بين البنات وأي حدا بصير معاه مشكلة، كيف احنا نطبق هاي المشكلة عشان ما تكبر وما تزيد الخطر على البنت. فهذا المشروع بالنسبة لنا كان برنامج، كان مشروع وصار برنامج نجوم الأمل مكمل فيه، وإن شاء الله رح نكمل ليكون مجتمعنا خالي من مظاهر العنف تجاه النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
1: نعم.
0: يعني مشروع التمكين الاقتصادي.
1: يا ريت نحكي عنه.
0: الظروف الصعبة اللي موجودة بنحكي عن التمكين الاقتصادي، في عندنا مشاريع لنساء ذوات إعاقة جدا رائعة، لانه البنت قبل ما تاخذ المشروع خضعت اول شيء لتدريب او تقييم وارشاد انه هي الانسب لها توظيف مؤقت او تدريب مهني او مشاريع صغيره، ومن خلال التقييم بتم استهدافها بوجهوها الشباب والصبايا وين المكان الانسب لها، واحنا بنعطيها الفرصه اللي هي مناسبه لها سواء بالتوظيف المؤقت على اساس انه يكون في عندها استمراريه، فبنحطها في مؤسسه في عندها احتياج وفي عندها عدد من الصبايا مش الكل بس في عدد منيح انهم استمروا في مكان شغلهم او انهم نكلوا بس صار عندهم فكرة كيف يشتغلوا وكيف يسوقوا لحالهم وكيف انهم يكونوا عارفين الهدف اللي بدهم يوصلوا له. في عنا مشاريع اقتصادية اللي هي مشاريع صغيرة مدروسة وعملوا خطة ونزلوا على السوق ورصدوا احتياجهم وجابوا عروض أسعارهم من الصبايا أنفسهم عشان يكون يعرفوا قيمة المشروع اللي بين إيديهم ويحافظوا عليه. فالحمد لله في عنا مشاريع لها تقريبا 8 سنوات شغالة ويصير وضعها منيح مع كل الظروف. يعني إنه إحنا بنحكي إنه الكل تزعزع شركات كبيرة في بالك في المؤسسة في المشاريع الصغيرة، بس مع هذا إنه في عندهم مصدر دخل بفوت لهدول الصبايا. في عنا مشروع التدريب المهني والحرف. برضو الشباب والصبايا اسم الله أبدعوا فيه. إحنا مؤسستنا تشتغل مع النساء ذوات الإعاقة بس في بعض البرامج بندخل فئة الشباب فيها.
1: يعني هذا كمان نوع نوع الجندر يعني اللي من دائما بنطالب فيه.
0: بالضبط بالضبط. وفي عنا مجموعات، يعني في عنا كان برنامج اسمه الوصول للحماية واستهدفنا شيء جديد عنا اللي هو شباب وصبايا من ذوي الإعاقة وشباب وصبايا من دون إعاقة عشان نشتغل على الدمج المجتمعي عشان حتى الأشخاص من دون إعاقة يصير يعرفوا كيف يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة ويكون علاقات وصداقات ويكونوا داعمين لنجوم الأمل والمؤسسات اللي تشتغل في قطاع الإعاقة، واشتغلوا على مبادرات وكانوا رائعين جدا الشباب والصبايا.
1: يعني هذا كمان نوع من الاستمرارية اللي احنا بنطالب فيه. يعني لا شك من خلال يعني حديثنا معك هناك برامج استمرت لمدة 8 سنوات، وهذه الاستمرارية اللي احنا بأمس الحاجة لها. ما بدنا مشروع يعني يشتغلوا فيه نساء من ذوي الإعاقة 3 شهور 4 شهور تنتهي يعني تعاود ترجع تاني مرة هذه المشكلة. تطلعاتكم والاستراتيجيات كيف بتبنوها كمان، وبنفس الوقت يعني حول استمرارية بعض المشاريع أيضا، يعني ما هي التطلعات المستقبلية وتنفيذ الخطط كيف بتشوفها الست مريم؟
0: احنا برضو بما بدي انسى عن تجربتنا، معلش استاذ سحر،
1: اللي
0: هو موضوع غزة.
1: نعم.
0: غزة طاقم غزة خلال الحرب واليوم ابدعوا في كل الضغط وكل القصف والحرب، لانهم بضلهم صامدين متواجدين في الميدان مع الاشخاص ذوي الاعاقة واسرهم، اشتغلوا على ابحاث، اشتغلوا على مساعدات، وفر ادوات مساعدة، يعني كل إشي بنقدر نحكي. فريق غزة اليوم إحنا بنحكي عن تقريبا 50 موظف.

0: غزة كلهم شغالين في الميدان، يعني فريق غزة احنا بنشكرهم بنحبهم بنحكي لهم ان شاء الله انها كل الازمات بتعدي وغزة بترجع افضل من ما كانت، وان شاء الله انتم بتضلوا موجودين انتوا واهاليكم، لانه فريق غزة يستاهل واهل غزة كلهم يستاهلوا كل الخير. بنحكي عن تطلعات نجوم الامل واهدافنا، احنا في عنا اجتماعات دورية مع المستفيدات من الجمعية، في عنا خطة استراتيجية كل سنة بنشتغل، كل أربع سنوات بنشتغل على تحديثها وبنحط أهداف إن حققناها أو ما حققناهاش. لو ما حققناهاش بدنا نشوف وين الإخفاقات اللي صارت. الأفكار والاحتياجات دائما بنأخذهن من الهيئة العامة للجمعية، فبنشوف الأولويات عندهم وبنشتغل عليها. ودائما أبواب نجوم الأمل مفتوحة للنساء ذوات الإعاقة وأسرهم، احنا ولا مرة بنحكي انه بابنا مقفل او فيش عنا هاي السياسة انه بابنا مسكر او تلفوناتنا حتى مسكر. احنا متاحين طول الوقت للنساء ذوات الاعاقة في خدمتهم، لاني انا كوني انا مريم بحكي عن النساء ذوات الاعاقة وانا منهم. فكل اشي بحس كنت احس في زمان قبل ما احصل على هذا التمكين بحس انه انا لازم اكون مع هاي الفئة، والجمعية بتحمل هاي نفس الرسالة.
1: مريم أنت قصة نجاح بحد ذاتها، فللي ما بيعرف مريم زيودي نسمع قصتها بنفس الوقت، يعني من خلالك معايدة لنسائنا أينما كانوا ونساء جمعية نجوم الأمل.
0: نسائنا الحبيبات كل عام وأنتوا بخير، طاقم نجوم الأمل كل عام وأنتوا بخير، الشعب الفلسطيني والنساء ذوات الإعاقة المتحديات الصابرات كل عام وأنتوا بخير. نتمنى لكم أنكم توصلوا لأهدافكم وحقوقكم، ولا مرة تفكروا أنه الإعاقة هي سبب أساسي أنه إحنا ننعزل عن المجتمع. الإعاقة أحيانا بتفتح لنا أبواب للتحدي، من اللحظة اللي انخلقت فيها أو أي طفل انخلق هي بداية تحدي، فبنكمل في التحدي لحد ما نوصل. وأنا على إيمان وقناعة أنه إحنا مع كل هالتحديات اللي إحنا فيها بس إحنا كشعب فلسطيني قادرين نوصل ورح نوصل.
1: كل عام أنت بخير مريم. بس مريم أكيد اللي ما بيعرف مريم الزيودي، من هي مريم الزيودي؟
0: مريم الزيود صبية من جنين، من كرة جنين وبالتحديد من السيل الحارثية، موجودة على شارع حيفا السيل الحارثية. فتاة عاشت طفولة رائعة، مراهقة صعبة بسبب وجود إعاقة واكتشفت مؤخرا، هي منذ الولادة واكتشفت مؤخرا في عمر 14 سنة، عملت عمليات تشهير، نجحت عمليات ورجعت أمشي، وبعد فترة تعرضت لحادث سقوط فصرت على كرسي متحرك. كان الإشي تشهير صعب لأنه إجت مش منذ الطفولة أنا فاقدة القدرة على المشي، في بيت كان عمره كبير مع 170 سنة تقريبا، البيت للعائلة كان كلها دراج وعليات وطبيعة البيت شوي صعبة كانت، بس كان في عندي إيمان إني أنا راح أمشي وأتغلب على الإعاقة. فشيرت تعبت على حالي في علاج طبيعي في البيت، يعني ما كانت الأمور سهلة أني أضمن طالع رايحة جاي على رام الله، أنا كنت أتعالج في مركز أبو ريا لحد ما قدرت أوقف بعد محاولات كثيرة، والحمد لله وقفنا. اشتغلت في السيل الحارثية اللي هي بلدي وبعتز فيها، مركز إرادة لذوي الإعاقة بدعم من بلدية السيلة، اشتغلت فيه تقريبا 6 سنوات. وبعديها طبعا في خلالها كان في عندي 10 سنوات تطوع، بعديها في 2010 انتقلت لنجوم الأمل، وأنا اليوم عمري 45 سنة بس عندي طاقة شباب 18 سنة، لأني أنا صاحبة رسالة صاحبة هدف، بنتمي لهذه الفئة اللي أنا بعزها وبحترمها. ومن تجربتي في حالي إنه فيش إشي مستحيل، حتى لما الدكتور بيحكي مستحيل ترجع مريم تمشي، هذا المستحيل مش في قواعدنا، هذا أول إشي في إيد ربنا، بس إحنا لما بنتعب على حالنا المستحيل حتى هذا المستحيل يصير إشي من ضرب الخيال، وبنرجع بنوقف على جرينا وبنمشي. وحتى لو كنا على كرسي وحتى لو كنا فاقدين البصر بنحاول ببصيرتنا نكوه، وبحاول بالكرسي بنكوه. فأنا هاي الرسالة اللي أنا بوصلها، وهي أنا مريم زيود أنا اليوم تلقيت وأنا صغيرة رعاية من أهلي رهيبة جدا، واليوم أنا بعي أسرتي اللي هي الوالد والوالدة، هم أهلي وهم البلسم لمريم، هم أساس وجود مريم، هم الداعمين لمريم، هم اليوم أنا بقولهم هم أطفالي،

0: حلو
1: فأنا
0: كلام.
1: الله يخلي لي إياهم
0: الله
1: ويخليكم
0: يخليهم يا
1: جميعا
0: رب
1: بعد
0: يا
1: كده
0: مريم، الله يخليهم.
1: حبيبي.
0: الروح الجميلة اللي انت بتتصفي فيها هي أقوى من كل إعاقة وأقوى من كل قيود. كل عام وانت بخير، كل عام وإحنا بنسمع صوتك يا رب.
1: وانتي
0: شكرا
1: ألف
0: شكرا
1: خير،
0: يا مريم.
1: وانتي وكلكم في خير. الله يبارك يا رب حبيبتي.

وفي الختام نقول هذه المؤسسة وغيرها تسهم في صنع الأمل والتغيير داخل المجتمع. رافقناكم في هذا البرنامج الخاص العيد يجمعنا، من إعداد وتقديم سحر الترتير. هذه تحية دائما لكم من الزميل مهند قعدان في الهندسة الإذاعية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. 3 شهداء إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإصابة بقصف ورصاص الاحتلال في غزة. الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته. فرنسا تفتح تحقيقا بشأن اعتداء إسرائيل على فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود. إصابات بالاختناق وفرض حظر التجول خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر بالخليل. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس. قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. بعثة الحج الفلسطينية تنهي استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن، وحجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاثة في ثاني أيام التشريق. اليونيسف تكشف عن استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة في لبنان. وأجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى صافية حتى يوم الأربعاء المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

من حق أطفالنا أن يعيشوا بحرية وكرامة كباقي أطفال العالم. من صوت فلسطين نقدم لكم الطفولة المسلوبة. الإعداد والتقديم مازن الهشلمون، هندسة إذاعية عاصم دغش، موسيقى وإخراج علي العدني.

يا ضمائر العالم، عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة الشق الثاني الحبيب من الوطن وصل لأعتى درجاته من الإجرام والقتل والتجويع بدون أي رادع ولا أي حس إنساني، وغزة تباد على مرأة ومسمع العالم وفي وضح النهار. أهلنا بغزة صامدين وسطروا أعظم البطولات والتضحيات فداء لغزة ولفلسطين. أهلنا بغزة متمسكين في وطنهم ومتجذرين بأرضهم وبيتحدوا كل محاولات الاحتلال للتضييق عليهم بهدف ترحيلهم. بغزة سقطت كل رهانات الاحتلال المزيفة المسمومة اللي بتهدف لاقتلاع الناس من أرضها بهدف توسيع الاستيطان وإحكام السيطرة على قطاع غزة وطرد الناس أصحاب الحق الشرعيين وجلب عالم غرباء يستمتعوا بقطاع غزة وخيرات غزة وبحرها. غزة عزيزة على القلب وعزيزة كمان على الروح. غزة الجريحة كل يوم بتودع قوافل الشهداء، ومن ألف المشهد فقد خان. شيوخ، نساء، أطفال، كل شيء في غزة مستهدف. البشر والشجر والحجر، إبادة جماعية ممنهجة ومقصودة، وهاد هي سياسة الاحتلال: الترويع والقتل والتشرد ودفع الناس للهجرة وترك الأوطان. ولكن لا، أبدا مستحيل، مستحيل إنه هذا الحكي يحصل أمام هذا الصمود الأسطوري لأهلنا في قطاع غزة في وجه آلة الحرب والقتل وجرائم الاحتلال التي يندى لها الجبين. مسلسل قتل ودمار مستمر بوحشية وبدون رحمة. حتى الأطفال مش وارد عند الاحتلال أبدا إنهم أطفال أبرياء، لا أبدا، كمان هم في دائرة الاستهداف بالقتل والإصابة، لا بل بالإبادة. أطفال، أطفال ما إلهم أي ذنب لا بصراعات ولا بحروب ولا بأي شيء، ومن حقهم إنهم يعيشوا بأمان واستقرار مثلهم مثل باقي أطفال العالم. كل العالم يتخيل العدد يتجاوز 16,000 طفل ويمكن أكثر، كل يوم بزيد، اللي قتلوا على أيدي الاحتلال من بداية العدوان السافر على قطاع غزة. أطفال، وبقول أطفال، بأي ذنب يقتلون؟ آخ، قلبي تقطع على الطفل البريء اللي قتلوه الاحتلال المجرمين في قطاع غزة. طفل مقبل على الحياة وعنده أمل بغد أفضل. طفل كان يجوب ويلفلف بشوارع وأزقة قطاع غزة ويطرب الناس بموهبته الغنائية اللي كان يشجع فيها أهل غزة على الثبات والصمود والتحدي. 13 سنة كان عمره. الطفل الشهيد المنشد حسن علاء عياد استشهد في 5 مايو أيار عام 2025. قتلوا الاحتلال بدم بارد في مخيم الانصارات وسط قطاع غزة، والتحق بآلاف الشهداء اللي ارتقوا تحت نيران العدوان. لم يمهله الاحتلال أبدا، بل سارع إلى قتل

الفتى الفنان حسن عياد كان يجدو بصوته العذب لفلسطين ويترنم بجمالها والتضحية من أجلها. باكورة إنتاجه الفني من إنتاج تلفزيون فلسطين، وأنتجت الأغنية وسط الحرب والدمار والاحتلال. صمم إنه يطفئ صوت حسن اللي غنى وصدح بصوته عشانك يا فلسطين.

0: شهيد الكلمة الشجاع الحرة الفتى حسن نشأت بينه وبين أبوه علاقة صداقة، فبالإضافة إنه أبوه وحبيبه ووحيده كان يلازمه بمعظم جولاته، يعني هو كل حياته. ومن دون سابق إنذار اختفى حسن عن المشهد وارتقى شهيدا.
1: صلى الله يرحمه. حسن من الناس اللي قلنا واتفاخر فيه يكبر، كان نفسه يصير مغني كبير ويغني غنى وطنية ويمدح سيده النبي. حسن كنت بصاحبه، وأنا صاحبه، تعاملش معه أنه أنا ما حزن ابني، يعني تعاملت معه صاحبه. لما كبر الحمد لله رب العالمين وغنى يشهد عالم عيون البيوت، واخد صيت كبير كبير كبير الحمد لله، واخد ترند، عمل حفلات الأطفال في كل القطاع، ما خلى مربع اللي عمل حفلة فيه. قلت كل دي زي حسن، حسن كسر ظهري، والله حسن كسر ظهري، والله بتحرك بنفسه، وأنا بمشي في الشارع بنفسه، هو الولد الله يرحمه.

والحزن مزق قلبه لأبوه على ألم الفراق ولوعة الفقد والحرمان من الحياة. ابنه من دمه ولحمه اللي بيعتبره أغلى من روحه مثل ظله وين ما راح. بكل بساطة إجرام الاحتلال حرمه منه، والرصاص والقذائف مزقت جسده الصغير. ابتسامة حسن انطفت وإطلالته الحلوة اختفت. والأب، الأب المكلوم قلبه بيتحسر على ابنه اللي بصوته الشجي والشجاع شرح للعالم كله مأساة غزة والجرائم اللي بيرتكبها الاحتلال يوميا بحق أهلنا بغزة. الأب بيحاول حبس دموعه ولكن هيها. الكل بغزة وبمخيم الانصارات متمسكين بالوطن رغم العدوان، وحسن الشهيد وملازمه الأول أبوه صدحوا بصوتهم وتغنوا بغزة وبجمالها وبصمود أهلها، وشجعوا الناس على الصمود والثبات والتحدي. حسن الشهيد نسج من الكلمة واللحن درع حامل الوطن، وكان صوته شوكة بحلق الاحتلال يجسد فيه الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجسد بصوته إنه من حقنا إن نعيش كباقي شعوب الأرض. لا يمكن إن نهاجر يا حسن، وإحنا رح نعمل بوصيتك الخالدة في ضمائرنا وعقولنا وقلوبنا ونص

0: نصمد بوطننا ولن نرحل. ثباتنا صمودنا يعني بقائنا. أوجعت قلوبنا يا حسن يا الحبيب، الاحتلال اغتال براءتك وطفولتك، وهاد وصمة إجرام على جبين الاحتلال قاتل الأطفال. حسن اللي كان بينبض بالحيوية وحب الحياة، اللي كان حلم حياته تخيلوا انه يصدحي بصوته بكل بقاع الدنيا ويرفع اسم فلسطين وعلمها كل الفضاءات. قذائف الاحتلال اسكتت صوته، وقتلوه مع سبق الاصرار والترصد.
1: حسن استشهد بالطيارة قصفوه.

0: الجورية والعالم كلهم على الشاشة شافوه بنشد لنزل أبيه.
1: مع السلامة مع السلامة يا حسن. تراب فلسطين احتضنك بكل حنان ورحمة وعشق أبدي، لكنك استعجلت الرحيل. حبيبك بتتذكر وصديقك علاء قلبه تلوع على فراقك وعلى بعدك عنه، وما قدر علاء إنه يخفي مشاعره وانطلق صوته يرثيك ويتذكرك مثل ما نحن بنتذكرك وكل أحبائك بتذكروك. القلب معك يا حسن. مع السلامة يا صديق العمر.
2: مع السلامة يا غالي عقلبي، مع السلامة.

كان الفتى الشجاع شهيد الوطن حسن يبذل كل جهوده حتى يسعد أطفال مخيم الانصارات ويدخل الفرحة لقلوبهم وإنه ينسيهم ولو بقدر الإمكان الجوع والعطش. يبقى نشيده المعبرة اللي بتبعث الأمل في النفوس. حسن قبل استشهاده بأكم من يوم تخيلوا اتغيرت مفرداته وكلماته وكأنه كان على علم إنه على موعد قريب مع الشهادة. الله يصبر قلبك يا إم حسن ويكون إليك معين ويجعل جنات النعيم مأوى يا رب. نم نم قرير العين يا حسن، صوتك بيصدح في فضاءات الوطن. انت رحلت عنا بالجسد بس صوتك حي ويشهد العالم اجمع على بشاعة المشهد وفظاعة جرائم الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية. وداعا يا حسن، شوارع مخيم الانصارات بتهتف باسمك وبتردد صدى صوتك الشجي والجميل. رحلت سريع يا حسن بس ذكراك وأنين وآهات الناس اللي حبوك بتزعج الاحتلال وموجودة وخالدة وانت خالد في كل قلوب. آخ، وشو بدي أحكي بدي أحكي عن الأم، أمه لحسن. الأم أحسن إنسان بكل الكون وأحن إنسان بكل الكون، ربت وتعبت وسهرت الليالي من شان تربي حسن. طارت من الفرحة لما طل عليها وحيدها وما عرفوا هي وأبوه كيف شكلوا فرحتهم لما انولد. فرحوا كتير بوحيدهم حسن الغالي المحبوب كل حياتهم اللي كان بينثر الفرحة وين ما حل. اليوم بودعوه شهيد، فراق دموع وحسرة الرحيل الأبدي حسن. اشهد يا عالم علينا وهدموا بيوت، صدحت فيها بصوتك يا حسن وفارقتنا وضلت أغنيتك شاهد على جرائم الاحتلال. وأبوك المكافح الصابر أشهد الله والتاريخ والعالم بأجمعه إنه ابني حسن جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال البشعة بحق الطفولة الفلسطينية. وداعا وداعا لكل طفل بريء قتلوا الاحتلال. طفل، بقول طفل لم يرى العالم بعد، يعني ما شاف من الدنيا أي شيء. الله يرحمك يا حسن، إلى جنات الخلد، إلى جنات النعيم.

0: قصتنا للعالم بنحكيها بكل الأحزان والمآسي اللي فيها، بننهض من بين الركام وبنصنع نصر من الآلام وبنحقق كل الأحلام. سلامات.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج الطفولة المسلوبة. الطفولة المسلوبة إعداد وتقديم مازن الهشلمون، هندسة إذاعية عاصم دغش، من الموسيقى والإخراج علي العدني. دمتم بخير وإلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

6 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله. الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. إلى التفاصيل. استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس. وأفاد مراسلنا بأن 3 مواطنين استشهدوا عصر هذا اليوم وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لمواطنين بساحة الشوة في حي التفاح شرق مدينة غزة. وكان 3 مواطنين استشهدوا فجر هذا اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بدوره أدان المجلس الوطني مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف قيام النازحين بمنطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء في مشهد يجسد صور الإجرام المنظم وانهيار منظومة القيم والقانون الدولي الإنساني. كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار. في محافظات الضفة أصيب اليوم عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت أمر شمال الخليل وإطلاق قنابل غاز صوب المواطنين وسط فرض حظر التجول. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض لوفاء أن الاحتلال اقتحم بيت أمر وفرض حظرا للتجول فيها ومنع أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمخابز من فتح أبوابها ومنع الأهالي من أداء صلاة الجمعة وسط إطلاق قنابل غاز تجاه منازل المواطنين. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطن رأفت عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال المدينة عقب استنفاذه الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم. ومنذ 20 سنوات يقطن المقدسي عوض الله هذا المنزل الذي يؤوي 7 أفراد حيث هدمه اليوم بعد أخطار الاحتلال له أول أيام عيد الأضحى المبارك مع مهلة 3 أيام لتنفيذ الهدم. أغلقت قوات الاحتلال اليوم الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المواطنين حتى إشعار آخر. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. هنأ السيد الرئيس محمود عباس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأشاد سيادته في برقية تهنئة بجهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير التسهيلات التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. ودعا سيادته الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار. في سياق رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات 3 في ثاني أيام التشريق مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. هذا وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية محمد مصطفى نجم أن جميع الحجاج الفلسطينيين أتموا مناسك الحج بسلامة وعافية بفضل التنظيم والمتابعة المستمرة من طواقم الوزارة. ووجه نجم شكره إلى الرئيس محمود عباس
ورئيس الوزراء محمد مصطفى لمتابعتهم وتوجيهاتهم التي ركزت على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان راحتهم. وفيما يخص رحلة العودة

أعلن وزير الأوقاف جاهزية الوزارة لبدء مغادرة الحجاج، موضحا بأنه تم إنهاء كافة الترتيبات والتنسيقات مع الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ويل باروليون أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمية المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بارو قرر فتح التحقيق بناء على تقرير طلبته من القنصل العام في تركيا بعد ورود تقارير عن تعرض المشاركين لاعتداءات جنسية وبرد قارس وضرب وإهانة متكررة، وهي أفعال وصفها بأنها تشكل جرائم جنائية على الأرجح. حالة الطقس: يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق حتى يوم الأربعاء المقبل. سيدتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة، وهذه عناوينها: 6 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس، الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله، الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. شكرا للمتابعة، لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصيدة. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريمي.

0: في غزة لا يمر العيد كعابر بريء. هنا يتقدم العيد بخطى خفيفة، كأنه يخشى أن يوقظ ما لم يلتئم بعد، أو أن يمر فوق ذاكرة ما زالت تنزف بصمت. ومع ذلك يظل العيد حتى في أقصى الظروف محاولة خجولة لإعادة ترتيب الحياة من بين الشقوق. أحبائي المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نفتح نافذة على تجربة الكاتب الغزي كمال الحداد، الذي عاش الحرب بكل تفاصيلها وتنقل بين النزوح القسري وفقد البيوت والطمأنينة، وكتب من داخل اللحظة لا من خارجها، كأن الكتابة كانت شكلاً آخر من أشكال النجاة. نقترب منه في العيد وفي الحرب وفي الذاكرة، ونسأله كيف يمكن للعيد أن يولد من داخل الركام. مرحباً بك دكتور كمال.
1: بسم الله، وباسم الصبر المر، وباسم اليقين الذي لا يكسره ركام، أهلا بكم جميعا، وأهلا بضيفة الجرح والواجب الدكتورة رابعة الدريمي. دكتورة رابعة التي لم تكن يوما مجرد معدة لبرنامج حبر على الركام، بل كانت صوت الحقيقة، صوت الحقيقة الذي يخرج من تحت الأنقاض، والنبض الذي ينقل العالم وجع شعب فاقت معاناته كل تصور. أهلا بك دكتورة رابعة، وأنت توثقين ملحمة البقاء على أثير إذاعة صوت فلسطين. أهلنا الصامدين في غزة وفي كل شبر من وطننا الشبيب، نستقبل العيد ونحن نرفع راية التوكل المطلق، نرددها بملء حناجرنا المتعبة، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هي الكلمة التي بدأت بها حكايتنا، وهي التي سننهي بها فصول الألم لنفتح فصول الكرامة. كل عام وأرواح الشهداء ترفرف حولنا، وكل عام والجرحى يضمدون جراح الوطن بصبرهم، وكل عام وأنتم إلى الفرح والحرية أقرب. أهلا بكم في هذا اللقاء، وسلام على القلوب التي ما زالت تنبض بالرضا رغم هول الحقيقة، وسلام على كل من تابعنا وهو ينزف وجعا وهو يتأمل في غد أفضل بإذن الله.
0: العيد في غزة لا يمر كحدث منفصل، بل كامتداد لذاكرة مثقلة تعيد ترتيب الفرح بطريقة مختلفة أقرب إلى الصمت منها إلى الضجيج. دكتور كمال، يطل العيد في نصوصك كمساحة للسكينة والأمل، لكن في واقع غزة كيف يبدو العيد اليوم بعد كل ما مر؟ وكيف يتغير معنى العيد حين يصبح محملا بوجوه غائبة وبيوت فقدت أصحابها؟ وكيف كان وقع صباح العيد الأخير عليك شخصيا وأنت تعاين هذا الغياب في تفاصيله؟

0: والذكريات أم أحدثك عن فقد الإنسان، عن أحبة غادروا ولم نتمكن حتى من إلقاء نظرة الوداع على وجوههم، فصاروا أرقاما في شريط الأخبار بينما هم في قلوبنا جبال من الحنين. نحن يا دكتورة نقتات على الصبر كما يقتات الآخرون على الخبز في عيد الأضحى الثالث. هذا هنا في هذا العيد نذبح أحزاننا قربانا لله، ونغسل وجوه أطفالنا بماء الدموع لعلنا نخفي عنهم انكسارنا. نعاني من غربة الروح ونحن في عقر دارنا، ومن خذلان المسافات التي تفصلنا عن عالم يشاهد ذبحنا ببث حي ومباشر دون أن يحرك ساكنا. ولكن بالرغم من كل هذا الصقيع الذي يلف أرواحنا، وبالرغم من مخالب الوحدة التي تغرز في قلوبنا المتعبة، يظل فينا ذلك النبض المقاوم. نحن عالقون في المنتصف يا دكتورة، بين رغبتنا في البكاء وواجبنا في الصموم. عزاؤنا الوحيد أننا ما زلنا نقبض على جمر لا حول ولا قوة إلا بالله، نرددها لترمم ما تهدم من ثباتنا. وجعنا يا دكتورة رابعة فاق كل تحمل، لكن إرادتنا نبتت من بين شقوق الركام كزيتونة عتيقة ترفض الانكسار وتأبى الرحيل. نحن لا ننظر للعيد ليأتينا بالفرح، بل نحن من نصنع من اللاشيء عيد ومن العدم حياة. دكتورة رابعة، وقع صباح العيد الأخير لم يكن وقع زمن يمر، بل كان ارتطاما مروعا بالحقيقة. في غزة لم نعد نفتح النوافذ في الصباح لنستقبل التكبيرات، بل لنرى أي من جيراننا قد نجا وأي مئذنة بقيت لترفع صوت الله فوق الركام. شخصيا كان صباح العيد طويلا وباردا بشكل لا يحتمل، حيث استيقظت لم أجد ضجيج الأطفال المعتاد ولا رائحة كعك الأمهات التي كانت تملأ الحواري. وجدت حولي صمتا يفتك بكل ما تبقى من بهجة. لقد عانيت الغياب في عيون الأبناء الذين كبروا قبل أوانهم بعشرة حروب. العيد الأخير كان عبارة عن مقبرة للانتظار. لكن وبالرغم من كل هذا الوجع، وقفت في ذاك الصباح وقلت الحمد لله، فالبقاء على قيد الكرامة في غزة هو العيد الحقيقي. صباح عيد يا دكتورة رابعة كان صلاة على أرواح من سبقونا، وعهدا بأننا سنظل نزرع الياسمين في كل شبر غطاه البارود.
1: حين تكتب النصوص تحت القصف لا تعود اللغة محايدة، بل تصبح شاهدة على لحظة وجود متصدع بين الخوف والبقاء. دكتور كمال، أنت كتبت خلال الحرب وتحت القصف، كيف كانت لحظة الكتابة في تلك الظروف؟ هل كانت الكتابة فعل مقاومة أم محاولة لفهم ما لم يفهم حين يحدث؟ وهل غيرت الحرب لغتك الإبداعية أم كشفت طبقات أعمق منها؟
0: دكتورة رابعة، تحت القصف لا نكتب لنبدع حقيقة، بل نكتب لنبقى. فالكتابة في تلك اللحظة ليست طرفا، بل هي عملية إنقاذ سريعة لروح مهددة بالتبخر. لقد كانت اللحظة مزيجا من الهذيان واليقين، حيث يصبح القلم هو العكاز الوحيد فوق أرض تترنح. هي قطعا يا دكتورة عملية الكتابة فعل مقاومة، لكنها مقاومة من نوع خاص. إنها مقاومة المحو ومقاومة الفقد. فأن تكتب يعني أنك ترفض أن تصبح مجرد رقم صامت تحت الأنقاض. أما اللغة يا دكتورة فلم تغيرها الحرب، بل جردتها من زوائدها، فقد سقطت الاستعارات الباردة وبقيت اللغة العارية، اللغة التي تشبهنا تماما موجوعة قوية.

0: هوية وحقيقة إلى حد الموت. تحت النار يا دكتورة رابعة نكتشف أننا لا نملك شيئا سوى أبجديتنا، فإذا انهار السقف فوق رؤوسنا ظل النص هو السقف الذي لا يسقط أبدا ولن يسقط.
1: في النزوح القصري لا يفقد الإنسان بيته فقط، بل يفقد تعريفه الأول للمكان، ويبدأ في حمل المدن داخل ذاكرته بدلا من العيش فيها. دكتور كمال، عشت تجربة النزوح القصري أكثر من مرة، كيف يمكن للإنسان أن يعيد تعريف البيت بعد أن ينتزع منه مرارا، وحين يصبح المكان مجرد ذكرى متنقلة، هل يبقى البيت بيتا في الداخل حتى لو غاب في الخارج؟
0: دكتورة رابعة، أحب أن أقول إن النزوح القصري ليس رحلة، بل هو إزلال متتالي يهدم فيه تضاريس النفس قبل أن تهدم جدران البيت. حين ينتزع الإنسان مرارا لا يعود يعرف البيت بأنه أربعة جدران وسقف، بل يصبح البيت عنده هو الحيز الذي يسكنه من أحب، أو هو تلك الرائحة التي يخبئها في ثنايا ذاكرته ليهرب إليها كلما ضاق به المنفى. بعد نزوح المتكرر نكتشف أننا لا نعيش في المدن، إن المدن هي التي تعيش فينا. لقد أعدت تعريف بيتي ليصبح هو ذاك الثبات الذي أحمله بداخلي. البيت هو قصيدتي، وهو صوت أمي، هو مفتاح صدئ في جيبي يرفض أن يصدق إن القفل قد دمر. أما عن سؤالك يا دكتورة، هل يبقى البيت بيتا في الداخل؟ أجيبك بكل يقين المهجرين، نعم، بل إنه يصبح أكثر حقيقة. البيت في الخارج قد يسقط بحفنة بارود، لكن البيت في الداخل محصن ضد القذف، إنه قلعة الذاكرة التي لا تطالها الطائرات. نحن يا دكتورة نحمل بيوتنا فوق ظهورنا كالسلاحف، لكن صدفتنا مصنوعة من الخيال والحنين. تخيلي، وفي كل مرة ننزح فيها نغرس وتد البيت أعمق في أرواحنا، لكي نثبت لهذا العالم أن الأرض قد تضيق، لكن الوطن في القلب يتسع بقدر اتساع السماء. أنا اليوم يا دكتورة رابعة لا أبحث عن عنوان، بل أبحث عن مرفأ لروحي التي أصبحت هي البيت، وهي الطريق، وهي العودة. وحتما سنصل جميعنا إلى تلك اللحظة التي سوف تنفرج فيها أساريرنا.
1: حين يتراكم الغياب لا تعود الكتابة مجرد وصف، بل تتحول إلى محاولة لإبقاء ما فقد حيا في اللغة. دكتور كمال، في نصوصك حضور كثيف للفقد والغياب، كيف غير الفقد علاقتك بالكتابة؟ وهل أصبحت الكتابة وسيلة لحفظ ما ضاع أم وسيلة لفهمه فقط؟
0: دكتورة رابعة، أنا أؤكد لك أن الفقد لم يغير علاقتي بالكتابة فحسب، بل أعاد صياغة وجودي. فقبل الحرب يا دكتورة كنت أكتب لأصف العالم، أما اليوم فأنا أكتب لكي أمنع نفسي والآخرين ممن حولي وممن يسكنون وجعي من التلاشي. الفقد حول القلم في يدي إلى مشرط يغوص في جرح الذاكرة لكي يستخرج

0: منهما لا نحمن غابوا قبل أن يطويهم النسيان. أما بالنسبة لسؤالك، هل أصبحت الكتابة وسيلة لحفظ ما ضاع أم وسيلة لفهمه فقط؟ دكتورة، الكتابة عندي ليست وسيلة للفهم، فالموت والدمار أشياء لا تفهم بالعقل، بل هي وسيلة للاستبقاء. أنا أكتب لكي أبقى، أو أنا أكتب لكي أبقى الراحلين أحياء في جملة فعلية، ولكي أحمل يا سمينة ما الذي دمر من ذبول الذاكرة. الكتابة هي متحف السري الذي أضع فيه مفاتيح بيوتنا وضحكات أطفالنا وصور شوارعنا قبل أن تتغير ملامحها. نحن لا نكتب لنفهم الفقد، بل نكتب لنرمم به أرواحنا كي يظل ما ضاع موجودا في حيز اللغة ما دام قد غاب عن حيز الواقع.
1: بعض النصوص لا تسأل بل تقرأ، لأنها تحمل إجاباتها داخل إيقاعها الداخلية. دكتور كمال، لا نترك لك الآن مساحة حرة لتقرأ لنا نصا تراه الأقرب إلى العيد كما يعيشه القلب في غزة اليوم.
0: أنا مثلهم، أنا مثلهم لا أختلف كثيرا، ربما لا يعجبني حزنهم أو غيمهم الذي سكن خلف صمتي، أو صوت عصفور ملهوف سقط عن عشه، ولا يعجبني حديث مكسور وحرف بطر ذاته فصار لغة صماء. أنا لا أجيد لغة الإشارة، لما تعلمها ما يشغلني كان اسم الإشارة، كيف يوضع بين كلمات العبارة لتصبح جملة وتصير لحنا يغير أمزجتنا في هذا الزمن الذي فقدت طهارة وانفضت فيه البكارة. أنا مثلهم ومنهم، ومثل الذين غابوا حين عادوا فلم يجدوا بعضهم، وكساق سقطت في آب أو غياب مل من الغياب. لا أختلف كثيرا، ويقلقني حزنهم الصامت، ولم أجد أحدا يفسر لي، فأنتفض على ذاتي لتردني إلى جادة الصواب وإلى نقطة التقاء محددة لا يتبعها فراق. وأنا مثلهم، ملت عيني من البكاء كل الأماكن فارغة، وكل الحجارة حكايات منسية، وكل الوجوه غريبة كأنها جاءت من أسطورة قديمة لا نعرف شيئا عنها. من يأخذنا إلى هناك؟ نكتب قصتنا دون خوف، ونجلس بجوار ذاكرتنا نتذكر سويا كل الفصول، ونسجل كي لا ينسوا، فنحن غيمة التصقت في أيلول. ستذور ذاك العشب وسينزفان طويلا ويبكيان طويلا، ثم يكونان بطلين في قصة حزينة أبطالها يرحلون منذ البداية، يبحثون عن أرواحهم، عن أشيائهم، عن أشباههم، وعن أحلامهم، وعن ذاكرتهم. فهل ينجحون؟ وهل يسمعون لقاء آخر في زمن آخر دون كفن؟ أنا مثلهم ولا أختلف كثيرا، أمضي حيث يمضون، وسآخذ من الحياة حصتي كاملة إلا قليلا، سأتركها لآخر. يشبهني تأخر كثيرا وأصنع من القمر قصيدة كتبتها على بردية قديمة حملتها في رحيل الأول، علقتها على جداري وتواريت أنتظر. من يقرأ؟ انتظرت ولم أزل، لا أحد لا أحد غاب مثل الغياب حين يأتي ومثل اللقاء حين لا يأتي. فسحبت أوراقي وحروفي ولملمت انكساري وحملت جداري وعدت وحيدا. أنا مثلهم ولا أختلف عنهم كثيرا، ولا أختلف عنهم كثيرا.
1: في العيد لا تختفي الأسئلة لكنها تتخفف من ضجيجها وتقترب من الوجع بهدوء. مع الكاتب الغزي كمال الحداد اقتربنا من تجربة تتقاطع فيها الحرب مع الكتابة والنزوح مع المكان والعيد مع ما تبقى من المعنى. هي شهادة من داخل الركام لا تدعي اكتمال الحكاية لكنها تفتح نافذة صغيرة على ما يمكن أن يقال حين يضيق كل شيء. شكرا لضيفنا الكريم الكاتب الدكتور كمال الحداد، وشكرا لكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، كان معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية بسام محيسن. وإلى لقاء جديد، ما دام في الحرف ما يستحق أن يروى وفي غزة ما يستحق أن يسمع.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء، أهلا بكم. 6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة وعلى مدينة خان يونس. الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته. فرنسا تفتح تحقيقا بشأن اعتداء إسرائيل على فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس. بتوجيهات من السيد الرئيس، السفير الأسعد يتفقد أبناء الشعبنا النازحين في لبنان، والرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. بعثت الحج الفلسطينية تهنئ استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن. وحجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. منظمة اليونيسف تكشف عن استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة في لبنان. وأجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى صافية حتى يوم الأربعاء. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة، وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

0: أعاده الله علينا وعليكم من الخير واليمن والبركات. في الأعياد كانت البيوت تمتلئ بالحياة، وكانت التكبيرات تعني فرحا ينتظره الجميع. أما اليوم ففي غزة يأتي العيد محملا بالفقد، وتأتي معه ذكريات أثقل من أن تنسى. في هذه الحلقة الخاصة من برنامج قصص من العدوان نترك المساحة لأصوات الناس ليروا لنا كيف تغيرت الحياة، وكيف أصبح العيد شاهدا على الحرب وما تركته في القلوب. بين الخيام والألم يحاول بعض الشباب أن يصنعوا فرحة صغيرة للأطفال، وكأنهم يقاومون الحرب بابتسامة. ضيفنا في هذا المقطع يستعيد صورة العيد قبل الحرب ويقارنها بعيد فقد الكثير من ملامحه، لكنه رغم ذلك يصر أن يبقى إلى جانب أطفال المخيمات لعله يخفف عنهم شيئا من هذا الوجع.
1: هي كانت حياة مختلفة يعني عن هذه الحياة. كانت تصحى الصبح تروح تأخذ عجلك وتضحي يعني، وتوزع يعني على الناس المحتاجة، وتوزع وتخلي على قدر كفايتك. فهلقيت حاليا بتقدرش انت تذبح تجيب على قدر حصتك انت اللي تكفيك. فهذا ليش يعني فرق بين قبل سنتين ونص بعدين سنتين ونص. يعني قبل سنتين ونص كنا عايشين حياة حلوة، حياة سعيدة. بعد السنتين ونص هذيل احنا يعني مش فاهمين اشي، احنا وين رايحين. بس احنا يعني عنا هدنة على الورق، بس في خبط عنا وفي رقع. يعني وجه هذا العيد بدون اضاح وما اضاحي راح يكون في قصف وخبط، لانه بس الهدنة على الورق. كنت اطلع مع ابويا، اطلع معيد يعني مع على عمات وخوات مع ابويا الله يرحمه. فبعديها يعني كنت اطلع حفلات انشد مع شباب اصحابي. بس اول يوم العيد، ثاني يوم العيد زي هيك ترفيه للاطفال فقط، نلبس مهرجين، نلعب سيرك، ننشد، يعني فقط انه نفرح الاطفال في هذا اليوم انهم يحسوا في اجواء العيد. هذا الكلام كان قبل الحرب، وكان في الحرب. في الحرب يعني حاولنا نعمل جهدنا، في الحرب حاولنا نعمل جهدنا انه الاطفال ينبسطوا بزياده. اغلبيته في مخيمات، في مخيمات النازحين فيها الناس. بس نلعب الاطفال، نطلع مهرجين، نطلع دمى، ننشد لهم، نلعبهم زي هيك من الكلام هذا.
0: الحرب لا تترك أحدا دون خسارة، فبينما يحاول أن يرسم الفرح على وجوه الأطفال يحمل في داخله حزنا كبيرا على والده الذي غيبته الحرب، تاركا خلفه فراغا لا يملأه شيء.
1: استشهد في 8/3 في النزوح الأول، يعني ضل بقى في غزة يعني والله يرحمه. فقدته قبل رمضان في يومين 8/3 قبل سنتين. كنا قاعدين يعني فمن الله وبنعم تزعق عليه الله يرحمه، قاعدين الاثنين فاختلوا فقصفهم صاروخ زنان الله يرحمه. الحمد لله على كل حال، هم سابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله.

0: هكذا يصبح العيد في زمن الحرب محاولة مستمرة للتمسك بالحياة حتى وإن كانت القلوب مثقلة بالفقد والحنين. الأطفال هم الأكثر قدرة على وصف الفرق بين عيد كان مليئا بالفرح وعيد تحاصره الحرب. الطفلة ماسة تتحدث بعفوية مؤلمة عن تفاصيل كانت يوما تصنع بهجة العيد وعن حياة تغيرت بالكامل بعد الحرب.
1: أشرف الوحيدي، أنا من غزة النصر. كنا زمان بعيد الأضحى نشتري أواعي أجداد ونكيف ونلف على قرايبنا. هلقيتكو قرايبنا ماتوا وكلهم راحوا، ما ضللناش حدا، واللي مات واللي تصاوب. وهلقيت إحنا لحق وإحنا ساكنين في خيام مهترئة ومش نافعة، بس اتأجرنا دار عشان أنا أخوي مريض أو بيزبطش في الخيام يقعد. كنا نشتري شوكولاتات وننزل إحنا وبابا نشتري على السوبر ماركت شوكولاتات ونشتري ونلعب ونقعد على المراجيح ونكيف بس. وكان بابا يشتري العجل وكنا نشتري أواعي وكنا نعمل نوزع للناس اللي في أبراجنا، وبابا يبعثنا نروح نوزع ونوزن كل حاجة. هلا تصيرنا من الصباح نستنى التكية، بعدين نروح على المية، بعدين نخلص شوي في الدار نتغدى أكل التكية طبعا، بعدين نطلع احنا شوي نلعب، نروح الدار ما بتعمل لنا جبنة وزعتر منتعش.
0: ولأن الحرب لا تسرق الفرح فقط بل تثقل الحياة بالتعب والخوف، تتحدث ماسة أيضا عن مرض شقيقها وعن المعاناة اليومية التي تعيشها عائلته وسط ظروف قاسية لا تشبه طفولة الأطفال.
1: ما عفرت حركة ومحل نفسية، ماما عملت مخيم عشانه، مخيم كبير للإعاقة عشانه أخوي مريض وأخوي يلقى فرط حركة. وقلت إحنا منشتري بتراب الفلو، منشتري بالغالي إبر اللي منديهم والأدوية وكل حاجة منديهم منشتريهم بغالي كتير. وأخوي دائما بصير يعيط لما ياخذ الابر والهذا، وبعدين ماما تقول خليه يستحمل عشان يتعود.
0: ومع كل هذا الخراب لم يعد العيد ذلك الشعور الذي كانت تنتظره القلوب، فالأماكن تغيرت والوجوه غاب كثير منها، وباتت الحرب حاضرة في كل تفصيل صغير.
1: عيد زي أيام العادية، صار يوم الجمعة لما كنا نفرح ونروح الصلاة صار زي الأيام العادية. وعيد الأضحى وعيد الفطر طبعا كانوا زي الأيام العادية عنا. ليه؟ عشان فيش لحمة أو فيش لحمة للعيد، ولا في أواعي، ولا بنروح نعيد، ولا في مصاري، ولا بنروح نعيد على قرايبنا، وكلهم راحوا وماتوا واستشهدوا الله يرحمهم، وبيوتنا تقصفت وراح كل حاجة، ومشينا على الحلبات أخذوا ذهبنا ومصارينا وكل أخذنا.
0: رغم كل ما عاشت ما زالت ماسة تحمل أمنية بسيطة، أن تعيش يوم عيد طبيعي يشبه أعياد أطفال العالم بلا خوف ولا فقد ولا حرمان.
1: زي باقي أطفال العالم نعيش، إيش معنى هم زي هيك وإحنا هم عايشين في حياة وإحنا عايشين في فقر وكل حاجة؟ لا، نفسنا نعيش زي باقي أطفال العالم.
0: في كلمات الأطفال دائما حقيقة أكبر من أعمارهم، حقيقة تقول إن الحرب حين تطول تسرق حتى أبسط أحلام الطفولة. هناك لحظة

0: لحظات تبقى عالقة في الذاكرة إلى الأبد، وأقصاها تلك التي تحمل خبر الفقد. ضيفنا في هذا المقطع يروي لنا تفاصيل استشهاد والده، وكيف تحول ذلك الخبر إلى بداية رحلة طويلة من النزوح والمعاناة.
1: كنا قاعدين أول يوم طن الحرب، إجا الثاني والثالث. ثالث يوم طلع على السوبر ماركت يجيب لنا أغراض، قعدنا ساعة البرج الورا منقصف، قعدنا نرن عليه جواله لا يمكن الوصول، وقعدنا نرن. بعد ما رنينا بعتنا له رسالة تجيش من البرج كذا كذا عشان في قصف بده يصير. وبعديها تمينا للساعة 11 وهو من الساعة 8 طالع، لحد ما في الآخر راح أخوي على المستشفى وقالوا له أبوك مستشهد شافه وجا يقولنا، ونزحنا عند دار سيدي فيش يومين وصرنا ننزح من القصف. رحنا أول حاجة جينا هان على خانونس على الجنوب على البلد، ونزحنا هان عند شارع الطينة، رجعنا نزحنا هناك، ورحنا منطقة فيش فريش وعلى الانصرات، وروحنا تاني على الشمال. بعديها رجعنا نزحنا على غزة على الزيتون، وبعديها نزحنا ها على الجنوب على فش فريش، وبعديها ها على حمد.
0: وبين كل هذه التفاصيل الثقيلة تبقى ذاكرة العيد حاضرة، عيد كان يوما مساحة للطمأنينة واجتماع العائلة قبل أن تغيره الحرب إلى أيام باهتة يغيب عنها الكثير من التفاصيل.
1: كنا نعمل أول حاجة نكسل العيد قبل العيد أكم من يوم، ويوم العيد قبل العيد بيوم كنا نعمل كل شيء وأحلق ويوم العيد أتحمم وأروح على صلاة العيد، وبعدها نيجي ونفطر ونلبس ونطلع. وكنا نطلع عقريب ونلفلف مع أنا وأبويا وأخويا، كنا نلفلف عقريب. عيد زمان بنطلع وبنلفلف وبنفرح في هالقيت قاعدين بس بنشتري واعي وخلاص. كان زمان لنا دور وهالقيت كل شوية بعبي مية مش زي زمان، وعايشين في خيام هالقيت ما عندناش فرحة عيد من الآخر. أبويا كنا نتذكره إنه كان يطلع نطلع معاه في العيد، وهالقيت ما بنطلعش، وكان يجيب لنا كل شيء في العيد، هالقيت فيش حد يعملنا شيء.
0: في الحروب لا يفقد الناس بيوتهم فقط، بل يفقدون شعورهم بالأمان وحتى قدرتهم على استقبال العيد كما كانوا يفعلون يوما. بعض الناس خرجوا من الحرب وهم يحملون في قلوبهم قصص لا تنتهي من الفقد والوجع. ضيفتنا في هذا المقطع تتحدث عن الأهوال التي عاشتها وعن فقدان عدد كبير من أفراد عائلتها وفي مقدمتهم والدها.
2: والله شفنا أشياء عمرها ما شافت، يعني زي ما بقوله في قصة 48 والجيل الكبير ما شافه، شفنا إشي كتير وانألمنا وانوجعنا. راح أبوي في الحرب، راح أخوي في الحرب، راح ابن أخته وحيد أمه بالحرب، راح ابن خالي ابن أمي، يعني دقنا على جميع النواحي والحمد لله. وهينا لسه أمانة، والنزوح والشحوطة والبهدلة إحنا وأطفالنا وصغارنا وولادنا وكلنا وزوج التاني وأيانه ونشحوطة وحنا نشحوطة. ومعيك كمان قصة الروح والجن، مواصلات صعبة وغالي كمان، وهينا برضو صبرين وصمدين والحمد لله.
0: رغم كل هذا الحزن ما زالت تتذكر جيدا كيف كان العيد قبل الحرب، كيف كانت البيوت تمتلئ بالزائرين، وكيف كانت التفاصيل الصغيرة تصنع فرحا حقيقيا لا ينسى.
2: والله والله كان زمان حلو فرحت وبعشت يمرق عليك بالدنيا كلها يعني تشوفيها ومش قصة يعني إنه فلوس وود وجيب لا مرقت الواحد عليه بالدنيا كلها هلقيت أصبحنا لا في أب ولا في دوب دوب الأخو ودوب دوب الواحد بتذكر القلوب ومرق عليه وهو مجروه بنقضيها إياط بنتذكر الأب والأخو وابن الأخت طبعا كنا ننظف ونرتب وبرضو نهيحنا للصيام كمان والرؤس ونشتري كل إشي الحلو والحلقوم الأكل والشرب انت عارف كان الوضع كيف بقى زمان ولقيت زمان هلقيت إيش خيمة يعني كتيرها بتضب بتكسب بتقعد حزينة مش عارف إيش دك تأمل يعني تستني الفرحة تجيك لكن فش فرحة في القلب كنت في الإيد أعمل تجينا اللحمة نطبخ دغري نعمل فتة بروز نعمل فطير تاني يوم نهيئ حالنا نعزم حبايبنا برضو وخوات جوزي زي هيك وإشي اللمة حلوة ونعمل أكل مقلوبة قتلة فيه ولا نأكل ولا نشرب يعني أنت شايف الدنيا والوضع كيف صائب صائب جدا هالقيل
0: ويبقى أصعب ما في الأمر ذلك الشعور بالنقص الذي تركه غياب الأحبة فالعيد الذي كان يبدأ بدخول الأهل ولمتهم أصبح اليوم مليئا بالحسرة والفراغ
2: فيش عيد فيش فرحة في القلب أصلا يعني أنت كانوا أهلك يمرقوا عليك بأنقوي لقيت فيش حدا يمرق يروح ويجي زي ما كانت البهجة والسرور تخش على الناس حتى البنات البنات يقولوا كان سيدي وكان خالي وكان هلقيت فش هلقيت خاص يعني كل واحد في حاله هالجيران اللي حوالين الخيام يعني يا دوب
3: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونه فليت دون كبيدا دونها

الحرب تغير كل شيء، حتى الذكريات الجميلة تصبح مؤلمة حين نتذكر من كانوا جزءا منها وغابوا. قصص كثيرة وأوجاع لا تشبه إلا أصحابها، لكن ما يجمع كل هذه الأصوات هو تمسكها بالحياة رغم كل ما فقدته في الحرب. في غزة قد يغيب الفرح عن العيد، لكن يبقى الأمل حاضرا في القلوب بأن يأتي يوم تعود فيه الضحكات إلى البيوت من جديد. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شادي الباز، ومن الإعداد رمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء، وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين موجز الأنباء. أهلا بكم. 6 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة وعلى مدينة خان يونس. الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته. فرنسا تفتح تحقيقا بشأن اعتداء إسرائيل على فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس. بتوجيهات من الرئيس السفير الأسعد يتفقد أبناء الشعب النازحين في لبنان. وسيادته يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. بعثت الحج الفلسطينية تنهي استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن، وحجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات 3 في ثاني أيام التشريق. منظمة اليونيسف تكشف عن استشهاد وإصابة 11 طفلا في المتوسط كل 24 ساعة في لبنان. أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى صافية حتى يوم الأربعاء المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس المواليد والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارق تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان القطراوي.
1: يأتي عيد الأضحى هذا العام، وغزة ما زالت تحاول أن تلتقط أنفاسها بعد حرب طويلة تركت أثرها في كل بيت وحكاية. العيد حاضر لكن بملامح مختلفة، أصوات كثيرة غابت وذكريات أصبحت أثقل من القدرة على الاحتمال. ومع ذلك ما زال الناس يحاولون أن يصنعوا فرحة صغيرة تشبه الحياة في الشوارع وفي البيوت وحتى داخل المستشفيات. يحاول الجميع أن يتمسكوا بما تبقى من الأمل وأن يستقبلوا العيد بقلوب متعبة لكنها ما زالت قادرة على الصمود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة خاصة

من برنامجكم الأيادي البيضاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نرافق طبيبا عاش تفاصيل الحرب من داخل المستشفيات ومراكز النزوح، وواصل عمله رغم كل الظروف الصعبة يبقى قريبا من الناس وآلامهم. نرحب بضيفنا الدكتور موسى عياد استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في الهلال الأحمر الفلسطيني ليحكي لنا حكاية طبيب ونضال. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة.

0: مع بداية الحرب تغيرت ملامح الحياة بالكامل، نزوح واسع نحو الجنوب، مستشفيات خرجت عن الخدمة وأقسام طبية بقيت دون أطباء أو استشاريين. لكن وسط هذا كله كان هناك من قرر العودة إلى شمال غزة رغم الخطر ليبقى قريبا من المرضى الذين لم يجدوا من يعالجهم.
1: شو بداية الحرب هو كانت في تشتت تواجد الزملاء أو تواجدنا في المكان، لأنه ما قدرناش نحن لا مستشفيات ولا رعايات ولا حاجة. وبعد نزوح الجميع الناس اللي كانت موجودة على الجنوب، فلم يبقى أي استشاري أو أخصائي جلدية في قطاع غزة، فبادر الهلال الأحمر الفلسطيني بإدارة المدير التنفيذي دكتور حيدر القدرة والعاملين أو القائمين على هذه المؤسسة العريقة بالتفكير في إرسال طبيب للأمراض الجلدية للعودة للعمل في قطاع غزة، لأنه لم يكن هناك أي طبيب أخصائي يعمل جلدية. فأول ما سمعت أو أجدت وصلت مكالمة هل ممكن ترغب بالعودة للعمل، فأنا رحبت بالشيء هذا ورجعوني تنسيق من الجنوب. كنت نازح في دير البلح، طبيعة الحال نزحت قصري آخر دخول لمستشفى الشفا، رجعت على قطاع غزة وكنت أعمل في الرعاية الأولية للهلال الأحمر الفلسطيني المنتشرة في كافة قطاع غزة، ولكن بخص بالشمال كانت موجودة في منطقة الزيتون، كانت موجودة منطقة الصحابة، موجودة في عزبة عبد ربه، موجودة في بركة أبو راشد، موجودة في مركز زمو. هذا كلها مناطق سواء تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أو قام الهلال الأحمر الفلسطيني بالاستئجار هذه الأماكن لنقدم الخدمة الطبية المجانية، أتحدث المجانية سواء بالكشف أو الفحوصات أو العلاجات بدون أي مقابل. كنت أعمل في العيادة كاستشارة أمراض جلدية وتناسلية وكنت أتنقل، فهنا كانت الصعوبة ما فيش مواصلات. طبيعة الحال أرقام خيالية أو أرقام لا تصدق، كنا نشوف أكثر أو كنت أنا أكشف على أكثر من 80 ل 100 مريض يوميا، غير اللي كانوا ينتظروا ونقول لهم تعالوا يوم تاني أو يوم آخر.
0: الحرب لا تترك آثارها على المباني فقط ولا على الشوارع، بل تدخل إلى أجساد الناس أيضا في مراكز النزوح وبين الزحمة وقلة المياه والنظافة وبين الخيام. بدأت الأمراض تنتشر بشكل أكبر وأصبحت العيادات تستقبل يوميا عشرات الحالات التي أنهكها النزوح والخوف والتعب.
1: طبيعة الحالات اللي كانت موجودة تقريبا انقسمت لقسمين، أمراض موجودة وتفاقمت بسبب الحرب والنزوح وسوء التغذية وسوء التهوية والاكتظاظ، زي أمراض الجرب، أمراض القمل، أمراض الجديري، أمراض التهابات البكتيرية بأنواعها والأمراض الفيروسية، يعني مرض القباء أو الإمبتايجو. هذا كنا نشوفه عند الأطفال بشكل ملحوظ كتير، ممكن أشوف 20 حالة يوميا. أمراض الجديري كنا نشوف نفس الكلام. أمراض التقمل للأسف الشديد إحنا متعودين نحكي للناس هذا مرض جلدي بيصيب الأطفال وخاصة البنات عشان شعر طويل، بيصيب القامل في الرأس، إلا إنه وجدته عند الأسف الشديد عند أمهات 60 سنة أو 50 سنة عندها القمل، اللي هو الناتج عن اللي هو الأسباب الظروف المعيشية اللي مرت فيها الناس في قطاع غزة.
0: في الحرب مستمعينا الكرام، حتى المكان الذي يجهز للعلاج قد يتحول في أي لحظة إلى مكان

0: تلاقي بدا القصف عنا او التفجير والدمار، فكنا نضطر احيانا نهرب بجسم يعني باجسادنا، يعني نترك كل ما لدينا سواء اجهزه او سواء ادويه او سواء عفش مكاتب، كنا بس نهرب منه، يعني حتى ما نقدرش ناخذ ابسط الاجهزه، يعني ما نقدرش ناخذ طاقه شمسيه، ما نقدرش ناخذ بطاريه، نهرب بانفسنا. وللاسف الشديد كنا هذه من الصعوبات اللي كانت تتكرر باستمرار، نعمل في الزيتون يجتاحوا الزيتون، نعمل في الصبره يجتاحوا الصبره، نعمل في مكان بركه ابو راشد يجتاحوا مثلا الشمال، ولكن ادارتنا الحكيمه الدكتور حيدر والدكتور بشار مشكورين، كانوا فورا يلاقون الحل البديل اللي هو ننتقل على مكان اخر او يستاجرون مكان اخر، اما الطواقم كانت جاهزه في كل لحظه، يعني احنا كنا بس نستنى تعليمات او اشاره من الاداره انه ننتقل لهذا المكان وكنا نعمل بالنسبه. هذه تحديات اولى لوجستيه كما كان. تحديات كادويه، يعني الادويه كانت مثلا غزه مقطوعه عن قطاع تامن، ما فيش لا طريق البحر الرشيد ولا عن طريق صلاح الدين، فكانت الادويه تصل، يعني مجبرين انه احنا مثلا ما نقدرش نفسنا نعطي الرعايه الطبيه 100%، ولكن كنا نقدمها قدر المستطاع وقدر المتوفر. هذا من ضمن التحديات، بالاضافه الى انه الطرف الاخر، احنا بنحكي الطرف الاخر ما لناش دعوه في السياسه، احنا بنحكي طب، الطرف الاخر كان يمنع توريد الادويه لنا من اي مكان عن طريق اللي هو الهلال الاحمر الفلسطيني.
1: لكل إنسان في هذه الحرب قصة، لكن بعض القصص تبقى أثقل من الكلمات، فالخوف حين يكون أمام العائلة يتحول إلى جرح يبقى في الذاكرة طويلا.
0: يعني أنا قصتي أني ما قدرتش، مش قادر أقدم كل ما لدي، مش قادر أقدم كل ما لدي للشعب. أنا المواطن الغلبان، أنا مسميه المواطن الغلبان اللي انغلب على أمره، أنا مش قادر أقدم كل ما لدي من وزارة الصحة أو خدمات صحية، مش قادر أقدمه. هذا حاجة. الحاجة الثانية أني أنا كطبيب أنهان، واليهود يعتقلوني ويشلحوني في الشارع قدام أمي، يعني على الإهانة هذا لما أشوفها قدام أمي وبناتي أشلح بالبوكسر، يعني عاري. أنا إنسان مواطن لابس بلطو أبيض وقلبي أبيض، بقدم لخدمات الناس، ليش بيعملوا فينا هيك؟ ليش بيشلحونا؟ ليش بيهنونا؟ فهذه اكبر اهانه لنا، احنا مش قادرين نعيش كبشر، ما تركناش نعيش كانسان، ما فيش عندهم انسانيه. هذول الجماعه اليهود ما فيش عندهم الانسانيه، معدومه عندهم، معدومه خالص بكل تفاصيلها وامكانياتها، ما فيش رافه لا للانسان ولا للحيوان ولا كل شيء. هذا شيء معين. الشيء الثاني، انا امي مثلا، امي تعيش في مكان مهجور او في خيمه او في مدرسه تقضي حاجتها، والله يا جماعه الخير اللي احنا حصلنا هذا والله لا يرضى لا كافر ولا اي واحد. فاحنا كل انسان لديه قصه. قصه الدكتور موسى عياد، شردت انا من بيتي ومن زوجتي واولادي، لا املك لا شهاده ولا هويه ولا بطاقه ولا شهاده طب ولا شهاده خبرات ولا شهاده مؤتمرات ولا عقد زواج ولا كمبيوتر، لا املك الا غير اللبس البنطلون اللي انا شارد منه، وثاني يوم او ثالث يوم فكرت اني اجيب لي كمان اغير قميصي، انا ممكن اقعد 4 ايام كنت عشان اقدر اغير قميصي او بنطلوني، لانه هذه الظروف مش انا كطبيب، انا بعاني كطبيب كانسان، انا مفروض يكون وضعي الاقتصادي وضعي المادي وضعي العلمي افضل من ذلك، احضر مؤتمرات اشارك مؤتمرات، انا يعني عندي 32 سنه خبره من هذه الحياه، مفروض اعلم شباب، ادرس شباب، اعلم في الجامعات، اعلم في المستشفيات، احنا لا في جامعات ولا في مستشفيات ولا في اي حاجه. فانا انسان زي غيري، يعني المصاب جلل، انا اقعد اطلع بنات اخويا شهيده دكتوره، اقعد اسبوع كامل عشان اقدر اطلعها من تحت الانقاض، وانا انزل الشجاعيه مكان مسقط راسي عشان اروح انا انقذها، انا قعدت اسبوع كامل بس اخاطر بحياتي عشان انا القطط والكلاب ما تنهشش الشهداء اللي هو ما يخصوني انا كدكتور موسى كبنت اخويا، والحمد لله استطعنا، غيرنا اليوم مش قادر يدفن اولاده. فاحنا يا جماعه الخير نمر بظروف، يعني قليل كلمه صعبه بل كارثيه، والمحتل يتحمل كل هذا اللي حصل لانه هو دمر الحجر والبشر والشجر، وان شاء الله يا رب ان شاء الله هيك تنتهي الازمه على خير ونعيش، نحاول نعيش كإنسان كبشر كباقي البشر.
1: بعض الصور تبقى داخل الإنسان مهما حاول أن يتجاوزها، صور تختصر قسوة الحرب كلها في لحظة واحدة.
0: في بداية الحرب في اليوم 187 أو 185 من بداية الحرب كنت جالس مع أسرتي وعائلتي، كنا تقريبا في مدرسة، لأنه قلنا ممكن المدرسة كانوا يوجهونا، يقولوا توجهوا للمدارس، قعدنا في المدارس، فاليوم تم محاصرة المدرسة حسن البصري.

0: الفاصلة قعدنا فيها 4 أيام، وبعد كده اجونا اطلع ارفع ايديك، فكان اخويا سابقني فطلعت انا بدون ما واحد يقول لي اطلع، لاني قلت يا بموت مع اخويا يا بترك شيء موت لحالي. طلعت فقلت لاخويا ارفع ايديك اخويا، رفعنا ايدينا، وبعدين جمع كل الشباب، ارسل واحد العملاء يتنقل بالمدرسه، جمع كل الشباب، الرجال على ناحيه والنساء على ناحيه، وللاسف الشديد شلحونا كل هدومنا، اجبرونا على ذلك ونقلونا من مكان لمكان، من بيت لبيت، من مدرسه من مكان لمكان، لعماره لاخرى، معصبين الايدي خلف الوالدين. كانوا يتعمدوا يذلونا سواء بالاهانه او بالكلمات، او بعض كان يبددوا علينا يضربنا بالالفاظ البذيئه اللي كانت تدل على اخلاقهم البذيئه. بعدين كانت في الدنيا في شتاء، مع الصرف الصحي كان موجود، منطقة الشفا كان منهار، فكانت إيش المجاري ما الصرف الصحي موجود في الشارع، فكانت تمزق المجنزرة تعمل لفتين ثلاثة عشان تصير ما يسمى بالصرف الصحي مخلوط بالرمل، وإحنا حافين طبعا حال يقول لك امشي. هذا منظر يعني سيء جدا جدا جدا. طبيعة الحال كانوا يصورونا، في بعض الناس كانوا يقسمهم، في ناس اعتقلوهم، في ناس اطلقوا عليهم النار، في ناس رحلوهم على الجنوب. ففي اللحظات كانت مخيفة جدا، يعني كنت انا وخمسة وقفونا ورجعونا، حطونا انا وحطوني يعني بعيد تقريبا عن جنزير المجنزرة ابو 30 سنتي، فلم يبقى لدينا الا غني الشاهد، لانه يعني كنا شفنا جثث كثير، احنا كانت الدبابة ماشية عليهم، سحقهم سحق موجودين في الشوارع. فقلنا والله مصيرنا نفس المصير، نشاهد وننتظر ما يكتب ما كتبه الله لنا.
1: يأتي العيد هذا العام وغزة تحاول أن تستعيد شيئا من الحياة بعد شهور طويلة من التعب، ورغم الغياب والفقد والذكريات الثقيلة ما زال الناس يحاولون أن يفتحوا بابا صغيرا للفرح. هذه رسالة الدكتور موسى عياد، فلنستمع.
0: أول حاجة رسالتي أنا رسالة شكر واعتزاز بإني أحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الذي قدم وما زال يقدم. رسالتي لهذا المحتل الغاشم، مهما دمرت سوف نبقى في هذا البلد وسوف نخدم أبناء شعبنا، ومش حنرحل إن شاء الله، وحنضلنا نعالج الناس وحنبدأ في أماكننا إن شاء الله حنعالج الناس.
1: في غزة مستمعينا الكرام، حتى الأعياد تمر مثقلة بالذكريات، لكن الناس ما زالوا يحاولون أن يتمسكوا بالحياة رغم كل شيء، ورغم التعب الطويل الذي تركته الحرب، ما زالت هناك قلوب تؤمن أن الفرح سيعود يوما، وأن هذه الأرض تستحق السلام والحياة.
0: العيد حلو، عيد سعيد، يعني مفروض يكون أولادنا لابسين وأحفادنا لابسين وبناتنا لابسات وإمهاتنا بنعيد على الناس، ولكن عيد ينقصه الفرحة، حتى لو أطعمنا أنفسنا الفرحة محل الخبز فلن تكون فرحة ما دام في محتل، وما دام في لسه أكثر من أرقام، مش هحكي أرقام، أقول 10,000 أو أكثر من 10,000 أسرة لن تستطيع تصل إلى جسمين أولادها عشان تدفنهم، فكيف بدها تكون فرحة وإحنا لسه شهداء موجودين تحت الركام؟ كيف بدها تكون فرحة وبيوتنا مدمرة؟ كيف بدها تكون فرحة وإحنا مش قادرين نعمل أي شيء سواء للإنسان أو لقضيتنا؟ مش كيف بدها تكون فرحة وأنا لسه مش قادر، أنا طبيب زميلي محبوس مسجون عند الاحتلال، كيف بدها تكون فرحة وأنا الآخر مبتورة قدمه أو إيده؟ أنا مش عارف، أنا لا أرى الفرحة في العيد، ولكن سنة نبوية فلازم إحنا نعيد ونرسم الابتسامة والفرحة عشان نبقى في هذا المكان.
1: كانت هذه حكاية الدكتور موسى عياد، طبيب بقي قريبا من مرضاه ومن وجع الناس حتى في أصعب الظروف. من أسرة برنامج الأيادي البيضاء، نتمنى لكم مستمعينا الكرام عيدا يحمل الطمأنينة والرحمة والأمل. هذه تحياتي من الإعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورفقني في الهندسة الإذاعية زميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. كل عام وأنتم بخير.

7 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله. الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. إلى التفاصيل. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء هذا اليوم في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شارع الوحدة غرب مدينة غزة. وكان طيران الاحتلال استهدف في وقت سابق مجموعة من المواطنين في حي التفاح شرق المدينة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، كما واستشهد 3 مواطنين فجر هذا اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. بدوره أدان المجلس الوطني مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف خيام النازحين بمنطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء في مشهد يجسد صور الإجرام المنظم وانهيار منظومة القيم والقانون الدولي الإنساني. كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

والقانون الدولي الإنساني ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار. في محافظات الضفة استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ألعاب أطفال بلاستيكية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال اقتحم الخضر وتمركز بحارة دار عيسى ودهم محلا تجاريا يعود للمواطن عاصم محمد عايش، واستولى على ألعاب أطفال على شكل بنادق بلاستيكية واستولى على جهازه الخلوي. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم المواطن رأفت عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال المدينة عقب استنفاده الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الشاب محمد عرام على حاجز عسكري أقامته قرب قرية جيت شرق قلقيلية. وفي وقت سابق اقتحم الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة. بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وبالتنسيق مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، تفقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد اليوم تفقد النازحين من أبناء شعبنا في مركز سبيل المخصص للإيواء بمشاركة نائب مديرة وكالة الأنروا في لبنان أوليفر بريدج. ونقل الأسعد تحيات الرئيس محمود عباس ومتابعته لهمومهم وقضاياهم كافة، مؤكدا دعمهم وتخفيف المعاناة عنهم. وعقد الأسعد وبريدج لقاء أشاد خلاله بالتعاون والتنسيق مع الأنروا وأهمية تضافر الجهود في تقديم مساعدات للنازحين من أبناء شعبنا وأشقائهم اللبنانيين والسوريين الموجودين في مراكز إيواء الأنروا أو المستضافين في المخيمات الفلسطينية. هنأ السيد الرئيس محمود عباس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأشاد سيادته في برقية التهنئة بجهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير التسهيلات التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. ودعا سيادته الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار. في السياق، رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. هذا وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية محمد مصطفى نجم أن جميع الحجاج الفلسطينيين أتموا مناسك الحج بسلامة وعافية بفضل التنظيم والمتابعة المستمرة من طواقم الوزارة. ووجه نجم شكره إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى لمتابعتهم وتوجيهاتهم التي ركزت على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان راحتهم. وفيما يخص رحلة العودة، أعلن وزير الأوقاف جاهزية الوزارة لبدء مغادرة الحجاج، موضحا بأنه تم إنهاء كافة الترتيبات والتنسيقات مع الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين. نفذت اللجنة الرئاسية للمساعدات حملة توزيع لحوم الأضاحي معا نضحي في بلدات عطارة وبني زيد الغربية شمال مدينة رام الله في عيد الأضحى المبارك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا. وقال قاضي قضاة فلسطين مستشار رئيس لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباشة إن هذه الحملة تأتي بتوجيهات

ورعاية الرئيس محمود عباس خاصة ونحن نعيش أيام عيد الأضحى المبارك، تأكيدا على أهمية التكافل الاجتماعي والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في مختلف المحافظات الفلسطينية. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمية المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بارو قرر فتح التحقيق بناء على تقرير طلبته من القنصل العام في تركيا بعد ورود تقارير عن تعرض المشاركين لاعتداءات جنسية وبرد قارس وضرب وإهانة متكررة، وهي أفعال وصفها بأنها تشكل جرائم جنائية على الأرجح. حالة الطقس: يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق حتى يوم الأربعاء المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه نشرة إخبارية مفصلة وهذه عناوينها. 7 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله. الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. شكرا للمتابعة، لقاء الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

0: الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. 7 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة وعلى مدينة خان يونس. الخارجية تدين استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو المجتمع الدولي لمحاسبته. فرنسا تفتح تحقيقا بشأن اعتداء إسرائيل على فرنسيين شاركوا في أسطول الصمود. قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل. الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله بقرية قلنديا شمال القدس. قوات الاحتلال تستولي على ألعاب أطفال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. بتوجيهات من الرئيس، السفير الأسعد يتفقد أبناء الشعب النازحين في لبنان. وسيادته يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. بعثت الحج الفلسطينية تنهي استعدادها لتفويج الحجاج إلى أرض الوطن. وحجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات 3 في ثاني أيام التشريق. أجواء حارة نسبيا وغائمة جزئيا إلى صافية حتى يوم الأربعاء المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعزائي المستمعين يأتي عيد الأضحى هذا العام مختلفا عن كل الأعوام فلا أصوات للفرح تعلو ولا أسواق تكتظ بالمشترين بل خيام نزوح تمتد على أطراف المدن وأطفال يلاحقون بقايا الأمل بين ركام البيوت
2: للأسف الشديد اليوم العيد يمر علينا بأجواء حزينة جدا ليس هناك مظاهر للبهجة والفرح نهائيا للأسف الشديد يعني العائلات اليوم لا تستطيع تحمل تكاليف العيد لذلك هم يؤثرون على أنفسهم ويبقون في الخيمة نريد إعمار نريد أن نعمر بيوتنا المطلوب منا احنا نحن يعني كشعب فلسطيني ان نصمد نحب الحياة ما استطعنا اليه سبيلا
1: أعزائي المستمعين للحديث أكثر عن أجواء عيد الأضحى المبارك هذا العام في قطاع غزة يسعدنا أن نلتقي مع الدكتور جهاد ملكة مرحبا دكتور جهاد يعطيك العافية وكل عام وأنتم بخير كل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير وكل عام وأمتنا العربية بألف خير وحمد لله على سلامتكم
2: كل عام وأنتم بخير والمستمعين بألف خير وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله ينعاد عليكم بالسلامة
1: نعم دكتور جهاد يعني استمعت إلى مقدمة هذه الحلقة أن عيد الأضحى هذا العام يختلف عن أي عيد من الأعوام الماضية نزوح تعطيش تجويع قلة الفرحة

0: فرحة منقوصة. صف لنا أجواء هذا العيد، عيد الأضحى المبارك.
1: للمرة الثالثة خلال هذه الحرب، حرب الإبادة، نمر بظروف غير إنسانية، ظروف لا تشبه الظروف التي كانت قبل حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023. للأسف الشديد اليوم العيد يمر علينا بأجواء حزينة جدا، حيث ليس هناك يعني معايدات كما كنا بالسابق، لا زيارات، الناس الجالسة في خيامها للأسف الشديد ليس هناك مظاهر للبهجة والفرح نهائيا. كنا في الأعوام السابقة لما قبل حرب الإبادة كنا نقوم بذبح الأضحيات ونقوم بعد ذلك بتوزيعها إلى الجيران وإلى الأصدقاء وإلى الأهل والأقارب، ولكن للأسف الشديد هذا العيد والعيدين السابقين لا يوجد أضحية نهائيا بسبب يعني الحرب ومنع الاحتلال لدخول الأضحيات إلى قطاع غزة، وأيضا الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الناس. هذه السنة الثالثة ويعني بضعة أشهر وسندخل في السنة الرابعة، والناس يعني ليس لديها عمل، ليس لديها يعني فقدت كل ممتلكاتها، فقدت كل حياتها. الناس اليوم تعيشون فقط على ما يسمى بالتكية، يعيشون على المساعدات القليلة جدا التي تصل إلى قطاع غزة. وبالمناسبة حتى لو أن هناك من لديه بعض المال لا يستطيع أن يجاري الأسعار الباهظة جدا في قطاع غزة. فمثلا أنت اليوم لو بدك تعمل كيلو كعك، يعني بالسابق كنت يعني يكلفك 20 شيكل، 25 شيكل بالكثير كيلو الكعك من أجود أنواع الكعك. الآن كيلو الكعك يعني مكلف جدا، ولا تستطيع العائلات. أيضا الحلويات، الشوكولاتات اليوم غالية جدا، 10 أضعاف عما كانت بالسابق. للأسف الشديد يعني العائلات اليوم لا تستطيع تحمل تكاليف العيد، لذلك هم يؤثرون على أنفسهم ويبقون في الخيمة، ويعني الميسور منهم حالا يرسل للناس المقربين له أو الأرحام، يرسل يعني عن طريق التطبيق، نظرا لأنه حتى السيولة لا توجد. يعني يخجل الإنسان أن يذهب إلى أخته أو بنته أو كذا ولا يحمل بيديه شيء ولا يعطيها شيء، فيعني يقوم بإرسال لها ما استطاع من عن طريق التحويل المالي.
0: نعم دكتور جهاد، يعني بالطبع يعني كما تحدثت الكثير من أجواء العيد تغيبت هذا العام والعام الماضي، ولكن هناك من يصنع الفرحة نوعا ما لأطفالنا ونسائنا ويدخل الفرحة في داخل الخيمة. كنا في الماضي نقول داخل البيت، الآن لا بيت ولا مكان للفرحة، الآن ولا مكان للذكريات، الآن هي خيمة. كيف يعني يستطيع النازح أن يمارس هذا اليوم وهذه أيام العيد داخل هذه الخيمة الصغيرة البسيطة المكتظة بعدد الأفراد؟
1: كما قال شاعرنا الكبير محمود درويش: نحب الحياة ما استطعنا إليه سبيلا. نحن شعب يحب الحياة، نحن شعب نصنع الحياة بالرغم من الكارثة التي نمر فيها وحرب الإبادة التي نمر فيها، إلا أننا نستطيع أن نصنع شيئا من البهجة والفرح والحياة. نحب الحياة، لذلك تجد أننا جيران الخيمة والذين لم نكن نعرفهم بالسابق أو حتى لو كنا نعرفهم، أننا في ساعات المساء نجلس ونتسامر ونتحدث عن يعني عن اشتياقنا للحياة التي كنا نعيشها، نتحدث عن آهات، نتحدث عن كل شيء ونتسامر ونصنع حياة. يعني ليس صعب علينا أن نصنع حياة وبهجة. هذا الشعب مر منذ العام ما قبل العام 1948 مر بالكثير من الكوارث، وأعتقد وكلنا على إيمان بأن هذه الكارثة سوف تمضي وسوف تكون ذكرى. لذلك يعني نحن نعيش حياتنا بالرغم من كل المآسي التي نعيشها.
0: نعم، يعني لاحظنا وشهدنا دكتور جهاد يعني في الكثير من مراكز الإيواء والخيام تحاول العائلات صناعة أجواء بسيطة للأطفال رغم الألم والخوف، وبعض الأمهات يكتفين بإعداد ما تيسر من الطعام فيما يغيب شراء الملابس والجديدة والأضاحي.

0: الملابس لأبنائهم ويهدونهم، ومثلا من المقتدر من يستطيع أن يعمل الكعك مثلا يطعم الجيران، من يستطيع أن يعمل طبقة السمجية يرسل إلى الجيران، والجميع يعني هناك تكافل، حقيقة هناك تكافل برغم يعني ما كل ما يشاع عن ما نعيشه من مآسي في قطاع غزة.
1: يعني كيف يعني الأجواء هذا العيد دكتور جهاد، ونحن نعيش أجواء ألم وحزن وقهر على تدمير البيوت وتدمير المنازل وتدمير المنشآت الذي يستذكر الإنسان الأشخاص الأحباب الأقارب الجيران الذي فقدوا خلال هذه المجزرة وخلال هذه الحرب؟ ماذا تستذكر هذه اللحظات وهذه الأيام في أيام عيد الأضحى المبارك؟
0: يعني هي هذه أيام الأمانة، يعني الأيام صعبة جدا، وفي النفس غصة يعني من يعني أن يكون هناك عيد ولا يكون أحبابك والذين كنت تحبهم. يعني أنا شخصيا فقدت من عائلتي 120 شخص، ومنهم من بنات أختي وأولاد أختي ومن أعمامي ومن أبناء أعمامي، وكنا يعني في الأعياد نتزاور يعني نذهب إلى بعضنا البعض. اليوم أنا صدقا يعني أنا في الخيمة أجلس كغريب، يعني لا يوجد، يعني أنا لي 8 إخوة مثلا ولا أخ ساكن جنبي. ليش ملا أخ جنبي؟ لأنه لا يوجد مكان، كل يعني بيدور له مكان وبيروح يقعد فيه، فش مكان يسعنا جميعا. يعني دوبنا قد الخيمة وتقدر تسكن يعني، وهذا هو الحال يعني. ولكن من رغم من هذا كله إلا أنني أتصل على إخوتي ويعني وأهنيهم بالعيد وأشد من أذرهم وأشجعهم بأن هذه الأيام ستمضي وستكون ذكرى إن شاء الله.
1: يعني الكثير من المراسم المفرحة انتهت بل التغت في الأعياد عند الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، نظرا لظروف الحرب والإبادة الجماعية الذي جعلت كل المواطنين في قيام. الأخ بعيد عن أخيه، الأم بعيدة عن ابنها، والأب بعيد عن أبنائه وأولاده، حالة صعبة وقاسية. يعني ما هو المطلوب دكتور جهاد في هذه الأيام المباركة في هذه المناسبة الدينية؟
0: المطلوب منا احنا نحن يعني كشعب فلسطيني ان نصمد وان نصبر وان نحتسب بان هذه الايام سوف تمضي، وايضا المطلوب ان نعلي الصوت الى من يحكمنا بالامر الواقع، ان نقول له كفى، يعني نحن لا نستطيع ان نكمل اكثر من هذا، كفى، اجدوا حلا. يعني هناك مبادرات سياسيه، هناك دول عربيه تقف معنا كمصر، هناك يعني مبادرات يمكنكم ان يعني تمشوا مع هذه المبادرات وتحلون وتخلصوا خلاص. يعني لا، يعني الشعب لا يستطيع أكثر من هذا، لا يستطيع أن يصبر أكثر من هذا على هذا الدمار. نريد إعمار، نريد أن نعمر بيوتنا من جديد، نريد أن نعيش، نريد أبناؤنا أن يذهبوا إلى المدارس، نريد أن نتعالج في مستشفيات، نريد ماء، نريد كل شيء. وما يمنع هذا يعني على الأقل، يعني نحن نعرف أن دولة الاحتلال هي من يقوم بكل هذا، ولكن لا تعطوا ذريعة لدولة الاحتلال.
1: نعم دكتور جهاد، يعني في نهاية هذه الحلقة ما هي الرسالة التي توجهها إلى شعبنا الفلسطيني الصابط الصامد القابض على الجمر في هذه الظروف وفي هذه الأيام المباركة؟
0: نحن نعرف أن الجميع في قطاع غزة مأزوم ووضعه صعب، ولكن هناك يعني من هو ميسور الحال ومن يستطيع أن يقدم لأهله وشعبه، لجيرانه، لإخوته، لأبناء إخوته أي شيء، فلا يبخل. فهذه ستبقى يعني في الذاكرة محفورة بأن فلان وقف معي وفلان لم يقف معي وهو كان مقتدر. وأيضا يعني شعبنا الفلسطيني في المهجر، وشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية، وشعبنا الفلسطيني في أراضي 48، قفوا مع أهلكم في غزة. نحن في غزة صدقا نعيش يعني ظروف مأساوية، ونحتاج أي دعم ولو كان بسيطا نحتاجه، وأيضا يعني ما تقدمونه يعني سيبقى في مخلدا في ذاكرة الشعوب، وثوابه عند الله كبير إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنت بخير، كل عام وأسرتك بألف خير.

0: عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير وأمتنا العربية بألف خير. نأمل من الله عز وجل أن ينهي هذه الحرب علينا وعلى فلسطين وعلى قطاع غزة إن شاء الله، ويأتي العام القادم ونحن بألف خير. دكتور جهاد
1: إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، بنعاد عليكم بالصحة والسلامة.
0: أعزائي المستمعين، رغم كل ذلك يحاول الفلسطينيون في قطاع غزة النازحين والمقيمين والمواطنين التمسك بما تبقى من روح العيد، ومن خلال التكبيرات وتبادل التهاني ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال ولو بأبسط الوسائل، هي رسالة صمود تؤكد تمسكهم بالحياة رغم الحرب والمعاناة. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام حسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس. بدوره أدان المجلس الوطني مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف خيام النازحين بمنطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء في مشهد يجسد صور الإجرام المنظم وانهيار المنظومة، منظومة القيم والقانون الدولي الإنسانية. في محافظات الضفة حاصرت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء هذا اليوم منزلا في بلدة ميتلون جنوب جنين. في بيت لحم استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على ألعاب أطفال بلاستيكية في بلدة الخضر جنوب المدينة. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المواطن رأفت عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلندية شمال المدينة عقب استنفاده الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم. بتوجيهات من السيد رئيس محمود عباس وبالتنسيق مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، تفقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد اليوم تفقد النازحين من أبناء شعبنا في مركز سبلين المخصص للإيواء بمشاركة نائب مديرة وكالة الأنروة في لبنان أوليفر بريتش. ونقل الأسعد تحيات الرئيس محمود عباس ومتابعته لهمومهم وقضاياهم كافة، مؤكدا دعمهم وتخفيف المعاناة عنهم. هنأ السيد الرئيس محمود عباس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وأشاد سيادته في برقية تهنئة بجهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير التسهيلات التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويسر. ودعا سيادته الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار. في سياق رمى حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. نفذت اللجنة الرئاسية للمساعدات حملة توزيع لحوم الأضاحي مع النضاحي في بلدات عطارة وبني زيد الغربية شمال مدينة رام الله في عيد الأضحى المبارك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو اليوم أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمية المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق حتى يوم الأربعاء المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

0: ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

7 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله. الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. إلى التفاصيل. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 72,819 شهيدا، والإصابات إلى 172,894. بدوره أدان المجلس الوطني مجازر جيش الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف خيام النازحين بمنطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء. كما دانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار. في محافظات الضفة حاصرت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس منزلا في بلدة ميثلون جنوب جنين. في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة مخيم عسكر الجديد شرق المدينة. في بيت لحم استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ألعاب أطفال بلاستيكية في بلدة الخضر جنوب المدينة. في القدس المحتلة أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن رأفت عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلنديا شمال المدينة عقب استنفاده الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم. في قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد أعرام على حاجز عسكري أقامته قرب قرية جيد شرق قلقيلية. وفي وقت سابق اقتحم الاحتلال بلدة عزون شرق المدينة. بتوجيهات من السيد رئيس محمود عباس وبالتنسيق مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس، تفقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد تفقد النازحين من أبناء شعبنا في مركز سبلين المخصص للإيواء بمشاركة نائب مديرة وكالة الأنروا في لبنان أوليفر بريتش. ونقل الأسعد تحيات الرئيس محمود عباس ومتابعته لهمومهم وقضاياهم كافة، مؤكدا دعمهم وتخفيف المعاناة عنهم. وعقد الأسعد وبريتج لقاء أشاد خلاله بالتعاون والتنسيق مع الأنروا وأهمية تضافر الجهود في تقديم مساعدات للنازحين من أبناء شعبنا وأشقائهم اللبنانيين والسوريين الموجودين في مراكز إيواء الأنروا أو المستضافين في المخيمات الفلسطينية. هنأ السيد رئيس محمود عباس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأشاد سيادته في برقية تهنئة بجهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير التسهيلات التي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة. ودعا سيادته الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار. في السياق، رمى حجاج بيت الله الحرام يوم أمس الجمعة الجمرات الثلاثة في ثاني أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم متكامل من الجهات المعنية. هذا وأعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية
محمد مصطفى نجم أن جميع الحجاج الفلسطينيين أتموا مناسك الحج بسلامة وعافية بفضل التنظيم والمتابعة المستمرة من طواقم الوزارة. ووجه نجم شكره إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى لمتابعتهم وتوجيهاتهم التي ركزت على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وضمان راحتهم. وفيما يخص رحلة العودة، أعلن وزير الأوقاف جاهزية الوزارة لبدء مغادرة الحجاج، موضحا بأنه تم إنهاء كافة الترتيبات والتنسيقات مع الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين. نفذت اللجنة الرئاسية للمساعدات حملة توزيع لحوم الأضاحي مع نضحي في بلدات عطارة وبني زيد الغربية شمال مدينة رام الله في عيد الأضحى المبارك بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا. وقال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباشة إن هذه الحملة تأتي بتوجيهات ورعاية الرئيس محمود عباس، خاصة ونحن نعيش أيام عيد الأضحى المبارك، تأكيدا على أهمية التكافل الاجتماعي والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في مختلف المحافظات الفلسطينية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو أن فرنسا طلبت من المدعي العام فتح تحقيق في معاملة إسرائيل للمواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه. حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق حتى يوم الأربعاء المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها: 7 شهداء في مدينتي غزة وخان يونس، الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله، السيد الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية
1: المشددة المفروضة على الوصول إلى المسجد. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء الصلاة في رحابه، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المواطنين عبر أبواب البلدة القديمة والمسجد. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد، وأوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم بالتزامن مع تجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس. أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات المواطنين بالاختناق وفرضت حظر التجول على بلدة بيت أمر شمال الخليل. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وفرضت حظرا للتجول فيها ومنعت أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمخابز من فتح أبوابها، كما منعت الأهالي من أداء صلاة الجمعة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وأغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية أكثر من 30 طريقا فرعية داخل البلدة، واحتجزت عددا من المواطنين وسطها ونكلت بهم. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن رأفت جودة عوض الله على هدم منزله ذاتيا في المنطقة الشرقية من قرية قلندية شمال القدس المحتلة عقب استنفاده الإجراءات القانونية لمحاولة منع الهدم. وأفاد مراسلنا بأن عوض الله اضطر إلى تنفيذ الهدم الذاتي لمنزله الذي يقطنه منذ عشرات السنوات ويؤوي 7 أفراد، بعد إخطاره من قبل الاحتلال الإسرائيلي أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي أمهله 3 أيام لتنفيذ الهدم. وفي حال رفض ذلك فإن الاحتلال سيقوم بهدمه وفرض غرامات مالية باهظة عليه. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط هيكلي استيطاني ضخم لصالح مستوطنة مسوال مقامة على أراضي المواطنين في منطقة غور الفارعة بمحافظة أريحة في إطار سياسة التوسع الاستعماري المتسارعة التي تستهدف منطقة الأغوار الفلسطينية. وأوضحت الهيئة أن المخطط يهدف إلى إقامة 517 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر ب 1692 دونما، بما يشكل توسعا كبيرا في البنية الاستيطانية للمستوطنة على حساب الأراضي الفلسطينية في المنطقة، علما أن المخطط تم إيداعه في لجان التخطيط للمرة الأولى في 25 من تشرين ثاني نوفمبر من العام الماضي. وأضافت الهيئة أن المخطط لا يقتصر على البناء السكني فقط، بل يشمل إقامة مؤسسات عامة ومناطق خدمات وبنى تحتية وشبكات طرق ومناطق مفتوحة ومرافق تشغيلية، الأمر الذي يعكس توجها إسرائيليا واضحا لتحويل المستعمرة إلى كتلة استعمارية متكاملة وقابلة للتوسع المستقبلي. بلدة العوجة شمال أريحة التي شكلت لسنوات متنفسا للأهالي ووجهة للزوار خلال الأعياد تعيش اليوم واقعا مختلفا بفعل اعتداءات المستوطنين المتواصلة والإجراءات التي حدت من حركة المواطنين وحرمتهم من الوصول إلى العديد من المناطق.
2: كانت بلدة العوجة شمال أريحة تعرف لسنوات طويلة كوجهة يقصدها المواطنون والزوار خلال الأعياد، إلا أن واقع البلدة تغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية بفعل اعتداءات المستوطنين المتواصلة والإجراءات التي ضيقت على الأهالي والزوار وحرمان المواطنين من الوصول إلى العديد من المناطق.
3: كنا نرى العوجة أيام الخميس والجمعة والسبت وقت اكتظاظ لحتوصل لحد مركز البلد. يعني اليوم للأسف الشديد المنطقة شبه خالية، الزوار فقط اللي بمروا على الشارع الرئيسي. برأيي هذا موضوع مهم، الشلال هو عنوان ورمز البلد، والمية هي شريان العوجة الزراعي. إذا هذا الأمر لم يعالج على المستوى الرسمي، أنا برأي إشكالية كبرى. العوجة بدون المية وبدون الشلال وبدون النبع لن تقوم لها قائمة.
2: ويعد نبع العوجة أحد أبرز المعالم الطبيعية في البلدة، إذ كان لسنوات المتنفس الوحيد لأهالي الأغوار ومقصدا للعائلات خلال المناسبات والأعياد، إلا أن الأهالي اليوم حرموا من الوصول إليه بفعل اعتداءات المستوطنين المستمرة.
4: العوجة هي أحد البلدات والمناطق الفلسطينية الضاربة قدمها في التاريخ، يعني بتعود أقدم الحضارات فيها للعصر البرونزي. إحنا بنحكي عن 4000 سنة من اليوم، فهذه مدينة فيها عدد كبير من المواقع الأثرية، ولكن كونها منطقة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المناطق الفلسطينية تتعرض لاعتداءات مختلفة، يعني أحد هذه الاعتداءات هي ما حدث لنبع العوجة، هذا المكان اللي كان متنفس لكثير ناس.
2: ورغم ما تمر به البلدة من تضييق واعتداءات من المستوى

0: الموطن لا يزال أهالي العوجة متمسكين بأرضهم وحقهم فيها.
1: كانت بلدة العوجة تعج بالحياه والسياح في فترات الأعياد، اليوم تغير الحال والواقع كثيرا بفعل اعتداءات المستوطنين وانتهاكاتهم المستمرة في البلدة. من بلدة العوجة شمال أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
2: حطم مستعمرون عددا من المركبات في بلدتي سباستيا والناقورة شمال غرب نابلس وبيتا جنوبا، وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين هاجموا البلدات الثلاث فجرا وأقدموا على تحطيم عدد من مركبات المواطنين هناك وأعطبوا إطاراتها. يسعى الاحتلال من خلال قوانين وقرارات عسكرية أصدرها في الفترة الماضية إلى السيطرة والاستيلاء على ما تبقى من أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم لتنفيذ مخططات استيطانية كبيرة جعلت المحافظة محاصرة من جميع الجهات بحزام استيطاني.
3: على وقع ما تتعرض له أراضي وممتلكات المواطنين في أنحاء محافظة بيت لحم بفعل الهجمة الاحتلالية الاستيطانية المستعرة عليها، تعددت القرارات والأنماط والأساليب التي يستخدمها الاحتلال والمستوطنون لتنفيذ مخططاتهم، وأبرزها الإخطارات التي أصبحت سيفا مسلطا على المواطنين وتتربص بهم في كل أماكن تواجدهم.
4: هناك مخطط توسع استيطاني خطير في المنطقة ويريد أن يحدوا من التوسع العمراني للسكان الفلسطينيين في هذه المنطقة ومنعهم من استغلال أراضيهم سواء في الزراعة أو البناء وما إلى ذلك.
5: هذه يعني أنا بسميها مصطلح يعني بشكل واضح وصريح، هذه مجزرة اللي عمالها بتتم. يعني الحكومة الإسرائيلية الحالية من لما استلمت الحكم في إسرائيل وهي تعمل على تكثيف الاستيطان وعلى طرد المواطنين من منازلهم وعلى تكثيف أعمال الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية في كل مناطق اللي بتواجد فيها المواطن الفلسطيني من أجل راحة المستوطن وبالتالي إحلال المستوطنين على الأراضي الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين حتى يتم استغلاله وبالتالي بناء المستوطنات عليها.
3: فعلى قمم الجبال تنتشر البؤر الاستيطانية الرعوية والزراعية على ما تبقى من الأراضي، فيما حوصر المواطنون في قراهم وبلداتهم وفي أماكن البناء العمراني بمعزل عن أراضيهم. ورغم ذلك فالمستوطنون يواصلون التحريض على هدم منازل وممتلكات المواطنين.
6: نلاحظ أنه جميع ما يجعل الأرض واقع هي ضمن سياسة منهجية متكاملة منظومة يقودها حاليا سموتش والإدارة المدنية، هدفها تقطيع أوصال الضفة الغربية، السيطرة على أكبر قدر ممكن الأرض الفلسطينية وترعيب وترهيب الفلسطيني بحيث أن الفلسطيني أصبح يشعر بخوف وقلق إذا بقي في المناطق البعيدة عن المدن الفلسطينية. هناك بعض المؤسسات الصهيونية التي تدعم هذه النشاطات وتسعى للاستغلال مثل مؤسسة ركافيم، هاي التي تسعى إلى مراقبة البناء الفلسطيني كما يدعون في مناطق وتقديم تقرير عنها.
3: وبفعل استغلال الاحتلال لحالة الحرب وقانون الطوارئ تمكن من تنفيذ مخططات استيطانية في أنحاء المحافظة بعد سنوات طويلة من محاولاته المتكررة لتنفيذها، وفي المحصلة أصبحت المحافظة محاطة بحزام استيطاني مترابط ومتواصل ضمن ما يسمى بمشروع القدس الكبرى.
7: تعددت أشكال الاستهداف الاحتلالي والاستيطاني لأراضي ممتلكات المواطنين في كافة أرجاء المحافظة، حيث تسير بوتيرة منتظمة لفرض المخططات الاستيطانية على أرض الواقع. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
2: تعيش بلدة عزون شرق قلقيلية ظروفا صعبة في ظل الحصار المفروض عليها منذ سنوات جراء إغلاق مداخلها وإحاطتها بسياج معدني، ما فاقم معاناة السكان وأثر على تفاصيل حياتهم اليومية وحركتهم.
8: تمر بمحاذاة بلدة عزون شرق قلقيلية فتظن أنك أمام منطقة عسكرية مغلقة أو سجن كبير. سياج معدني ضخم يطوق الجهة الشمالية وبوابة حديدية ثقيلة تغلق المدخل الرئيسي منذ أكثر من عامين، تاركة للبلدة مخرجا وحيدا يتحكم فيه جيش الاحتلال كما يشاء. هذا واقع الحياة اليومية لأكثر من 10,000 نسمة يعيشون تحت حصار دائم تفرضه قوات الاحتلال منذ سنوات، ويتجدد كلما أرادت معاقبة المواطنين جماعيا.
9: بلدة عزون هي عبارة عن 5 بوابات وجدار فصل عنصري، تحيط 3 مستوطنات كبيرة من كل الاتجاهات، تحاصر بلدة عزون، تقتلع أو تقتطع أكثر أو مئات الدنوات من بلدة عزون، كما ترون الشيك المتواصل الذي اقتطع مئات الدنومات من بلدة عزون، والذي يحاصر بلدة عزون من جميع من هذا الاتجاه الشرقي كمان من الاتجاه الشمالي. هناك البوابات المغلقة والمدخل الشرقي المغلق منذ الانتفاضة الأولى. عزون تعاني حالة اقتصادية صعبة، حالة نضالية، حالة إغلاق متواصل على بلدة عزون.
8: بين الإغلاقات المفاجئة والمضايقات المستمرة على الحواجز المحيطة، باتت أبسط تفاصيل الحياة في عزون مشقة حقيقية. الطلاب يتأخرون عن جامعاتهم، والموظفون يحتجزون عند الحواجز، وأصحاب المصالح التجارية يخسرون يوميا فرص عملهم. لا وقت محددا للإغلاق ولا مبرر واضحا للحصار، فقط سياسة خنق ممنهجة تحاصر بلدة بأكملها خلف الأسلاك والجدران.
10: التأثير على الطلاب الذين يتوجهون إلى جامعاتهم يوميا، التأثير على الموظفين القطاع الحكومي، التأثير على المسيرة التعليمية من خلال مضايقة المعلمين من خارج البلدة والذين يريدون الدخول لعزون. كل هذه المضايقات تتم تحت نظر قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي لا تحرك ساكن بل تزيد من المعوقات والاعتداءات على المواطنين، وكذلك أيضا المداهمات اليومية التي تحصل لعزون.
8: في عزون لا شيء يمر بسهولة، لا الطالب في طريقه إلى جامعته، ولا المريض في طريقه إلى المشفى، ولا حتى الهواء وقد بات يتسلل بين قضبان الحصار. ورغم كل ذلك تبقى البلدة صامدة، تقاوم بأبسط أدوات الحياة وتراهن على عدالة غائبة، ولكنها لا تستسلم. من بلدة عزون شرق قلقيلية، أحمد شاور، تلفزيون فلسطين.
2: محمد دراغمة من أبرز مصوري الحياة البرية في الأغوار الشمالية، يوثق يوميا تفاصيل الطبيعة في الأغوار، يروي لنا اليوم التحديات التي يعيشها في ظل انتشار البؤر الاستيطانية وإجراءات الاحتلال التي تحد من الوصول للمحميات الطبيعية.
11: في ساعات الفجر الأولى كان المصور والموثق البيئي محمد دراغمي يحمل كاميرته ويتجه نحو الأغوار الشمالية، يلاحق تفاصيل الحياة البرية بين الجبال والسهول، ويوثق بعدسته الطيور والحيوانات والمشاهد الطبيعية التي طالما شكلت روح المكان وروايته الفلسطينية.
12: كانت السياحة البيئية في المنطقة نشطة جدا، لكن مع تواجد المستوطنين وإغلاق المنطقة أصبحت المنطقة شبه معدومة إلنا كفلسطينيين. هي منطقة حدودية، يعني ساكوت منطقة غنية بالينابيع بالمياه، منطقة سهول شاسعة بتساعد الطيور والحيوانات على المجيء لهذه المنطقة، وخصوصا الطيور المهاجرة، يعني الطيور المهاجرة اللي بتقطع آلاف الكيلومترات بدها مكان ترتاح فيه.
11: لكن الطريق التي كانت مفتوحة أمامه يوما ما باتت اليوم محاصرة بالبؤر الاستيطانية وانتشار عصابات المستوطنين، ما منعه من الوصول إلى كثير من المناطق الطبيعية التي اعتاد دخولها يوميا، في مشهد يعكس تضييقا متصاعدا لا يستهدف الأرض فقط بل حتى الصورة والرواية والتوثيق.
12: الاحتلال دائما تحديدا في مناطق الأغوار بيعمل قاعدة أساسية بقوم عليها في الاستيلاء على الأراضي، بعدين يبلش بجذب مختصين في هذا الموضوع، سواء كان مصورين حياة برية إسرائيليين أو كان جمعيات إسرائيلية، لحتى تهتم وتوثق هذا الشيء. احنا كهدفنا أو هدفنا كمصورين حياة برية، هذا واجب وطني بنأديه تجاه بيئتنا وطبيعتنا الفلسطينية.
11: النشطاء يؤكدون أن ما يجري في الأغوار يتجاوز السيطرة على الأرض ليصل إلى حرب على الرواية الفلسطينية والطبيعة أيضا، عبر جمعيات استيطانية تحاول فرض روايتها على المكان ومنع الفلسطينيين من توثيق الحياة البرية والوجود الطبيعي الفلسطيني في الأغوار الشمالية. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: تفقد سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد بتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس وبالتنسيق

0: الموسيقى مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس النازحين من أبناء شعبنا في مركز سبلين المخصص للإيواء بمشاركة نائب مديرة وكالة الأونروا في لبنان أوليفر بريدج. وقدم مدير خدمات الوكالة في مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي تحديثا لحالة النزوح الأخيرة من مخيمات وتجمعات صور والخدمات التي تقدمها الوكالة داخل المركز على الصعد الصحية والإغاثية والغذائية والصحة النفسية. ونقل الأسعد تحيات السيد الرئيس محمود عباس ومتابعته لكافة همومهم وقضاياهم مؤكدا دعمهم وتخفيف المعاناة عنهم. وأعرب أبناء شعبنا عن ثقتهم برعاية الرئيس لهم ومتابعته اليومية لاحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته رفع الحصار البحري عن إيران وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. وفي منشور على حسابه بمنصة تروث سوشال أكد الرئيس الأمريكي أنه يجب فتح مضيق هرمز فورا دون أي رسوم مرور في الاتجاهين. كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في عملية العودة إلى أوطانها. وطالب ترامب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات أمريكية فجرت عددا منها، وشدد على أن تتولى إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها. وقال ترامب إنه سيتوجه لاجتماع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الحرب على إيران. في المقابل نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن ترامب طرح أمورا تتعارض مع بنود الاتفاق الذي تمت صياغته وفق مبدأ التزام مقابل التزام، مشيرة إلى أن إيران أكدت أنها ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار وفق ترتيبات تشمل مراقبة السفن وتقديم الخدمات وتوفير الأمن، وتعمل حاليا على إعداد البنية اللازمة لهذه الترتيبات. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته على لبنان خلال الساعات 24 وشن عشرات الغارات الجوية وعمليات القصف المدفعي. تأتي هذه التطورات في ظل جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، إذ يلتقي وفدان عسكريان في مقر وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون قبل استئناف المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل.
1: تنطلق اليوم أولى جلسات المرحلة الرابعة للمسار التفاوضي بين لبنان والاحتلال برعاية أمريكية في واشنطن. الجلسة التي تعتبر أول اجتماع عسكري بين الطرفين تهدف وبحسب الموقف الرسمي اللبناني إلى التوصل لوقف إطلاق النار الشامل، على أن تستكمل الجلسات في الثاني والثالث من الشهر المقبل. الاحتلال وقبيل العودة إلى جلسات التفاوض صعد من هجماته العسكرية وتوسع في رقعة الاستهدافات والغارات والإنذارات بالإخلاء التي طالت مدينتي صور والنبطية وكافة القرى والبلدات الجنوبية، مطالبا سكانها بالتوجه شمال نهر الزهراني، إضافة لتنفيذ ضربات على مدينة صيدا والعاصمة بيروت، أي العودة إلى مرحلة ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يطبق على الأرض برغم تمديده لثلاث مرات. وفي هذا السياق يتواصل التقدم البري لقوات الاحتلال متجاوزا الخط الأصفر الذي سبق وأعلن انتشاره فيه، حيث تشير التقارير إلى دخول قوات عسكرية إلى قرية ميفدون قضاء النبطية وقرية دبين قضاء مرجعيون الذي تعرض لقصف مدفعي وجوي عنيف أدى إلى دمار جزئي في إحدى الكنائس والمدارس، إضافة إلى غارة استهدفت محيط مركز الصليب الأحمر اللبناني في مدينة مرجعيون. الغارات العنيفة التي نفذها الاحتلال أدت لارتقاء عدد كبير من الشهداء، فبحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بلغت الحصيلة التراكمية غير النهائية للعدوان منذ الثاني من أذار 3324 شهيدا و10027 جريحا. للحجازي، تلفزيون فلسطين.
0: قتلت امرأة بجريمة إطلاق نار ارتكبت في كفر قاسم داخل أراضي العام 48، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 111 قتيلا وقتيلة منذ بدء العام الجاري. وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة القتل هي نهاية جوابرة.

وقد استهدفت بإطلاق نار داخل مركبة أمام منزلها. وتأتي هذه الجريمة بعد يوم من مقتل الطفلة ليلى جهجاه 7 أعوام في بلدة عرعرة بالمثلث إثر إصابتها بالرصاص خلال شجار عائلي.

وفي نهاية النشر هذا تذكير بأبرز عناوينها. 7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة. تقرير أممي يؤكد أن إسرائيل اغتصبت فلسطينيين وارتكبت انتهاكات جنسية بحق معتقلين. السيد الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج.

ترامب يعلن نيته رفع الحصار البحري عن إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز بشكل فوري. وصلنا لختام نشرة الحصاد، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

היסטורי, זה יום חג.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنايب كلها امتلاك ميه والبطانيات والحصر والفاش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا؟

0: قرية بشيد إلى مخيم الشاطئ، من التاريخ إلى الركام، رجل ما زال يحمل مفتاح الذاكرة ويرفض أن يغلق الباب، لا يروي قصته ليرثي بل ليوقظ ذاكرة لم تمت.
1: أدركت بريطانيا العظمى أن المشروع مستحيل مع وجود أمة عربية متماسكة، كان لابد من تجزئة العالم العربي، ولهذا كانت مشروع سايكس بيكو 1916 لما إيش قرار تقسيم العالم العربي إلى دويلات عشان يشعر كل شعب أنه أنت بس مسؤول عن دويلتك. ومن ضمن المشروع كان لابد أنه فلسطين ما تكونش تحت سيطرة أحد، لابد أن تكون تحت وصاية، فحطوها تحت الوصاية البريطانية وهي تهيئة لتفريغها من شعبها. ثم لما أدركوا أن الشعب تجزأ والشعب أصبح لوحده، فكان قرار وعد بلفور 1917 اللي هو إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني. وبدأ التنفيذ في 48 زي ما قلنا، إزاي إحنا نفرغ الأرض، وهذه كان خطأ كبير بالنسبة لهم إنه خلوا غزة تحت سيطرة المصريين، كان لابد أن تكون غزة جزء من فلسطين تحت سيطرتهم، لكن هم حطوا الشعب الفلسطيني في غزة على حدود إسرائيل. دائما قلنا يا إخوان أي معركة مع أي هذا بنقول إيش، لابد أن يكون إيش أرض أساسية، والأرض الأهل تكون على حدود الشعب اللي أنت بدك تحاربه. فكان هذا يعترف اليهود اليوم أن وجود الشعب على أرض غزة كان خطأ استراتيجي، فلا بد من معالجته، والمعالجة ما يدور اليوم. ربطوا حرب اليوم بحرب 48، كيف يفرغ غزة عشان يصلحوا الخلل اللي صار في 48 وهو تفريغ قطاع غزة من شعبه.
0: لم تكن النكبة فعلا موضعيا بل استراتيجيا لاختلاع شعب بأكمله وتحويله إلى مجموعات متناثرة في خرائط متشظية.
1: لما أدركوا

0: منذ إسرائيل.
1: اللاجئ لم يكن فقط من ترك أرضه، بل من أجبر على نسيانها، من أخضع لحياة مؤقتة صارت قدرا دائما.
0: أنا من سكان مخيم الشاطئ سابقا قرية بشيت، بشيت من قضاء الرملة. تمت هجرتنا في سنة 48 على أثر مثلث الرعب السياسي اللي قامت به الكيان الصهيوني بالاتفاق مع كل قوى البغي والضلال العالمي، كان نتيجته هجرة وتشرد وتشتت الشعب الفلسطيني. وانت إذا بتلاحظ انه لم نهجر الى منطقة واحدة بل الى عدة بلدان، وفي البلدة الواحدة عدة مخيمات كانت تتمثل في وضع الأقلية اللي هي إقامة مخيمات، هي يقال إنها مخيمات لجوء لكن هي كانت مخيمات الموت. والدليل على ذلك أيزنهاور الرئيس الأمريكي بعد ما استقال كتب كتابه وقال لقد أقمنا مخيمات لنقضي على ما تبقى من الشعب الفلسطيني، لكن عجبا لهذا الشعب يستحق السجود والاحترام لأنه عاش وسط المستنقعات، واليوم في منه الدكتور والمهندس رغم ما كان بيه.

0: التفتيت لم يكن جغرافيا فقط، بل ذهنيا، ثقافيا، وجدانيا. ولكن من يمزق الورقة لا يستطيع تمزيق الحبر أيضا.
1: والكل يعرف من هي دير ياسين وما هي مجزرة دير ياسين، كيف ارتكبوا المجازر ضد أبناء شعبنا لتهجيرنا وتشريدنا. من ناحية، من ناحية أنه كان حريصين أنه تبدأ المعركة من وسط فلسطين عشان ما نقدرش نتهجر إلى مكان واحد، فكان كل واحد يتوجه على المنطقة الأقرب إليه. من كان قريب من غور الأردن هاجر إلى الأردن، من كان قريب إلى الشمال هاجر إلى سوريا ولبنان، ومن كان قريب إلى الأراضي المصرية هاجر إلى قطاع غزة، لنصبح بعدها تحت الوصاية المصرية. تلقائيا أصبحنا مشتتين فكريا، لأنه كل جزء عاش في مكان هيتبنى فكر المكان اللي هو عايش فيه، فأصبحنا ممزقين عقليا ومشتتين فكريا. كان الهدف منه عدم تماسك وترابط الشعب من جديد، لأنه ضمن تاريخ يتكلم أنه هذا الشعب شعب جبار، رغم هولاكو وتيتوس ملك الروم وكورش ملك الفرس، إلا أنه سبحانه وتعالى هذا الشعب سرعان ما يتماسك ويتعاضد ويعود ويحرر أرضه.
0: لا تقاس النكبة بعدد القتلى فقط، بل بعدد البيوت التي تهدمت وقامت من جديد فوق الرماد.

0: لولا التموين ووكالة الوقوف اللاجئين على الفلسطينيين ما كنا باقيين لحتى الآن. كنا نتزاحم على مؤسسات الوكالة، مراكز التغذية اللي بنقول عنها الطعمة، والتموين اللي بنستلم عليه التموين الشهري عشان نقدر نحافظ على حياتنا، وإلا كان إحنا أصبحنا في مجاعة زي المجاعة اللي الآن إسرائيل بتحاول تطبقها علينا. الآن هاجرنا، عشنا في المخيمات، المخيمات قلت لك وضع أقليات. أقول لك حاجة بدي أقولها الظاهرة فقط، يعني كان بيسلموا العائلة الكبيرة بس غرفتين، الغرفة 3×3 قدامهم 3 متر، يعني مجموع الضلمة تكون غرفتين 36 متر، 6×6 ممدودة بس متر قدام الغرف، والباقي رمل، لا في مطبخ ولا في حمام ولا. طيب بدنا بيت الخارج، كان عاملنا في الشوارع العامة مرحاضين، مرحاض للرجال ومرحاض للنساء.
1: كل مشروع تفريغ يقابله مشروع ولادة. 6,000 طفل ولدوا في عام

0: المجاعة. هؤلاء ليسوا أرقاما، بل بنية شعب لا يموت.
1: رغم هذا الواقع السلبي ورغم هذا عشنا ونضلنا وأصبحنا الآن من الدكتورة من المهندس من المقاوم من المناضل وسط هذا. أنا ابن المستنقعات هذه، وسط هذه المستنقعات صرنا وعشنا وناضلنا وسنناضل. لما أدركوا حقيقة أن هذا الشعب عكس ما قالت جولدا مائير، قالت جولدا مائير الكبار يموتون والصغار ينسون، رد لما شاف الشعب رد عليهم قال لهم لا، الكبار يموتون والصغار على العهد باقون، الصغار يدرسون ويتعلمون الماضي ومستقبلهم بحيو من ماضيهم. وأصبحنا كما أنت تراني الآن، فكان لابد من هجمة جديدة شرسة أسوأ من هجمة 48، هي الهجمة اللي بنعيشها الآن. نحن الآن بنعيش هموم ألم. أنا جيد أنك أنت قاعد الآن في أحد البيوت المهدومة، هذا بيت ابني. أنت تصور أنت حصيلة 70 سنة، على اليوم عمري 70.5، اللي بنيته في عمري كله ضيعوا لي إياه في لحظة واحدة. وهيني قاعد معك بضحك ومبسوط وبأبكيش، بعيده وإذا ما عدتوش أنا حعيده ابني، وسنعود من جديد أقوى مما كنا. الله أعطانا الصبر، الصبر. أنا بشوف ابني اليوم بموت بروح بدفن وبروح، وإذا ابني بدي جوز ثاني يوم حجوزه، ثاني يوم حجوزه، ما عنديش أي مشكلة. ليش؟ أنا أؤمن بسر البقاء. مش هذا، مش أنا المؤمن، أنا بتكلم عنك عن لغة شعب كامل. هذه هي لغة الشعب الفلسطيني، وهذا ديدن هذا الشعب. سنبقى صامدين واقفين كويس حتى ولم تبقى منا إلا امرأة واحدة وهي الولادة.
0: النكبة لم تعد حدثا بل نظاما مستمرا في نفي الفلسطيني من الجغرافيا والتاريخ. بين بشيت وغزة رحلة مستمرة من البقاء لا تفككها الحرب، بل تعيد تشكيلها بأشكال جديدة من الصمود، من بشيت إلى الظل، ظل رجل لم يغادر، ظل ذاكرة قاومت المسح، وظل وطن اسمه البقاء وليس الرحيل.
1: حددوا ضباط للمناطق، ومنطقة مخيم الشاطئ ضابط صهيوني اسمه أبو هيثم بيرمي بناشير وبتصل فينا على الجوالات وبقول لك التالي، تعالوا نصنع لكم حياة. هذه مش حياة، ابعت لي كلمني وين بدك تسافر وانا حسافرك واخلق لك حياة جديدة. إذن الهدف كله ايش؟ تفريغ الارض. وردنا على ابو هيثم وعلى غيره مهما كانت، لن نموت الا على ارضنا، هذا ارض الاباء والاجداد، هذا ارض تاريخية لنا، لن نتركها ابدا لسببين. السبب الاول رضا الله، إرضاء لله، ربنا انتدبها إلها وحندافع عنها حتى الممات. والهدف الثاني الحفاظ على أرضنا وعلى تراثنا وعلى تاريخنا.

وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة في هذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة، ومشكلة خدمة مرضى

والجام انه اي نقص في بروتوكول واحد او دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

لك خلاقه بخطوة.

قاعدين في خلق في البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا برك نلاقي ندفع امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق رؤوسنا، يعني هي شايفه فوق رؤوسنا، لا ضللنا عايز ولا ضللنا منحل شردنا باولادنا منحل، عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

تكون في الحارة تفاجأ في الحكي هذا وسكر وأسر المنبر لحتى

Thank you.

الشمالية من الأرض اللي كانت على مر سنين مصدر رزق للفلاح. اليوم في معركة جديدة بتتوسع بصمت، معركة عنوانها المحميات الطبيعية. محمية أم كبيش شرق بلدة طمون، منطقة طبيعية وواسعة فيها تنوع بيئي ومساحات رعوية وزراعية، لكن الاحتلال ما اكتفى انه يفرض سيطرته العسكرية على الأغوار، صار يستخدم مسميات جديدة حتى يسيطر على الأرض بطريقة مختلفة، مرة بحجة التدريبات العسكرية ومرة بحجة حماية الطبيعة ومرة تحت اسم المحميات الطبيعية. لكن السؤال الحقيقي، هل هاي المحميات فعلا لحماية البيئة ولا صارت أداة لمنع الفلسطيني من الوصول لأرضه وفتح الطرق أمام المستوطنين للتمدد والسيطرة؟ في السنوات الأخيرة صارت مناطق واسعة بالأغوار تصنف كمحميات طبيعية، وبعد فترة قصيرة تبدأ الاقتحامات المستوطنين وإحضار الكرفانات وشق الطرق وفرض واقع جديد على الأرض، كأنه المحميات الطبيعية عند الاحتلال بتعني إبعاد أصحاب الأرض الحقيقيين عنها. حلقة اليوم من بيادر رح نسلط الضوء فيها على محمية أم كبيش، وكيف تحولت المحميات الطبيعية إلى وسيلة جديدة للسيطرة على الأرض، وكيف بيعيش المواطن في طمون والأغوار بين خطر المصادرة والاستيطان وفقدان أرضهم يوم بعد يوم.

يعني منذ تقريبا 4 شهور أو 5 شهور كان هنالك في إصدار أوامر عسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي يتعلق في موضوع ضم والاستيلاء على الأراضي وشق طريق استيطاني، بالإضافة إلى بناء بؤرة استيطانية التي هي كانت بمثابة الأمر العاشر من ضمن هذه الأوامر في منطقة إملك بيش. هاي المنطقة اللي هي بالنسبة لأنها منطقة تاريخية، منطقة زراعية، منطقة رعوية، قدروا يستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي بلدة طموم. تحكي انت عن آلاف مؤلفة من هذه الدنومات تم السيطرة عليها بشكل كامل من خلال بناء نواة لبؤرة استيطانية. هاي النواة كانت بالنسبة لنا يعني إشي قدر يخنق فيه، يخنقنا فيه إحنا كمواطنين في بلدة طمون. ممنوع نصل لهذه المناطق، ممنوع نصل للمناطق المزروعة بالزيتون، المناطق السهلية اللي بحكينا نزرع فيها زراعة بعلية. بالإضافة إنه كل يوم عن يوم قاعد بزيد التوسع في هاي البؤرة الاستيطانية، بيأخذ مساحات زيادة عن كان المخطط لإلها. اليوم البارحة بلغنا إنه تم إحضار سيارة كبيرة تحمل المواشي لهذا المستوطن الواضحة في البؤرة الاستيطانية. هذا كمان ندل على شيء، يدل على أنه هنالك نية عند هذا المستوطن أو عند المجموعة المستوطنين الذين يسكنون في هذه البؤرة الاستيطانية إلى مزيد من التوسع في الاستيلاء على الأراضي وعلى المساحات هاي اللي بالنسبة لنا إحنا المتنفس الوحيد لأهل طمون هاي المنطقة، بالإضافة إلى هي منطقة تاريخية زي ما أسفت سابقا، منطقة زراعية، منطقة رعوية. اليوم هاي الجبال كليتها سفوح الجبال اللي كان يستخدمها مربي الثروة الحيوانية للرعي فيها مع مواشيهم، يعني على قمم هاي الجبال كان سنويا العديد من المسارات الشبابية يتم تنفيذها على أرض الواقع. إحنا حرمنا منها هذه السنة لكون وجود مستوطنين في هذه المنطقة. المنطقة جميلة جدا، يعني كثير نحكي عن جمال هاي المنطقة مش رح نعطيها حقها إلا اللي ممكن يعرف جمالية هذه المنطقة اللي كل شخص زار هاي المنطقة. إحنا كأهالي بلدة طمون بالنسبة لنا كانت هاي متنفس لأهالي بلدة طمون، في ظل إنه إحنا ما في عنا أماكن للترفيه عن أنفسنا. هو المكان الوحيد اللي كان هي سفوح الجبال في مناطق الربيع وبداية فصل الصيف، كنا نتوجه إلى جميع عائلات طمون كانت تتوجه إليها لأنها منطقة أو شيء عالي جدا، منطقة ذات منظر خلاب، منطقة الجو فيها حتى في فصل الصيف في نوع من البرودية كونها منطقة عالية. تم اختيار المنطقة هذه ليضمن أنه يسيطر على أراضي بلدة طمون من أعلى هذه القمم الجبلية ومنع المواطنين من الوصول إليها. إحنا اليوم حرمنا من أبسط حقوقنا، هي حقوق الترفيه عن النفس، حقوقنا في التنزه، حقوقنا في إنه نصل أراضينا، حقوقنا في إنه مواشينا كمان ترعى في أماكن مخصصة لها. وهذا زاد عبء كبير على فكرة على مربي الثروة الحيوانية في ظل منعهم إنهم يرعوا في أغنامهم في المناطق الجبلية، من حيث إنه هنالك راح يتكبدوا تكاليف إضافية في شراء الأعلاف لإلهم في ظل منعهم من الوصول إلى المناطق الرعوية.

يعني احنا كمواطنين وكأهالي بلدة طمون احنا كان ممنوع نبني في هاي المناطق كونها محمية طبيعية، مناطق يعني تأخذ صبغة تاريخية بالنسبة لنا، فكان احنا حافظنا عليها قدر الامكان كمواطنين وكبلديات انه نزرع فيها اشجار، تكون محميات طبيعية، يكون اماكن ترفيهية متنزهة للمواطنين. اليوم المستوطن يعني لغى كل هاي الامور وضربها بعرض الحائط، مسموح له يبني، مسموح له يتوسع زي ما بده، بينما احنا مع ممنوعين من التوسع هذا وممنوع من البناء في هذا، في ظل ان احنا كنا بنحافظ على ارضنا وبنحافظ على المحميات الطبيعية، بنحافظ على تاريخنا الموجود في هاي البلد. البورة الاستيطانية هاي كمان قدروا من خلالها كمان ينفذوا أوامر الضم والاستيلاء بشكل يعني منظم بشكل بطيء على الأراضي الزراعية الموجودة في سهل طمون والبكيعة، اللي تم ربط هذه الشوارع وهي الأوامر كليتها مع بعضها البعض. الشوارع تم ربطها بالشوارع الاستيطانية وشوارع البؤرة الاستيطانية، هي تم فتحها منطقة إملك بيش، وهذا بالنسبة لنا زادت مساحات اللي تم الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي واللي منع المواطن من الوصول إليها. احنا اليوم بنعاني من وضع اقتصادي سيء، لا سيما انه احنا بنعتمد في الدرجه الاولى على الزراعه في بلده طمون، اكثر من 90% من مواطنين بلده طمون يعتمدون على الزراعه. اليوم المواطن في بلده طمون يعني صعب انه يصل لارضه، ممنوع يصل لارضه، ممنوع حتى يصل لارضه اللي فيها مزروعات لجني ثمار، المزروعات وبيعها في السوق الفلسطيني. احنا اليوم نعاني من وضع صعب جدا جدا، احنا يعني ممكن من خلال نافذه التلفزيون الفلسطيني نناشد كل المؤسسات وكل القنصليات وكل الدول اللي بتعنى بحقوق الانسان وبحقوق المواطن ان تقف مع طمون ووضعها على سلم الاولويات في الاحتياجات في الدعم.

يعني نحن نتكلم عن سياسات متعددة قديمة جديدة انتهجها الاحتلال من أجل مصادرة أراضي الفلسطينيين، ومسمى أن هذه محميات طبيعية هي عملية إغلاق من أجل السيطرة على تلك الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. ما يجري الآن في منطقة أم كبيش، هذه المنطقة التي أغلقها الاحتلال على أنها محمية طبيعية، الآن تحول إلى بؤرة استيطانية. أحضر المستوطنين الجرافانات وضعوا في تلك المنطقة، قاموا بشكل طريق إلى تلك المنطقة. هذه الأراضي التي تقدر بالمئات مئات الدلومات سيحرم الفلسطينيين منها. هذه أراضي فلسطينية قريبة من قرية طمون وعطوف، عفوا بلدة طمون وعطوف. وبالتالي نحن نتكلم عن سياسات متعددة. مسمى محميات طبيعية هو مسمى كمناطق عسكرية كمناطق غيرها من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في تلك المنطقة. يعني نحن نتكلم عن حوالي 12 منطقة فيها ما يسمى بالمحميات الطبيعية. عندما كنا نتكلم عن منطقة المزوكح وأسويدة 50,000 دونم من الأراضي كانت مغلقة عنها محمية طبيعية، والآن يوجد بها معسكرات ويوجد بها مستوطنات وبؤر استيطانية، وأغلقت بالأسيج وأبكار المستوطنين طرعا فيها. نحن نتكلم عن أكثر من حوالي 100,000 دونم طبعا في تلك المناطق متناثرة هنا وهناك، سماها الاحتلال على أنها محمية طبيعية لكن الآن حولت إلى المستوطنات والمعسكرات.

يعني لابد من متابعة هذه القضية الفلسطينية. هذه أراضي فلسطينية سيطر عليها عام 67 وما بعد 67 بمسميات مختلفة. الاحتلال قسم الأراضي على أنها أراضي دولي، أراضي مناطق عسكرية، أراضي للتدريبات وغير ذلك، وأراضي محمية طبيعية. وبالتالي ما نشاهده أن هذه المناطق يعني تغيرت أسماءها من محمية طبيعية إلى مناطق عسكرية إلى مستوطنات، وبالتالي يجب الدفاع عنها قانونيا. هذه أراضي فلسطينية معروفة، لكن الاحتلال سماها بما يناسبه من أجل احتلالها ومصادرتها. يعني نحن نجابه الآن أن المستوطنين باتوا يصلوا إلى القرى والمدن الفلسطينية حتى على مسافة صفر من القرى الفلسطينية. ما يجري في هذه المنطقة التي تبعد أمطار قليلة عن طمون وغير طمون هي عملية زحف استيطاني إلى القرى الفلسطينية من أجل تطويقها وحصارها ومنع تمدد الفلسطينيين. وبالتالي نحن نجابه هذه السياسة الآن في مناطق عديدة وخاصة في قرى الأغوار، عين البيضة، كردلة وبردلة، وكما جرى في قرية العكبة كمبارة استيطانية لا تبعد 100 متر. الآن طبعا هذه المنطقة الاستراتيجية مكبيش ستقضي على آمال الفلسطينيين في التمدد، وخاصة المدن والقرى التي تقع حول تلك المحمية.

جدا. مناطق الغوار هي بالذات كونها مناطق من أهم المسارات اللي بتمر منها الطيور سنويا في فلسطين، يعني بحدود 500 مليون طائر مهاجر خلال الهجرتين الخريفية والربيعية بتمر من فلسطين. نحكي عن الغوار الشمالية، بنحكي عن تنوع مميز، بنحكي عن تنوع مخفي، تنوع جميل جدا في جميع مناطق الغوار وجميع المحميات الموجودة في الغوار الشمالية. نبلش في منطقة عين الساكوت، هي من أجمل المناطق اللي للأسف اليوم يمنع علينا كفلسطينيين نزورها أو نوثق فيها وحتى نمشي فيها مسارات. قبل يعني قبل سنوات كانت السياحة البيئية في المنطقة نشطة جدا، لكن مع تواجد المستوطنين وإغلاق المنطقة أصبحت المنطقة شبه معدومة إن كفلسطينيين. هي منطقة حدودية عين الساكوت، منطقة غنية بالينابيع بالمياه، منطقة سهول شاسعة بتساعد الطيور والحيوانات على المجيء لهذه المنطقة، وخصوصا الطيور المهاجرة، يعني الطيور المهاجرة اللي بتقطع آلاف الكيلومترات بدها مكان ترتاح فيه. فمنطقة الغوار الشمالية تحديدا عين الساكوت من أفضل المناطق اللي ممكن أنه كمصور حياة برية يلاقي فيها جميع الطيور المهاجرة. طبعا عندنا في طوباس والمحيط وغوار الشمالية أكثر بالمحمية، رح نبلش فيهم، رح نحكي عن محمية المزوقة اللي بتضم الخرب المهجرة اللي هي خربة السويدة وخربة قطوي امتدادا بوادي الشايب، هذا الواد اللي بوصل ل... ل... ل... ل... لمناطق الحدود. طبعا محمية المزوقة هي من المحميات اللي للأسف المجهولة علينا كفلسطينيين، لأنه صعب الوصول إليها حتى قبل الأحداث كان من الصعب يعني وصولها مغامرة، يعني كنت أصلها أنا لحتى أوثق الطيور أغامر لحتى أصل لهذه المنطقة. كمان هذه المحمية فيها بعض الحيوانات النادرة قليلة المشاهدة الممكن نصور ونوثق فيها. هذه المحمية للأسف اليوم أصبحت تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل، بؤر استيطانية، مراعي للمستوطنين وأبقارهم وأغنامهم، حتى الموائل الطبيعية للحيوانات أصبحت بخطر كثرة المستوطنين وكثرة الأبقار اللي بيجيبوها، بيجيبوا أبقار بالألاف هذا وبتركوها بالجبال. هذا الشيء بأثر على الحياة البرية، بأثر على الحيوانات، بأثر على الطيور. كمان محمية تم استحداثها من جديد من قبل قوات الاحتلال اللي بتقع في عين مياه الحلوة باتجاه منطقة شمال شرق الفارسية. هذا المحمية تم تسييجها بأسلاك شائكة، هذا الشيء أثر على تحرك الحيوانات البرية تحديدا غزال الجبل الفلسطيني، منطقة محاطة بالأسلاك، بأثر هذا الشيء على الموائل الطبيعية للحيوانات. كمان عندنا محمية مهمة جدا، محمية وادي الرقة أو ما يسمى وادي الفيران. من عالي هذا الواد ممكن نشاهد المرتفعات الأردنية، الأقوار الأردنية. كذلك هذا الواد بيمتاز بتواجد تنوع بيئي مميز جدا من نباتات ومن حيوانات ومن طيور. وكمان هذا الواد يعني أو هذه المنطقة تحديدا كانت هي يعني كان عليها مسارات بيئية نشطة من بعض المؤسسات، بعض الجمعيات الفلسطينية، لكن للأسف آخر فترة قلت هذه المسارات أو حتى انعدمت بشكل نهائي نظرا لوجود المستوطنين بشكل دائم في هذه المنطقة. بنيجي كمان لمحمية من أهم المحميات الموجودة عندنا في محافظة طوباس، محمية أم الكبيش. اللي محمية أم الكبيش يعني لآخر فترة كان الوصول إليها يعني سهل جدا، الأمور كانت سلسة، لكن آخر فترة تم جلب بؤرة استيطانية على هذه المحمية. للأسف أصبح الوصول إليها صعب. محمية أم الكبيش محمية فيها تنوع مميز، تنوع غني، خصوصا بعض الطيور الجارحة المهاجرة اللي ممكن كمصور حياة برية يجي يوثقها في هذه المنطقة. هذه المحمية حقيقة تم توثيق بعض الطيور الجارحة المميزة فيها من قبل بعض المصورين، وبذكر قبل فترة سنوات تم إطلاق طائر جارح من قبل جمعية طبيعة فلسطين بالتعاون مع المصورين والجهات المختصة في هذه المحمية تحديدا. اليوم أصبح الوصول إليها صعب مقيد بسبب البؤرة الاستيطانية الموجودة في المنطقة.

بيصير من قبل الاحتلال ومستوطني وما يسمون أنفسهم بديت التلال بتبلش بالسيطرة على الأراضي على ينابيع المياه. طبعا هذه الأراضي هي أو ينابيع المياه وحتى الجبال أو السهول الموجودة في مناطق الأغوار تحديدا هي فعلا حقيقة محمية طبيعية ومعروف يعني إنها محمية طبيعية بلجأ لها المختصين الخبراء بعض الجمعيات البيئية المهتمة عندنا في فلسطين لهذه المناطق بتم السيطرة عليها من قبل المستوطنين من قبل الاحتلال يزرع فيها المستوطنين بوار استيطانية بحجة حماية هذه المنطقة لكن نتفاجأ أنه بعد فترة بصير بوارة استيطانية هذه البوارة بتكبر بيجيبوا كيرفانات بدمروا الموائل الطبيعية للطيور وللحيوانات وبتمتد يعني مش بس بضل في منطقة المحمية تمتد في محيط المحمية بشكل كبير جدا. محور تصوير الحياة البرية في فلسطين تحديدا بالذات جدا صعب في مغامرة وفي تعب وفي جهاد كبير قبل الأحداث قبل الأوضاع اللي صارت عندنا في فلسطين احنا كنا ننزل نوثق في مناطق المحميات الموجودة في مناطق الأغوار في الموائل الطبيعية الموجودة كذلك في مناطق الأغوار كان في بعض المضايقات كانت الأمور بس يعني كان في إصرار للوصول لهذه المنطقة هذا شيء فلسطيني بامتياز هاي فلسطين التاريخية هذا حدود فلسطين الشرقية مفترض علينا كمصورين أن نوثق بيئتها وجمالها وننقله للعالم. في الوقت الحالي أصبح الوصول لهذه المناطق صعب جدا بل مخاطرة. كمصور حياة برية أنا بحمل كاميرا زوم كبير

كبير، مش بالسهل انه احملها واحط على كتفي وانزل في جبال الاغوار. المستوطنين ممكن انهم يتلفوا الكاميرا، يسرقوا الكاميرا، في بعض الاوقات ممكن انه اتعرض لاعتقال من قبل قوات الاحتلال. ليش بتصور هون؟ ليش بتيجي هون؟ ممنوع هذه المنطقة بحجة انها منطقة اسرائيلية او منطقة عسكرية مغلقة. لكن احنا كمصورين مستمرين، هدفنا نوثق جمال الطبيعة في فلسطين، هدفنا ننقل هذا الجمال للعالم، نفرج العالم قديش فلسطين حلوة ببيئتها وطبيعتها وجمالها. تصوير الحياة البرية هو مش بس مشهد ومجرد حمل كاميرا، لا، هو تثبيت للهوية الفلسطينية، هو تثبيت شيء للإرث كبير ومهم جدا للأجيال القادمة لحتى تعرف مدى أهمية الطبيعة الفلسطينية عندنا في فلسطين.

الاحتلال دائما تحديدا في مناطق الأغوار بيعمل قاعدة أساسية بقوم عليها في الاستيلاء على الأراضي، بعدين ببلش بجذب مختصين في هذا الموضوع، سواء كان مصورين حياة برية إسرائيليين أو كان جمعيات إسرائيلية لحتى تهتم وتوثق هذا الشيء. احنا كهدفنا أو هدفنا كمصورين حياة برية هذا واجب وطني بنأديه تجاه بيئتنا وطبيعتنا الفلسطينية، ومستمرين فيه ورح نضل مستمرين فيه، نصور نوثق ننقل هذا الجمال باسم فلسطين وننشره كمان باسم فلسطين. الحمد لله يعني أغلب مصورين الحياة البرية بنشروا على مواقع السوشيال ميديا، ينشر إلهم على مواقع ناشونال جيوغرافيك بعض الصور العالمية، وهذه المواقع صراحة مش أي صور بتأخذ، كل هذا ينشر باسم فلسطين. هذا هذا هذا هذا هدفنا، نستمر في التوثيق وفي التصوير لحتى ننقل هذا الجمال ونحكي للعالم هاي فلسطين رغم المضايقات ورغم الأوضاع الصعبة اللي منعانيها ورغم الحركة المقيدة جدا. مصور الحياة البرية ممكن يأخذ معه أيام لحتى يأخذ لقطة أو لحتى يصل لمحل إنه يصور فيه، يعني الموضوع مش سهل لا ساعة ولا ساعتين. مصور الحياة البرية ممكن إنه يقعد يتخفى ساعات لحتى يأخذ لقطة ويحكي إنه هذه اللقطة أخذت في فلسطين، هذا طائر مهاجر، هذا طائر قليل المشاهدة، أو تكون لطائر أو لحيوان يكون كمان قليل المشاهدة. هذا صراحة إنجاز إلنا كمصورين، مع أنه معظم مصوري الحياة البرية هو بمجهود فردي بمجهود شخصي، سواء كان إمكانياتهم أو حركتهم عنا في فلسطين هو بمجهود شخصي، فترفع لهم القبعات لكل مصوري الحياة البرية عنا في فلسطين.

يجري في محمية أم كبيش مش حدث عابر، بل جزء من سياسة طويلة ومستمرة تستهدف الأغوار الشمالية بالكامل. الاحتلال اليوم ما بيسيطر على الأرض بسلاح والحواجز، صار يستخدم القوانين والمسميات المختلفة لفرض واقع جديد يكون فيه الفلسطيني بعيد عن أرضه والمستوطن حاضر بكل قوة. من خلال تصنيف الأراضي كمحميات طبيعية تمنع الزراعة والرعي والبناء الفلسطيني، بينما تفتح الطرق للمستوطنات والبؤر الجديدة في تناقض واضح يكشف حقيقة الأهداف وراء هذه السياسات. أم كبيش اليوم ليست مجرد محمية، بل عنوان لمعركة جديدة على الأرض والوجود في الأغوار والحدود الشرقية. من صوت الأرض في محمية أم كبيش مننهي حلقتنا، على أمل نشوف كل المحميات الفلسطينية يوما ما.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعتين للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

0: في عنا ألبومين للأستاذ سهيل خوري اللي هم مطر وبس شوي، وفي كمان عنا ألبوم للست ريما طرزي اسمه أنا طفلة فلسطيني، في كل إنتاجاتها اللي كانت هي تنتجها للأطفال في إنعاش الأسرة، لأن هي كانت تروح وتعزف للأطفال في إنعاش الأسرة في الثمانينات يعني، في الثمانينات بتخيل بشكل أساسي أو السبعينات، فهي في عندها مجموعة من الأغاني اللي هي أنتجتها للأطفال في جمعية إنعاش الأسرة، واللي هي المعهد ساعدها أنه يجمعهم في هذا الألبوم من إنتاج المعهد وعزف طلابه وموسيقيه يعني. وبالنسبة لنا هاي يعني الألبومات كثير مهمة، لأنه هي تحفظ ذاكرة فلسطين، مش عشان هي أغاني فولكلورية بشكل خاص، هي مش فولكلورية بس هي كمان أغاني وطنية شبه فولكلور يعني، ممكن تصير فولكلور فلسطيني بس للأطفال يعني، عشان هيك هي سهلة تنسمع، بتذكرنا بأشياء نعرفها.
1: بدي أحكي لك في أغنية
0: ستي لها تنفشها صحيح 100%، لأنه هي طبعها فولكلوري يعني، وهي انتشرت كتير لأنه صارت إنتاج في غزة وبمساعدة المعهد في غزة طبعا، وانتشرت كتير صارت فايرل يعني، فالناس فكرتها عن جد أنه هي تقليدية تقليدية، مع أنها هي مش تقليدية يعني.

بشكل أساسي هو عمل يعني أغلب إنتاجات المعهد، مش القديمة، عم نحكي عن إنتاجات الألفينات خلينا نحكي. بس أنا وحدة نشر خاصة اللي هي كمان هلأ تطورت تصير وحدة الأبحاث والنشر. هاي الوحدة هي يعني مختصة في إنتاج الكتب وإصدارها، وكمان في إنتاج الألبومات الموسيقية أو الإنتاجات الموسيقية. طبعا المدير الفني لإلها هو الأستاذ سهيل خوري، لأنه بخبرته وهو يعني مؤلف وملحن وموسيقي يعني خبرته كبيرة. وكمان في عنا فريق من يعني في عنا مهندس الصوت إيهاب هنية، هو المهندس الصوت الأساسي. وكمان في عنا فريق العمل، في عندنا الأستاذ عز الدين ومحمد مراغة اللي هم كمان مسؤولين عن الأنشطة خلينا نحكي عن حيثيات التسجيل والتصوير والتواصل مع الموسيقيين وما إلى ذلك. هلأ من لحظة إنتاج الألبوم أو الإنتاج الموسيقي، إذا هو مش ألبوم بس مثلا معزوفة أو أغنية، التسويق بيصير من خلال تسجيلها في النظام الصوتي يعني المعتمد عندنا، عشان نحط الكريدتس لكل الناس اللي اشتغلت في هذا الإنتاج، ونعطي حقوق يعني النشر لهذا الإنتاج، ومنعممها على كل منصات المنصات الرقمية للموسيقى، زي مثلا أبل ميوزيك، زي سبوتيفاي، وما إلى ذلك من المنصات العديدة المتعددة، أنغامي وغيرها يعني. فهي بتكون متوفرة على هذه المنصات، وبتكون متوفرة باسم الملحن أو الفنان الرئيسي لهاي الإنتاجات، مش باسم المعهد، لأن نحن بنكون المنتجين لهذا العمل. ولكن أيضا نحن كمان بنروج لما ننجز ألبوم، كمان بنروج له في منصاتنا الإعلامية، وكمان مرات بنتواصل مع الإعلام، بنسوي يعني ممكن خبر صحفي، أو مرات نعمل زي كأنه حدث صحفي بيجي كمان الإعلام هون نحكي عنه، نستضيف فيه الفنانين ممكن كانوا جزء من الألبوم وما إلى ذلك. ولكن يعني قديما كنا نطبع الألبوم كيكون ألبوم في إيدينا يعني. هلأ حاليا بس نطبع كمية محدودة، لأنه بطلوا الناس يستخدموا السي دي كاستوانة يعني يحطوها في الجهاز ويسمعوا، فصارت من المنصات الرقمية هي الطريقة أنه نسمع الموسيقى. فيعني ما بنطبع أعداد كبيرة، ولكن هي موجودة، بتكون بشكل محدود. مرات نقدمها هدايا ويعني تذكرات خلينا نحكي، لأنه يعني صار الألبوم زي أو السي دي صار زي الكاسيت القديم يعني صار منظر أكثر من هذا. يعني نحن بننشر هاي الإنتاجات طبعا يعني أكيد في يعني أنا بفهم إنه مش الكل بيعرف عن إنتاجاتنا، لأنه يعني الاهتمام بالإنتاجات الموسيقية مش مثل مثلا الاهتمام بالعروض الموسيقية أو يعني أنشطة أخرى وبرامج أخرى بيقدمها المعهد، ولكن هي موجودة وهي يعني مطلوبة كتير، يعني خصوصا من خلال موقعنا الإلكتروني بوصلنا كتير طلبات إنه كيف ممكن نحصل على كتبكم، كيف ممكن نحصل على ألبوماتكم هاي، ونسوي هذا التذكير إنه هي موجودة على كل المنصات الرقمية باسم الفنانين اللي نشروها. نحن عنا إنتاجات تعليمية، إصدارات كتب تعليمية، ولكن غالبها هو للتعليم داخل المعهد. ففي عنا سلسلة كتب النظريات في اللغة العربية اللي أنتج المعهد، لأنه أغلب الكتب هي كانت في اللغة الإنجليزية أو بلغات أخرى غير العربية، وهذا كان الشيء الإضافي اللي سواه المعهد، وعشان هيك كتبنا موجودة في كل المعاهد العربية في العالم العربي. مش بس كتب النظريات، ولكن سلسلة كتب الشرقيات اللي هم زائك إنه خمس كتب أو خمس إصدارات اللي هي بتجمع كل الموروث التراثي الفلسطيني والعربي في نوتات بمستويات مختلفة، بيقدر من خلالها أي طالب في آلات العود والقانون والآلات الشرقية بشكل عام إنه يتعلم بشكل يعني حسب كل مستوى، يتعلم مجموعة من القطع الموسيقية. وهي الكتب كمان كتير مشهورة.

عن عربيا خلينا نحكي. بس هذا لا يعني انه المعهد ما ساهم في انتاج كتب اللي هي برضو بتساعد اللي بيعلموا موسيقى في المدارس انه يستخدموها عشان يعلموا الجوقات مثلا، زي كتاب اغانينا اللي هو مجموعه من الاغاني اللي هي مكتوبه كمان اللي بيحب يعزف مع الغناء، وفيها يعني كلمات الاغاني. وفي كمان اصدارات اخرى كان من ضمنها زي اظن مشروع السنوني، واللي كان كمان فيه اصدار مع سي دي تقدر انت تستخدم، كان باللغتين العربيه والانجليزيه كمان، اللي بتقدر تستخدمه في المدارس عشان تسمع الأغاني وتغني معها. وكان في يعني جزء منه أغاني للستري مترزي، حتى أظن أنا طفل فلسطيني اللي هي أغنية كمان مشهورة للستري مترزي. فهدول الكتابين كانوا جزء مهم في تعليم المدارس بتخيل. ولكن قيمة المعهد كمان مش بس بالإصدارات، لأنه نحن بنحرص أنه نسوي تدريبات دورية للكوادر الموسيقية بشكل أساسي إلنا كمعهد كوادرنا، ولكن أيضا هو مفتوح للكوادر الموسيقية المحلية اللي كمان بدها تحسن في خبراتها. وعشان هيك نحن مثلا نسوي حاليا من السنة الماضية في عنا تدريب لتعليم الجوقات اللي بتقدمه شيرين. فهو هاي يعني هي مدربة مهمة في مجال الجوقات، ويعني على مدار العام الماضي ولهلأ يعني عندها ورشات قادمة بنقدم فيها كيف نحن نشكل الجوقات، كيف الشخص اللي بده يعلم الجوقات كيف إيش الأساليب اللي يستخدمها وكيف يستخدمها وين مع أي فئة عمرية وما إلى ذلك. وغيرها من هاي الورشات اللي نحن كمان من خلالها منساعد الناس إنها تنقل الخبرة التعليمية تبعتها. لما بلش المعهد كانت الموسيقى إشي بيسووه أقل قليلة من الناس، عم نحكي عن الموسيقى مثلا الغربية، انه كانت اشي يعني كتير نخبوي، يعني اكم من حدا بيجوا بيحضروا في بيت حدا بيعزف بيانو يعني. ولكن المعهد قدر يسوي الموسيقى اشي كبير وموجود وعادي موجود، يعني ممكن تشوف ناس مسكين كمانجة وبيعزفوا باخ ولا موزارت، يعني بطل اشي غريب. يعني هاد لا يعني انه كمان الموسيقى هي بس الموسيقى الغربية، مش هذا اللي عم احكي، بس انه المعهد قدر انه يخرج الموسيقى من انها تكون نخبوية او انها تكون فقط شعبية، فهو قدر يجمع الموسيقى انه هي نوع، كل انواع الموسيقى هي موسيقى وهي موجودة في المجتمع. وأثر المعهد ما كان فقط من خلال المعهد، هو كمان كيف قدر يأثر على سنين أو أنشأ موسيقيين اللي هم قدروا يسووا معاهد أخرى وصار في معاهد أخرى وأنشطة موسيقية أو مؤسسات تشتغل بالموسيقى وأنواع فنية أخرى، وصار في مهرجانات اللي هي بتسلط الضوء على الموسيقيين، وصارت الموسيقى هي مش بس إشي يا إما حدا على الشباب بيعزف فهذا موسيقي شعبي، لا، صار في انه هاي الموسيقى هاي موسيقى وهاي موسيقى وهاي موسيقى، وفي ناس صارت تسوي موسيقى لحالها اللي هي موسيقى بديلة. يعني صار في كتير تشعب للموسيقى وصارت هي موجودة بشكل كتير اكبر وكتير اعم. طبعا هذا لا يعني انه الكل داخل في الجو الموسيقي، ولكن الموسيقى صارت جزء مهم في حياتنا اليومية، حتى في حياتنا التجارية كمان. يعني يعني الموسيقى صارت داخلة في كل يعني أنماط حياتنا المختلفة.

هذا جزء من شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية اللي هي مجموعة من المؤسسات الثقافية المحلية، ولكن أيضا كمان عنا علاقات مع مؤسسات ثقافية خارج هاي الشبكة زي مؤسسة عبد المحسن القطان، مركز يبوس في القدس، الحكواتي، مؤسسات موسيقية في الداخل طبعا، وفي عنا علاقات كمان مع المعاهد في العالم العربي، مع مؤسسات ثقافية في العالم العربي، مع مراكز كمان مختلفة وعالميا، يعني عنا علاقات مع جامعات موسيقى، مع الدوائر الموسيقية في الجامعات المختلفة، مع معاهد نفسها، في علاقات مع يعني فنانين كمان. فعلاقات المعهد هي متشعبة ومختلفة، يعني كمان لأنه في عنا خريجين صاروا يعني اسم في العالم الموسيقي، كمان من خلالهم في عنا هاي القدرة أنه نوصل للسلة علاقات أكبر. فيعني المعهد يعني فخور طبعا في إنه في إنجازاته وإنجازات طلابه، وكمان في إنه قدرته على إنه يوصل لهاي العدد من العلاقات الكبيرة اللي هي أصلا بتخليه إنه يستمر، لأنه الدعم هو ما مش بس بيجي من خلال الدعم المالي، ولكن أيضا من خلال الشركات والدعم النوعي اللي بعطوه هاي الشركات، بخلوا شغل المعهد يضل قوي زي ما هو.

المعهد لفترة كتير كبيرة يعني كان بالنسبة له مهمته هي أيضا في الاستثمار في البنى التحتية الثقافية، وعشان هيك كان مهم كتير للمعهد أنه أغلب فروعه تكون إما فروع معدة بالكامل من الصفر موسيقيا، أو أنه يأخذ مباني مثلا قديمة زي مبنى القدس وأنه يعيد تأهيله ويصبح مبنى ممكن أنه يستوعب الأنشطة الموسيقية من خلال العزل الموسيقي وما إلى ذلك. وبنفس الوقت كمان كان مهم للمعهد أنه يأسس القاعات الموسيقية اللي كمان بتساعد الموسيقى في عزف الموسيقى، يعني مش أي قاعة ممكن تطلع صوت الموسيقى بشكل جيد، فلما يسمعها الجمهور يحكي الله تمام انه ينطرب في الموسيقى. فعشان هيك مهم انه القاعة اللي بنعزف فيها تكون مصممة صوتيا تلائم الموسيقى وما تحتاج للدعم الصوتي اللي مش دايما بزبط، لانه مش كل مثلا زي قاعات الافراح مش كلها معدة يعني مثلا تكون موسيقيا تستقبل انه الواحد يسمع ويرتاح في السمع الموسيقي. وعشان هيك المعهد عنده في كل فرع في عنده صالة اللي هي معدة على اللي هي حتى لو صغيرة معدة صوتيا انها تستقبل العزف الموسيقي، ولكن هو كمان ساهم في انشاء قاعات موسيقية حتى لو نوعيا يعني كان تدخل نوعي في المساهمة في هاي القاعات زي قاعة الحسيني في مركز يابوس الثقافي في القدس اللي هي ساعد في انه صوتيا تكون مجهزة ومعدة للعزف الموسيقي، ونفس الشيء في جامعة بيرزيت قاعة او مسرح نسيب شاهين. ف يعني التدخل تاع المعهد كان في انه نساعد المجتمع انه يكون عنده هاي الاماكن اللي لما نحن نجيب فرق عليها او تيجي عليها فرق من الخارج يقدر الجمهور يستمتع في الموسيقى اللي تنعزف. وكمان تدخل المعهد كان مش بس كان بهذا النوع من خلينا نحكي الانفراستراكشر الثقافية، كان في كمان حاجة للمعهد وللمجتمع الفلسطيني يعني يكون في كمان استوديو نوعي وكبير نسبيا يقدر يوسع انه تيجي تسجل فرقة فيه بشكل كامل مع بعض، وما تكون بس الاستوديوهات الصغيرة المتعارف عليها، وكمان يكون متخصص في الانتاج الموسيقي يعني بكل انواع الموسيقى مش بس الموسيقى التجارية او الموسيقى يعني التجارية خلينا نحكي. كان مهم بالنسبة للمعهد يكون في هذا الاستوديو اللي تقدر فرق كبيرة اوركسترات وما الى ذلك انه

0: القدرة أنه نوصل القاعة في الاستوديو نفسها هي بتعطينا إمكانيات كبيرة أنه نقدر نسجل أوركسترا كاملة بتعزف بشكل مباشر على الاستوديو اللي هو هذا مش موجود في البلد يعني. فهذا بالنسبة للاستوديو رام الله يعني. ولكن عندنا أيضا كمان ورشة تصليح آلات يعني بديرها المعهد للآلات النفخية وكمان للآلات الخشبية. وعندنا كمان مخزن للآلات في وهدول الاثنين موجودين في مركز نشاط بيرزيت اللي هو كان كان سابقا يعني ضمن حرم جامعة بيرزيت القديم كان يسمى حرم الطالبات. وكمان يعني قاعة الشارقة مش بس مهمة من ناحية التسجيل ولكن هالقاعة فيها باكستيج ومسرح وبتوسع 300 شخص تقريبا من 200 إلى 300 يعني حسب الحاجة. وكمان بتوفر القدرة انك انت تيجي تسوي نشاطاتك الثقافية هون غير الموسيقية حتى او المؤتمرات او يعني الورشات التدريبية وما إلى ذلك. فمن خلال هاي المرافق المعهد بيحاول إنه يزيد من تمويله الذاتي يعني من خلال علاقاته المحلية مع المؤسسات الثقافية الأخرى أو المؤسسات المجتمعية كمان بيحاول إنه يأجر هاي المساحات عشان يزيد من التمويل الذاتي اللي بيروح لدعم برنامجه الأساسي اللي هو برنامج التعليم. وكمان آخر مرفق اللي هو كمان كثير مهم نحكي عنه هو مركز نشاطات جامعة بيرزيت هذا الموجود اللي حكيت عنه اللي هو من خلال نحن بنأجر هاي المساحات للمؤسسات الشبابية للمؤسسات الثقافية اللي بتسوي زي ورشات بناء قدرات أو لمخيمات صيفية وما إلى ذلك. ففيها يعني مكان للمبيت فيها قاعات بأحجام مختلفة للورشات الفرعية وللتدريبات وما إلى ذلك وموفر خدمة الأكل والمبيت وما إلى ذلك. فهاي المرافق هي كمان غير أنها مهمة عشان بتوفر مساحات للبنية الثقافية الفلسطينية ولكن أيضا بتوفر هذا المصدر للتمويل الذاتي للمعهد اللي كتير نحتاجه خصوصا للمواقف اللي نحن بناخدها كمعهد ضد التمويل المشروط وما إلى ذلك. نحن المهرجانات يعني مرات بنقدم على مهرجانات مرات بتم استضافتنا على مهرجانات ومرات يعني أو غالبا الاستضافات بتيجي من أشخاص عنا مش شرط تكون ضمن مهرجانات لأن المعهد اسم والأستاذ سهيل اسم كمان وبعض الموسيقيين كمان عندناهم من يعني أسماء. فإنه من خلال هاي العلاقات بتم استضافتنا أو استضافة المعهد أو بعض من فرقه المشاركة محليا أو عربيا أو عالميا في أماكن مختلفة. فكل فرقة لها يعني خصوصيتها ونحن يعني عرضنا في كثير محلات من خلال علاقات المعهد سواء كان ضمن مهرجانات أو ضمن شركات تبادلات ثقافية استضافات من أصحاب أعمال وهكذا يعني. ف يعني صعب أحصي كمية العروض اللي نقدمها عالميا محليا طبعا تم استضافتنا في مهرجانات محلية ولكن نحن كمان بنقوم في مهرجاناتنا الخاصة زي مهرجان طرب ليالي الطرب في قدس العرب اللي هو مهرجان من سويف القدس بشكل شبه دوري بنقدر طبعا وبنستضيف فيه فنانين فلسطينيين أو عرب أو عالميين بس هدفه طبعا هو الطرب أو تقليديا كان هو الإضاءة على الطرب كنوع من أنواع الموسيقى ولكن كمان الطرب كحالة وجدانية بتأثرها الموسيقى علينا. فعشان هيك صدفنا يعني في آخر مهرجان استضفنا أمال مثلوثي مثلا في مهرجان تاريخيا كمان مثلا ناي برغوتي عزفت فيه أو غنت فيه في ثلاثي جبران عزف في هذا المهرجان في القدس. فنحن هدفنا كان أنه تكون القدس هي مركز الثقافة طبعا مع التطورات السياسية الأخيرة كتير صعب أنه نحن نعيد إحياء هذا المهرجان بسبب الملاحقة وال يعني التضييقات السياسية علينا يعني.
1: آخر مهرجان متى كان؟
0: مهرجان ليالي الطرب آخر واحد كان بال 2023 وآخر عرض لمهرجان ليالي الطرب كان في 15 ولكن ب 2017 وممكن يعني ضمن قراءتنا السياسية

للمشهد التمويل وسياسات التمويل، يعني كان عندنا هذا القرار انه نحن نقلل اعتمادنا على المانحين الكبار عشان نقدر نستديم عمل المعهد ونكون اقوى في ظل التغيرات السياسيه اللي راح تيجي علينا. وفعليا هو هذا صار يعني مع التمويل المشروط سياسيا اللي المعهد برفض انه يعني يكون جزء منه. فتاريخيا كنا ناخذ منح كبيره من مانحين كبار زي الاتحاد الاوروبي، زي سيدا، زي مؤسسات تنمويه اخرى زي الفرنسيين مثلا او البريطان، ولكن مع شروط التمويل المشروط نحن رفضنا ناخذ او نستمر في اخذ هذه المنح. وضمن استراتيجيتنا في 2017 في تقليل اعتمادنا على هاي المنح الكبيره قررنا انه نتوجه اكثر للافراد المانحين وتنويع شكل التمويل الموجود عندنا، وكمان انه نعزز مصادر التمويل الذاتي اللي نحن نقدر نحصلها للمعهد. ولهلا ماشيين، يعني مش عم بحكي انه هو سهل، هذا بتطلب منا يعني جهد كتير اضافي انه نوصل لناس جداد طول الوقت اللي هم بيامنوا معنا في الرساله اللي بنقدمها، في الانشطه اللي بنقدمها. وخلينا نحكي الحمد لله نحن يعني قادرين نوصل للناس هذول اللي هم بيشوفوا قيمتنا في المجتمع سواء محليا أو عربيا أو عالميا.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ان طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

قرية سنيريا إحدى قرى محافظة قلقيلية، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلية. قرية عريقة بتاريخها بمعالمها الأثرية، يعني منذ العهد الروماني، والشواهد على ذلك موجودة. فيعني القرية لها جذور تاريخية عميقة. أهم معالم القرية، إحنا بنحكي في منطقة البركة الرومانية، المسجد القديم، البلدة القديمة.

هاي البركة الرومانية، كان الرومان بحفرها كانوا موجودين في هاي البلاد وتركوا أثار، يعني أثار ومعالم، من ضمنها البرك الرومانية. أسسوا كثير من القلاع والحصون في منطقتنا، في خربة تنورة المجاورة إن موجود معالم أثرية، تحصينات دفاعية نشأ عنها وجود هاي البرك اللي فيما بعد استعملت، يعني الناس استعملوها للري، لسقاية المواشي، حتى أنهم كانوا يستعملوها كمان معلم سياحي في فصل الربيع، يعني كانت تمتلئ بمياه الأمطار وكانت معلم سياحي. حتى المنطقة هنا منطقة جاذبة ومنطقة مطلة فذات إطلالة يعني رائعة جدا وتجذب الزوار لهذه المنطقة.

مسجدها القديم اللي موجود في أعلى قمة البلد، تاريخه قديم جدا، اللي كان فيه مؤسس البلدة اللي هو الشيخ عيسى السنيري، قبره موجود في داخل المسجد. طبعا في أمر ابنه عز الدين عمر بترميم المسجد القديم بتاريخ ما شاهدناه على مدخل القبر، التاريخ المؤرخ على داخل القبر انه يعود لاكثر من 800 عام لما امر ابنه بترميم المسجد. هذا يدل على انه المسجد ما قبل هذا التاريخ.

في تحت المسجد هناك توجد عبارة عن غرفة أو مغارة شبيهة بالمغارة، توجد فيها جثث قديمة جدا، يعني كانت غير متحللة لفترة طويلة، وإحنا نشاهدها غير متحللة، حتى كنا نشاهد مسامات الجلد والشعر اللي موجود على أجسامهم كان ما زال موجود. طبعا حسب ما رولنا أجدادنا أو الناس القدم من أيام ما كانت تركيا في داخل هذه البلاد، إنه كانوا على يعني كانوا متماسكين، الجثث كانت متماسكة، جلدهم موجود، يعني تجد إنه كل بنية الجسم على ما هي. فطبعا حسب ما روى إنه داخل حدا عابد فيهن، فصار في نوع من التفتيت في الجثث.

مجمع على انه موجودين ما قبلنا، موجودين ما قبلنا، ما حدا قدر يعطي تاريخ عنهم او مين هم او كيف تجمعوا بهذا المكان القبر اللي هم فيه، ما حدا قدر يعطي معلومه دقيقه حول هذا الموضوع.

البلد القديم هي كان معظم سكان أهل البلد القديمة يسكنوا في البلد القديمة. هاي البيوت اللي موجودة حاليا هي تعود إلى ملكيتها لأصحاب البلد موجودة. طبعا إحنا نحكي زي ما حكيت لك، هي البلد أسد قبل حوالي 700 عام، ويعني هانو كان سكان البلد يسكنوا في ضمن هاي البيوت. هذه البيوت طبعا هجرت من أصحابها، تم الانتقال إلى بيت أمين عن سكن عتمي وقسم إلى البلد اللي موجودة أمامكم، فأصبحت يعني بيوت فارغة. وهي يعني حتى هذا الشيء ممكن ما ساعدنا في ترميم هاي القرية، لأنه تعود ملكيتها مش عامة، لناس معينين. يعني احنا تواصلنا مع عدة مؤسسات ومن ضمنها مؤسسة رواقي عشان نرمم هاي البلدة. يعني كان أحد العوائق إنه حد يعني الورثة وأصحاب هاي البيوت البعض منهم مش موجود في هاي البلاد، يعني اللي في الأردن، اللي في الإمارات، في دول الخليج أو خارج، يعني خارج فلسطين، خارج الوطن.

يعني البلدة القديمة اللي الآن قايلة جزء كبير منها قايل للسقوط ولعدم ترميمها أو الاهتمام فيها، لأنه بتعرف قسم كبير تركها وهجرها وانتقل للسكن الجديد، فأصبحت فارغة، ما في أي صيانة، ما في أي ترميم لإلها، فأصبحت هي قايلة للسقوط، بالرغم أنه إحنا بنشعر لحنين داخل هذه البيوت.

بكل قوانا بنحاول نحافظ على هذا المعلم انه يظل موجود، يظل هذا التاريخ موجود، هذا الارث موجود اللي دائما بدعم روايتنا كشعب فلسطيني ان احنا دائما اصحاب الحق، لان بالفعل احنا اصحاب الحق. بدنا نحافظ على هذا التاريخ على اساس انه هويتنا نحافظ عليها وتاريخنا الممتد لالاف السنين انه نثبت مدى تجذر ومدى وجود الشعب الفلسطيني في هذه الارض.

0: يا الله.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

الناس اللي كحلها في الليل الجنايب كلها انت الاخميه والبطانيات والحصص والفراش والارض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

موجز الساعة الثانية، أهلا بكم. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في قطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة غرب مدينة غزة. وكان 3 مواطنين ارتقوا نتيجة قصف من طائرة مسيرة تجمعا لمواطنين بساحة الشوة في حي التفاح شرق مدينة غزة. كما استشهد 3 مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأصيب عدد من المواطنين في المواصي جراء قصف استهدف الاحتلال بركسا وأرضا في محيط دفيئات زراعية. وفي السياق أصيب 5 مواطنين إثر قصف الاحتلال شارع اليرموك بمدينة غزة، حيث أدى القصف إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من المواطنين. كما شنت مدفعية الاحتلال قصفا عنيفا للمناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن جيشه يحتل 60% من قطاع غزة حاليا، مشيرا إلى أن توجيهاته هي الوصول إلى 70% من مساحة القطاع المنكوب. وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن حكومة نتنياهو تخطط لتوسيع احتلالها لقطاع غزة خلال الفترة المقبلة من خلال خطة تشمل توسيع ما يسمى الخط الأصفر إلى جانب مواصلة القصف والإغتيال خارج تلك المنطقة. أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوات الاحتلال الإسرائيلي في قائمة الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكابها أنماطا من الاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة. ووفقا لوسائل إعلام عبرية أن ذلك جاء في تقرير غوتيريش السنوي الذي يغطي الفترة بين كانون 2 يناير وكانون 1 ديسمبر من العام 2025، وتناول حالات وثقتها الأمم المتحدة بشأن عنف جنسي ضد فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية خلال اعتقالهم لدى الاحتلال. وأفاد التقرير الذي جاء بعد يوم من إدراج إسرائيل في القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة بأن أنماط العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت خلال عام 2025، مشيرا إلى أن الحالات التي تحققت منها الأمم المتحدة يجب أن تفهم كمؤشرات على نمط ممتد عبر فترات طويلة لا كقائمة شاملة، في ظل استمرار رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بالوصول إلى أماكن الاحتجاز وإلى قطاع غزة. أدى نحو 60,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة المفروضة على الوصول إلى المسجد. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات آلاف المصلين توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء الصلاة في رحابه، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المواطنين عبر أبواب البلدة القديمة والمسجد. وانتشرت قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد وأوقفت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم بالتزامن مع تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة القدس. أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين بالاختناق وفرضت حظر التجول على بلدة بيت مر شمال الخليل. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وفرضت حظرا للتجول فيها ومنعت أصحاب المحال التجارية والصيدليات والمخابز من فتح أبوابها، كما منعت الأهالي من أداء صلاة الجمعة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وأغلقت بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية أكثر من 30 طريقا فرعية داخل البلدة، واحتجزت عددا من المواطنين وسطها ونكلت بهم.
ختام الموجز في أمان الله.

0: قناع بلون السماء رواية لصاحبها الروائي المبعد باسم خندقجي، حيث البحث الفلسطيني في تراكيب الهوية وأبعادها الآخذة بالتمدد كلما طال زمن الرواية وقصرت مدة التحقيق. بين نور وأور شخصيات رواية خندقجي، يطل السؤال الدائم حول حقيقة الأرض وأصحابها، سؤال لن تجد إجابة له إلا في إصغائك لأزيز الريح في واد فلسطيني يعرف وقع الخطى وكم لبث من هؤلاء فيه. حول هذه الرواية قناع بلون السماء نحاور ضيفنا في الاستوديو الروائي الأستاذ عبد السلام صالح. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أستاذ أحمد.
0: أستاذ عبد السلام، لو بدأنا من عنوان الرواية كما جرت العادة، لماذا اختار باسم باعتقادك قناع بلون السماء؟ وإن أردت أن نؤجل هذا السؤال أيضا بإمكاننا أن نؤجله للنهاية كي يعني نستشف هذه هذا المعنى.
1: لا، في البداية ما في مشكلة. في الأدب والنقد يقال أن العنوان عتبة النص، فقناع بلون السماء هو عنوان مناسب جدا ومعبر عن مضامين الرواية وماذا تريد أن تقوله الرواية بكل فصولها ومشاهدها ومراحلها. فقناع بلون السماء هو باختصار، هي القناع كان هو البطاقة، بطاقة الهوية الإسرائيلية اللي استخدمه نور الشهدي بطل الرواية لكي يصل إلى حلمه في مواصلة كتابته لرواية يكتبها لكي يصل إلى فلسطين التاريخية ويدخل في رحلة بحث آثارية لاستكشاف بحثا عن المجدلية، أحد الشخصيات التي يحاول نور الشهدي بطل الرواية كتابتها.
0: الآن ويعني عادة ما نقول بأن الحرفة تأتي في السطر الثاني وقبل الغوص بتفاصيل هذا الكتاب، وأنا أسأل هذا السؤال عادة في نهاية هذه الحلقة يعني كما جرت العادة، ولكن إن أردت أن توصي أحدا يشاهد هذه الحلقة الآن وأن تدفعه لكي يفتح هذا الكتاب أو يذهب ليشتري كتاب قناع بلون السماء، ماذا تقول له؟
1: أقول أن هذه رواية فلسطينية بامتياز، رواية حديثة وتجريبية، لم تبتعد عن الهم الفلسطيني العام، بل كانت معبرة حقيقية ودخلت في أعماق هذا الوجع أو التعب أو المعاناة الفلسطينية، بدءا من المخيمات انتقالا إلى الواقع الحاضر، وحملت مضامين كثيرة مرت على الروح الفلسطينية في المخيم وبالمراحل السيسيرة التي مرت فيها، مرحلة أوسلو ما قبل أوسلو ما بعد أوسلو والواقع الحالي، فهي رحلة في الحياة أو التجربة أو الواقع الفلسطيني محملة بمضامين، جزء منها نقدي وجزء معرفي، جزء بصدق ووعي ورؤية واضحة، مرتكزة ومستندة أساسا إلى الجوهر والجذور الشخصية وجذور القضية الفلسطينية بكل معاناتها ومراحلها السياسية المختلفة.
0: ما الفائدة التي جناها نور من الهوية الإسرائيلية؟ وهنا لا أقول بالمعنى المادي، يعني لا أقول بأنه اكتسب أو اغتنم هذه الهوية الإسرائيلية كي يمرح في الأراضي الفلسطينية، وإنما كانت هذه البطاقة الإسرائيلية وسيلة له لفهم الرواية الإسرائيلية ومنها لفهم الرواية الفلسطينية وحقيقة هويته هو كفلسطيني.
1: هلا بنرجع هون لطبيعة شخصية نور الشهدي. نور الشهدي بيكتب رواية، كان منشغل أو مهموم بشخصية المجدلية واضطر يرجع على الأناجيل ويتبعها. استفز نور أنها قدمت برواية دان براون شغل دافنشي بشكل استشراقي، فأراد أن يدافع عن هذه الرواية، هي روايتنا وهذه شخصيتنا المجدلية هي الفلسطينية التي هجرت وقمعت وحوربت وشوهت شخصيتها كما يرى نور، فذهب لكي يعزز روايته بحقائق تاريخية، فذهب في رحلة استكشاف لأماكن أثارية في بحث في بعثة أمريكية أوروبية مشتركة لكي يستطيع الوصول، استخدم البطاقة لكي يستطيع الوصول لمتابعة همه في البحث لكي يكمل روايته.
0: هل يمكن القول بأن الاستعانة بمريم المجدلية كان أيضا لكي يقول بأن هناك شاهد تاريخي على المعاناة الفلسطينية على يد اليهود؟
1: بالضبط، كان يريد أن يفند الرواية الصهيونية التوراتية بحقائق تاريخية، وبالمناسبة هنا استخدم تقنيات سردية حديثة، استخدم بالبداية تبدأ الرواية من بطاقة صوتية كان يسجل على هاتفه الجوال مشروعه الروائي ويحاور فيه صديقه مراد الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني ويناقشه ويعرف اعتراضات صديقه ورفيق عمره على مغامرته. وكان يقول لمراد: أعرف أنك تشتمني الآن، أنك غير راضي عن محاولتي، لكن الشيء داخل نور كان يدفعه بقوة لمتابعة هذه الرحلة في كتابة الرواية.
0: الآن الخروج من المخيم والبحث عن الذات والذهاب إلى أعماق فلسطين التاريخية والنظر من بعيد للمأساة الفلسطينية ومن وجهة نظر إسرائيلية كي يعني تكتشف نفسك. وقد قال باسم خندقجي في هذه الرواية وفي يعني في بداية هذه الصفحات بأن الإسرائيليين استطاعوا أسطرة معاناتهم لكي تصل إلى ما صارت إليه، بينما نحن لم نستطع أسطرة هذه المعاناة، رغم أنها بكل تأكيد ترتقي إلى ما حدث وربما تفوق بمراحل ما حدث في الجيتو أو في الهولوكوست وغيرها. وبالتالي ما أهمية أن ينبه الفلسطيني دائما لمظلوميته حتى وإن كان يكتب رواية بأسلوب فني، الغرض من وراءه هو يعني البحث عن الهوية بشكل عام.
1: ضروري جدا، وباسم نجح جدا، وما فوزها بالبوكر وترجمتها إلى 6 لغات على الأقل إلا دليل على ضرورة وأهمية هذا التركيز. المشكلة أن تاريخيا كانوا الصهاينة بمرحلة معينة عبء على أوروبا، فأوروبا والعالم كله يقف مع الصهيونية لكي يخلص منها، صدرها من أوروبا إلى الشرق، فكان كل وسائل الإعلام والدول الأوروبية الاستعمارية أيضا والولايات المتحدة كانت ضدها كلها مع الرواية، وهي التي ساعدت الصهيونية بتكريس هذه الرواية. ما يبدأ باسم شيء ضروري جدا أن نقدم روايتنا ونصر على ما يحدث، رغم أنه يعني أعلى بكثير مما حدث مع الصهاينة، وكنا ما زالت بالذاكرة وما زالت مستمرة الإجرام والوحشية الصهيونية في غزة وفي كل المناطق، فالفلسطيني تعرض لأكثر بكثير مما تعرض له اليهود، وما زال يحدث الآن وأمام الجميع على الشاشات. من هنا نرى أن العالم بدأ يتحرك، في أوروبا، في أمريكا، المظاهرات، الطلاب، في كل العالم بدأت وجهة النظر العالمية تتغير بالنسبة للقضية الفلسطينية، وبالمستقبل القريب أتوقع أن يحدث تغييرات تنعكس على المستوى السياسي أيضا وقرارات بعض الدول في أوروبا والعالم.
0: كيف استفاد برأيك نور وكيف استفاد باسم من فكرة تواجده في السجن والاشتباك المباشر مع الإسرائيليين للخروج بهذه الشخصية، شخصية نور التي استطاعت أن تفند الرواية الإسرائيلية؟
1: أنا شخصيا كان لي فرصة الاطلاع على تجربة باسم من خلال مشروع سريكتون في رابطة الكتاب. باسم مشهوف بالتاريخ، كتب خصوص بدر الدين، يعني باسم يعشق التاريخ، لكن رواياته كانت تاريخية محض. هنا باسم استفاد من إمكانياته واطلاعه العميق جدا جدا على التاريخ، ووظفه بشكل رائع ومدهش وحديث في هذه الرواية. هذه ليست رواية تاريخية، تعود إلى التاريخ أحيانا لكن توظفه بشكل مدهش ومبدع وبعلم. باسم واضح أنه قارئ الأناجيل جميعا، قارئ سيرة المجدلي، قارئ متعمق وباحث حقيقي في التاريخ، وظفه هنا لكي يدافع عن رؤيته وهويته ومعاناته. باسم أيضا خلال تجربته في الاعتقال وخلال عمله النضالي عاش وفهم واستوعب وقدم وناضل في صفوف شعب الفلسطيني. فباسم يعني عن وعي وعن تجربة وعن تجربة معرفية إلى تجربة حياتية مباشرة استطاع أن يقدم شخصية نور بشكل مدهش جدا، وكان موفق.

0: عمل رائع وعظيم ويستحق فعلا الترجمة وحصوله على أكثر من جائزة.
1: ما الضجة التي قد يحدثها هذا الكتاب، وما الضجة التي قد يحدثها شخص كباسم وفكر كفكر باسم في الشخصية الإسرائيلية وفي الهوية الإسرائيلية؟
0: عذرا بس لأنه
1: طبعا
0: لا، جائزة البوكر يقدمها الناشر وليس الكاتب، يعني باسم لم يقدم نفسه، دور النشر
1: هي رشحته،
0: فلم يكن يعلم يعني، وفوجئ حقيقة بفوزه بالجائزة. قبل الإجابة كنت أريد أن أتحدث عن جمال وعظمة هذه الرواية، أساليب السرد الحديثة التي تستخدمها، التقنيات السردية، تسجيل البطاقات الصوتية، الرسائل إلى مراد في السجن، استخدامه لوصف واقعه بدءا من المخيم والانتقال ورحلته والصدفة التي وجد فيها المعطف الذي داخله
1: اللاوي
0: إلى رحلته انتهاء إلى سماء إسماعيل الصبية الفلسطينية بنت حيفا التي حدث معه حوار وإشكال، وهذه كانت الصدمة التي جعلته يرمي القلادة التي على شكل نجم داود ويمزق الهوية الإسرائيلية، ويحكي ويقول ويختم الرواية بأنت أنت مصيري ومآلي كهوية كوجود كشرعية. فالعمل الرواية متقنة جميلة جدا، بلغة عالية وراقية، بناء الفني والمعماري للرواية مدهش واحترافي ومتقن، بسلاسة بدون افتعال، بحس إنساني رفيع، استطاع أن يدخل داخل عمق الشخصية الفردية، كل الشخصيات مرسومة بدقة، شعر بها، أحياها كأنها من لحم ودم، أنت لا تشعر أنك تقرأ رواية، أنت تدخل في العمل كأنك ترى الأشخاص وتحاورهم وتعيش معهم. فكان عمل فني إبداعي رائع وعظيم، قدم هذه المضامين الهائلة. لا تكفي المضامين وحدها لكي تجعل الرواية رواية عظيمة ومهمة، أحيانا كيف تكتب الرواية، كيف ترسم الشخصية، كيف تصف المشهد، كيف تتساير مع الأحداث وتسيرها، كيف تتحكم وتتعامل مع التناقضات الداخلية داخل كل شخصية وعلى المستوى الخارجي والعام. رواية سلسة رغم كل ما قلت عنها، هذا لا يعني أنها في غاية التعقيد، بالعكس هي بغاية البساطة، لكن بساطة المتمكن، بساطة المحترف الذي يستطيع أن يمر على عمق الأشياء بلغة سلسة راقية معبرة وحقيقية.
1: ما أهمية مثل هذه الرواية في ضحض هذه الروايات الإسرائيلية والمحاولة ومحاولة اللعب أيضا على وتر الهوية الإسرائيلية، يعني خلق أزمة لدى الشخصية الإسرائيلية، لدى الهوية الإسرائيلية، لدى المواطن الإسرائيلي؟
0: لا أدري، قد لا يعجبك جوابي، لكن أرى أنهم محتقنين جدا، ويتم زرع البغض والكراهية من البدء، يحقنون الأطفال بالسموم الفكرية والتربوية والإنسانية. نصهم التوراة الديني بشع ويدعو للقتل، وتركيبة متوحشة. لا أرى أن التأثير سيكون مباشر إذا كان من رواية واحدة، أرى أن التغيير سيكون من العالم أجمع،
1: بكل تأكيد
0: يبدأ من التشكيك في البداية، لكن التفاعل والتأثير المباشر أجد به صعوبة إلا على المدى البعيد إذا تغيرت التركيبة الحاكمة.
1: هذا ما أقصده،
0: إذا انعكست على الناس، تغيرت التركيبة المتوحشة للحكومة الحالية المجرمة، على المدى هذا البعيد ممكن. لكن بس أنا كنت أحكي عن التأثير هنا في عمان، ليس على مستوى الإعلام والوسائل التواصل، مجموعات كبيرة هنا في عمان التقت شباب وصبايا طلاب وجامعيين ليناقشوا هذا العمل في أكثر من مكان، مجموعات تفوق 20-25 مجموعة في عمان ناقشت هذا، وكذلك يحدث في أكثر من دولة عربية وفي العالم أيضا. رواية ملفتة ومشوقة وتحمل مضامين عظيمة وجميلة وبأسلوب فني إبداعي روائي رائع جدا.
1: أنا لا أستطيع أن أغوص يعني في رواية يعني تزيد على 200 صفحة في حلقة مدتها 20 دقيقة أو أكثر بقليل، ولكن لربما نستطيع أن نتحدث عن أهم الفصول التي أوردها باسم، وبرأيك ما هي أهم يعني العقد التي طرحها باسم وتخلص منها في خلال هذه الرواية؟
0: منذ البدء باسم تدرج من بدايته، شخصية الأب المناضل الرمز الأبصر شو التاريخي، وكيف تم التعامل معه بعد أن وقع على تعهد بعدم ممارسة أي نشاط وهو أحد رموز الانتفاضة، وعزلته في مخيم. عزلة الأب لم تكن تعجب

0: نور شخصية الرئيسية، وانتقاله بحكم شخصيته شكله اللي يشبه الاشكنازيين جدا، ونوع من علاقته بمراد مهمة جدا، حمله لتاريخه وأسئلته الداخلية عن المخيم وعن هويته وعن جذره الثقافي والروحي، انتقاله وارتباط ذلك بالسياق التاريخي للمجدلية، وبحثه ورغبته في كتابة الرواية هي رحلة في بحث عن الذات نوعا ما. الانتقال للرحلة البحث التاريخية وحثوره صدفة على الهوية أثار تساؤل أكثر، وفي الرواية حوارات يعني يكاد يكون يختلط عليه أحيانا، هل هو نور أم أور، فهذا الصراع داخلي داخل الشخصية نفسها. وتعامل مع الباحثين خاصة مع الشخصية الصهيونية، الفتاة الصهيونية، وضغطها المستمر عليه، واعتراض ومعارضة والموقف القوي والصلب لسماء إسماعيل الفلسطينية، وحواره معها أيضا هو ما ساعده على اكتشاف ذاته من خلال المواقف التي تعرض لها خلال هذه الرحلة مرورا بكل هذه المحطات دي.
1: هل تعتقد أيضا أستاذ عبد السلام بأن الأديب أو الكاتب أو الروائي أو الشاعر الفلسطيني الذي يبقى عالقا في الذاكرة ليس ذلك الذي يذهب لمناقشة سطحية القضية الفلسطينية بأنها شعب يقتل على يد شعب آخر أو على يد محتل، وإنما أيضا يذهب لتشريح الشخصية الفلسطينية؟ وهذا أيضا ما يجعل باسم خندقجي في هذه الرواية هو روائي مهم، ويجعل هذه الرواية من الروايات التي بكل تأكيد ستكون لها يعني أثر في التاريخ الفلسطيني وفي الذاكرة الفلسطينية. أهمية أن نناقش قضيتنا الفلسطينية ليس بسطحية القاتل والمقتول أو بالجاني والمجني عليه، وإنما أيضا أن نناقشها بجوهرها وب بتراكيبها التي قد تبدو معقدة، ولكن عندما ننظر إليها هي كما تفضلت يعني هي جزء أصيل من شخصيتنا. قصائد درويش تبقى في الذاكرة لأنها تناقش الوجدان الفلسطيني، روايات غسان تناقش الهوية الفلسطينية، الذاكرة الفلسطينية، كل هذه الأمور هي التي تبقى في الذاكرة الفلسطينية، ولا تجعل من كاتب جيد أو من كاتب باق مع التاريخ وكاتب قد يوضع على الرف. أهمية أن يكتب الفلسطيني عن هويته وعن أرضه وعن تراكيب تلك القضية بعيدا عن الشخصية الظاهرة هي كما تحدثنا الجاني والمجني عليه.
0: من جماليات الأدب الفلسطيني خصوصا الحديث أنه استطاع أن يؤنسن، أن لا يتحدث القضايا العامة فقط، أن يحول الشخصية لحقيقتها، جوهر الشخصية نكسوها بلحم ودم، أن تكون الشخصية مقنعة للقارئ كإنسان في البداية، ثم يحمل هذه الشخصية أو يتطرق لبعض جوانبها اهتمامها بالهم الوطني العام. تم تحقيق ذلك، واستطاع الكتاب والروائيين والشعراء الفلسطينيين تحقيق ذلك بمستوى عالي جدا. المشكلة حتى نصل لما نريد، أريد أن أسأل سؤال، لماذا لا تتحول هذه الرواية إلى فيلم سينما؟ الناس المشاهد والمرئي والمسموع أكثر قربا وأكثر تأثيرا. إذا تحولت بعض الروايات الفلسطينية إلى أفلام أو مسلسلات هنا تساهم بإيصالها أكثر إلى القارئ، لأن الناس العصر الحديث الناس ابتعدت قليل، ما زالت تقرأ طبعا، لكن النسبة قلت، الناس تتجه للمشاهدة أكثر من المقروء. فإذا أردنا أن نخدم هذه القضايا أجزم أن عدد ليس قليل من الكتاب الروائيين والقاصين والمبدعين الفلسطينيين قدموا أعمال رائعة وتستحق جدا، يعني سهل جدا هذا العمل تحديدا يتحول لسينما. الأحداث متماسكة، المكان، الحوار، التفاصيل كلها مرسومة بدقة، يعني سهل جدا تحويلها لسيناريو لفيلم أو لمسلسل، هي والكثير من الأعمال الروائية الفلسطينية المتعلقة بفلسطين أو المتعلقة بالأسرة.
1: الآن كثافة الأفكار التي قد يوردها باسم في هذه الرواية أو قد يوردها كتاب آخرين في كتبهم حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قد تجعل من يعني القارئ غير الفلسطيني يعني قد يشت يعني في بعض الأحيان. كيف يمكن لنا أن نجذب القارئ غير الفلسطيني أو غير الملم بالقضية الفلسطينية لصالح الرواية الفلسطينية وليس الرواية الإسرائيلية؟
0: تمام، أنا برأيي الشخصي وقد يختلف معي الكثير، بالكتاب الجديدة، الكتاب التقليدي، الشكل الروائي التقليدي، أي قارئ سيكون متوقع لديه وليس مشوقا. البداية أن تبدأ رواية بتسجيل صوتي

0: عن أنني أريد أن أكتب رواية. هذا شيء يثير الفضول أكثر. نعم. ليست يعني الرواية ليست رواية جاهزة من بدايتها ومتوقعة ومألوفة. شخص يريد أن يكتب رواية هذا يثير نوع من الفضول. شخص يريد أن يكتب ليس شخص كتب وأنجز. الرواية تنمو مع القارئ، ليست رواية منجزة بالنسبة للقارئ بوعي أو بلا وعي بشكل أو بآخر. فهو يحاول ماذا يريد أن يكتب هذا الرواية. شخصية المجدلية، شخصية رسائله لأسير تثير الفضول، ماذا لماذا أسر، ما هو ما هو علاقته به، ماذا يريد أن يقول للأسير، وصفه لإيصاله لوالدة الأسير مراد أن تريد الباص إذا بزيارته، وكيف يهرب رسائله المراد من خلال الكتب. يعني كلها في عناصر التشويق عالية جدا. التقنية والأسلوب الكتابة والكتابة استخدام تقنيات حديثة ومختلفة يعني تثير يعني نوع من التشويق لدى القارئ لمتابعة
1: السد الدراماتيكي. يعني تشعر بأن هناك نوع من التشويق
0: والتقنية ليست تتابع كلاسيكي، هو استخدام الرسالة. أنت تقرأ رسالة لا تتابع حدث في رواية. أنت تسمع وتقرأ بطاقة صوتية، كيف يفكر، هل ستجب رواية هذا الجانب أم إلى ذلك الجانب، يدخلك باسم عن طريق نور الشهبي في عقل الشخصية أنه هل ذلك سيرضي مراد، هل هذا سيعترض عليه، سيشتمني مراد، هل أتجب هذا الاتجاه أم أتجب ذلك الاتجاه.
1: إذا ما
0: هذا يثير نوع من
1: إذا ما تقصد أستاذ عبد السلام بأن الكتابة بالأسلوب الذي يتماشى مع المزاج العام للقارئ الآن هو الذي يجعل من الكتاب كتابا واصلا وناجزا لدى القراء. يعني أذهب لقراءة هذا الكتاب لأنه يتماشى مع مزاجي ومع ما أتطلع إليه من هذا الكتاب.
0: ليس يعني قد يكون فيها استشارة غير مباشرة، ليس سعيا وراء إرضاء للقارئ، هو إثارة القارئ لإكمال لجذبه أنه مشارك. هل أفعل كذا أم لا أفعل كذا؟ القارئ عندما يسأل القارئ هل أتجب هذا الاتجاه أم هذا الاتجاه، باللاوعي القارئ سينحاز لأحدهما. إذا شارك بشكل أو لمن سينحاز، شارك إذا باتخاذ القرار نوعا ما بشكل خفي وغير ملموس.
1: وأنا يعني أعود لسؤال أوردته في البداية عندما تحدثنا عن تأثير هذه الرواية، ولربما يبدو أن تأثير هذه الرواية متجليا بإبعاد باسم خندقجي إلى مصر. ومن المعروف بأن معايير الإبعاد تأتي على مقدرة المبعد أو المحرر على التأثير، ومن الواضح أنه ضمن التقارير التي بعثت بحقه لدى جهاز الأمن الداخلي أو الموساد أو غيرها كانت تقول بأن باسم خندقجي يستطيع التأثير، وبالتالي هو يعني أثر وعلى ضوء ذلك يعني حرر وأبعد إلى مصر. ما أهمية أيضا أن يتم التواصل مع باسم خندقجي ويعني محاولة إخراجه من هذا المنفى الذي هو فيه؟ بكل تأكيد يعني مصر دولة عربية شقيقة ولها مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية ومن الأسرى باحتضانهم، ولكن أيضا هو في النهاية منفى لأنه كتب عليه ولأنه لا يستطيع مغادرته أو الالتقاء حتى بوالدته. ما أهمية وما الدور الذي يقع على عاتق أولا الفلسطينيين الشعب الفلسطيني، وثانيا على المثقفين والأدباء الفلسطينيين والعرب بالتواصل مع باسم، بدعم باسم، لا أدري يعني كيف يكون شكل الدعم لروائي وشاعر، ولكن بكل تأكيد هو يحتاج الدعم منا جميعا.
0: نحن في رابط الكتاب الأردنيين ننوي عقد المؤتمر العربي الثاني بعد الانتخابات، الانتخابات قريبا جدا بعد يومين، وستبدأ لجنة حضرية. أنا يشرفني أن يكون باسم كميل الأسرى الكتاب اللي تحرروا هم أعضاء باللجنة التحضيرية، ومن الممكن عقد المؤتمر إذا استطعنا ذلك في القاهرة لكي يشاركوا مباشرة. يعني إذا تعذر ذلك سوف يشاركون معنا عبر زوم في رابط الكتاب. الروائي دعمه وتعزيز صموده يأتي من الاهتمام بمنجزه بأعماله، قدرتنا على إلقاء الضوء على أعماله الإبداعية، تقديم أعماله الإبداعية، عمل لقاءات عبر الزوم بشكل شبه مستمر. في آخر نشاط شارك فيه كميل بحنيش وعمار الزبن ومحمود العارضة في عملته الملتقى الأحزاب الأردنية، في آخر مداخلته كميل حكى سعيد جدا بالمشاركة، أتمنى أن لا ينسوا. نحن خرجنا نوعا ما لكن هناك كثير من الأسرى تغزون الاحتلال، وتمنى علينا أن نستمر ليس كرابطة لكل من هو مهتم أن تبقى

0: اهتمام وتسليط الضوء على معاناة الأسرى وعلى همومهم وأوجاعهم بشكل مستمر. يعني دعمنا لباسم لجميع الأسرى الكتاب وغير الكتاب هو باستمرار تسليط الضوء على معاناتهم، باستمرار دعمهم حقوقيا والدفاع عنهم إنسانيا، رفع البيانات الاعتصامات بأي شكل من الأشكال الذي يعزز صمودهم واستمرارهم بشكل مستمر،
1: وبتذكيرهم أيضا بأننا لا ننسى نضالاتهم ولا نتنكر لها، وإنما يعني هي الظروف بكل تأكيد، ولكن علينا دائما أن نقف بجانبهم وإلى جانبهم. أستاذ عبد السلام، إن أردت أن توجز بكلمات بسيطة هذه الرواية، ولا أدري إن كان هذا أمرا سهلا، ولكن إن أردت أن توجز أيضا هذه الرواية ماذا تقول؟
0: أسعدتني الرواية بقدرة أنا امتلاكها للصفات الفنية، ليس المضامين فقط، المضامين عظيمة بدون شك، لكن رواية احترافية متقنة سهلة على القارئ، حققت جميع العناصر في بنائها الفني وفي معمارها الروائي، وهي رواية ستكون ممتعة للقارئ ومفيدة جدا، تحمل المتعة والفائدة بنفس الوقت.
1: نور أم أور الذي برأيك استطاع أن يجذب، أو استطاع أن يجذبك أنت على الأقل، ويستطيع أن يجذب القارئ؟
0: صدقا قدرة باسم على التنقل، الصنعة بالرواية أدهشتني أنا، الحرفة، العمل، إتقانه بدون افتعال، بدون أن يستعرض قدرات روائية إبداعية، قدم الفن ملخصا بالمتعة.
1: يعني لغة عالية من شخصية مثقفة وشخصية فلسطينية يعتز بها ومناضل فلسطيني، له منا كل التقدير والاحترام. أستاذ عبد السلام صالح الروائي، لا أملك الآن إلا أن أشكرك على حضورك معنا أولا، وعلى كل مجهوداتك التي تقوم بها، وكل الإخوة معك في رابطة الكتاب الأردنيين في دعم رواية الأسرى الفلسطينيين وفي دعم رواية مظلومية الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم على الاستضافة، وشكرا لكم على الجهد وعلى هذا البرنامج الرائع.
1: شكرا جزيلا، وشكرا موصول لكم أيضا مشاهدينا، وعلى أمل في لقاءات أخرى. إلى اللقاء.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب واعينا وعلى كل واحد باللي لابس، ما خدتش حاجه، ما تأملناش انه هيك، وداري راحت وضابنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مسار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجه في معنا. يعني لو بدنا نصلح الخيمه صرت بتتنزع تتنتف، ما فيش مجال لاي شيء، ايش نسوي يا رب الفقر.

هذا الحاجز من خلفنا والذي يسمى بحاجز عطارة، هذا الحاجز يفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها. هذا الحاجز أيضا يعيق حركة المواطنين يوميا، سواء من قرى شمال غرب رام الله أو من الشمال إلى الوسط. سنكون معكم من بلدة عطارة هذا اليوم للحديث أكثر عن هذا الحاجز الاحتلالي المقام على مدخل بلدة عطارة، فكونوا معنا.

0: أخي نزار، اليوم نحن عندكم ببلدة عطارة، كل الاحترام لحضرتك أكيد ولكل أهلنا بعطارة، حاجز عطارة، ونحن نتحدث عن الحواجز اللي أقامها الاحتلال على مستوى الوطن ما بين المحافظات لتقطيع أوصال الوطن ولإنهاك المواطن الفلسطيني. خلينا نحكي عن حاجز عطارة. هذا الحاجز اللي بشكل عبء أكيد سواء على أهل بلدة عطارة أو على القرى المجاورة والقرى شمال غرب، خلينا نقول رام الله وشمال الضفة الغربية، ما بين رام الله والضفة الغربية. نحكي عن هذا الحاجز، من إمتى ابتدى وابتدت المعاناة مع هذا الحاجز؟
1: زي ما تفضلتي، احنا صار عندنا بجوز في الضفة حوالي 1000 حاجز، انتم بتعرفوا اكتر مني. اول شيء اهلا وسهلا فيكم، شكرا لاهتمامكم. يعني بصراحة طبعا بتحكوا واجبنا وشغلنا وكذا، بس لا بالعكس، يعني اهتمامكم انكم تيجوا تفقدونا بصراحة، لانه في ناس زي ما تفضلتي بطلوا حتى يجوا على بلدنا. بلدنا اذا بتطلع من هون مطلع على ساحل فلسطين كلها، وكان ممكن تكون منطقة سياحية، ويعني في كتير ناس اجوا كانوا حابين يبنوا هون زي عزب وزي فيلل وهلهم. للأسف الحاجز عاق هذا الحكي. هلأ إنه هلأ بشكل عام، هلأ هو إنه بأثر على حياة يومية، طبعا بأثر على حياة يومية. هلأ الحاجز هذا للأسف بس أنا بشوفه لإذلال الناس، وطبعا تأثيره من ناحية اجتماعية واقتصادية من جميع الجهات. يعني صعب بحطوا حاجز نص ساعة ساعة بحجزوا سيارة بتوصل السيارات لبرزيت من الجهة الجنوبية لهون، لما يكون حاجز بتوصل لروابك من السيارات، وضع خصوصا الصبح بيكون وضع سيء جدا، عصر بتعمدوا يحطوا الحاجز بصراحة الصبح مشان يعطلوا الناس، وبعد الظهر يعني عند الترويحة برضو مشان يعطلوا الناس. وبصراحة أنا بحكي هذا الحاجز مش أمني بصراحة، لأنه سمعنا يعني بتحط حاجز ساعة وبعدين بترفعه وكل السيارات بتمر، يعني ما دخلوا إلا بالفعل مضايقة الناس والتأثير عليهم وإدلالهم محاولة، يعني بالطريقة هاي
0: يعني يعيقوا حركة المواطن. زي ما ذكرت حضرتك صباحا بسكو ساعة أو أكثر صف السيارات لوقت بيكون هدفهم الموظف ما يوصل لوظيفة، طالب ما يوصل لجامعته، التاجر ما يوصل لسواء محله أو لتسويق البضاعة اللي بده يوصلها. ولكن أيضا هذه مثل هذا الحاجز فصل ما بين قرى عدة ومدن عدة، يعني قديش برضو هذا بيأثر على الفصل الجغرافي؟ خلينا نقول
1: يعني صار اللي مضطر بس إنه بده يجي باتجاه الشمال، يعني يجي اللي مش مضطر بصراحة بفكر 100 مرة قبل ما يجي على حاجز عطارة، لأنه بيعرف البهدلة اللي بتصير عليه. زي ما تفضلتي إنه بس مش العطارة لحالها، هذا عطارة بمر منه كل الشمال، اللي هو بصراحة من عبوين عرورة مازال اللي بتوصل لسلفيتو نابلس كمان، اللي بمر من هذا الحاجز طبعا بيعطلهم. في ناس صاروا يفكروا، حتى موظفين اللي بيجوا من نابلس كانوا يوم يوم يجوا، صاروا يفكروا كيف يسكنوا في رام الله بصراحه.
0: واذا بدهم يسكنوا في رام الله فيها تكلفه ماديه، والوضع المادي معروف لكل الموظفين، يعني
1: الوضع المادي يعني بصراحه الحياه صعبه جدا. شو بدي احكي لك، يعني على كل الضف على كل فلسطين، يعني على كل الضفه الغربيه، يعني
0: بهدف اذلال المواطن الفلسطيني. ايضا لاحظنا كمان وشاهدنا واكيد هنالك

0: من جيب
1: سرقة
0: سرقة سرقة أشكال خبر وشكلها مرخصة كمان يعني واضح يعني مش بالسر يعني فسرقة أشكال خبر من الناس إنه معك 200 شيكل 500 شيكل باخدوهم منك محدش غير هيك إنه صاروا يضربوا الناس كمان يعني يضربوا الشباب خصوصا الشباب إذا كان يعني بصراحة شاب أو شابين هم ثلاثة يعني من أسبوع يعني شاب ضربوا ثلاث شباب على الحاجز من عطارة وغير عطارة بضربوهم صراحة واخذوهم على المستشفيات يعني مش بس ضرب ضرب مبرح وبدون أي سبب بدون
1: حتى
0: أي سبب.
1: سيارات الإسعاف والمرضى نعم. ما بيسلموا على هذه الحوادث من المضايقات والوقوف المتعمد توقيفهم على مثل هذه الحواجز. خلينا نحكي أخي نزار قبل ما نختم كلامنا عن البوابات التي أقيمت على معظم القرى الفلسطينية. أنا أحكي نخصص اليوم عطارة في بوابة على المدخل الرئيسي وذكرت لي في بوابة
0: في بوابة اللي بتنزل تحت رواب مسكرة من زمان يعني كان منفس تاني لروابي بصراحة كان ما يمروش من عطارة للأسف سكروها لهم أكثر حوالي سنتين
1: مسكرة. يعني الناس اللي كانت ما بدها تمر من عطارة
0: تمر من روابي
1: حتى هاي سكروها
0: من زمان.
1: طيب نحكي عن البوابة اللي على المدخل الرئيسي لعطارة شو عملت هاي البوابة؟
0: عملت عطلت الناس أذلت الناس مهدلت الناس وخصوصا بصراحة تأخذنيش دائما طبعا بس في رمضان بتزيد يعني الناس بيفطروا على الحاجز حاولنا أهل برزيت أهلنا في برزيت ما قصروا قطبوا الخدمات نيموا الناس إحنا نفس الإشي ضمن إمكانياتنا كمان كنا نساعد الناس لما يتأخروا وناموا على الحواجز وكذا وكنا محضرين حنا للطوارئ من هالشكل حتى لليوم صراحة محضرين طمر ولبن ومي الحد الأدنى
1: للناس
0: لا لطفا يعني الحد الأدنى مفكرين بجوز عندها برزيت إمكانيات أكثر منا بس بالحد الأدنى يعني في تعليمات إلنا هون إنه للناس إنه نستضيف الناس أهلنا صحيح. اللي صدفة بن
1: أمام كل خلينا نقول اللي بتأخروا على الحواجز خلينا نقول كل الافتعالات الافتعال اللي هم بيقوموا فيه الحدث الافتعالي من قبلهم مش من قبل الشباب الفلسطيني دائما هم يجدون أي ذريعة يعني بأي شيء بيتحججوا بس مجرد يسكروا بوابة قرية أو بلدة صح. على أساس يحجزوا الناس بالشوارع على أساس يضايقوا أهل
0: زمان كانوا يفتشوا على ذرائع صراحة اليوم بدهم مش ذرائع اليوم بسكروا بدون ذريعة بدون ذريعة بسكروا
1: نعم وكمان بيسرقوا
0: وبحكي لك مش بسرقوا الشباب وبضربوهم سايفة وبعدين الشغلة مش أمنية عفوا يعني مع احترام ما احنا عارفين ما احنا محتلين يعني في نص رام الله الجيش في نص نابلس الجيش في نص جنين الجيش مخيم سمعت جديد في الانتخابات داخل 20 شاب بالغلط على المخيم هو فيش فيه اشي مخيم جنين قاموا القيامة كيف بدهم يطلعوهم من مخيم جنين يعني دليل انه هم بدخلوا على كل اذا شو تحط لحواجز وامن وهذا غير اذلال الناس
1: صحيح
0: عن جد احنا بدنا اهل الناس تيجي تحط غير اذا بدكم امن ما هم بدخلوا على نص رام الله بطول
1: يعني سرقوا اراضينا وسرقوا المزارعين من اراضيهم وسرقوا الاراضي وسرقوا الاغنام والمستوطنين بهالتلال عايشين وباذن كل المواطنين صحيح. كملوها علينا بالبوابه
0: بالضبط بالبوابه
1: ولكن احنا صامدين
0: طبعا هم هدفهم انهم يحاولوا يهجرونا يزحقونا ما فيش محل هاي بلدنا هاي ارضنا من ملايين سنين حكيتها وراح تضل ملايين سنين ومش راح نهاجر بدنا نصبر شوي الهدف انه نصبر الله بعيننا يعني شو بدنا نعمل هاي دولة قاتلة انا سمعتها من اجانب مش منا دولة قاتلة مجرمة انكشفت في كل الدنيا بعد احداث غزة ولليوم في لبنان ولا وفي ايران في كل الدنيا
1: اي بالنهاية هاي الحواجز ما في حاجز بيننا وبين ارضنا ما في حاجز بيننا وبين بيوتنا ما في حاجز بيننا وبين وطننا مهما يعمل حواجز وما يعملوا بوابات الارض ارضنا والبلد
0: بلدنا نعم ولازم هاي الحواجز تنشال بدهم امن هيهم بروح انا زي بدهم يعني بطولهم من نص رام الله او من نص عطارة
1: صح
0: شو معنى يعني انك تحط حاجز يعني غير اذلال للناس احنا لازم الناس المؤسسات الرسمية السلطة والشعب يعني مش السلطة والشعب تاخذيش احنا منش نحكي عن انتفاضة مثلا فيش عندنا لا سلاح ولا برود ولا RPG ولا اشي عندنا حتى الحجر ممنوع تضرب حجر ما حكي ممنوع تحكي بطوله تلفونك بضربوك عليها يعني هذا يعني مصيبة يعني بصراحة الحواجز هذه لازم تتشال اذا فيش فيها اشي مدام انتم محتلين كل الضفة الغربية ليش تحط حواجز صراحة
1: ام انتم قادرين كل بيت تدخلوا
0: ليش تحطوا حواجز
1: هذا شئتم
0: ما لها معنى يعني بصراحة
1: يلا بالنهاية بنقول هذا هو الاحتلال القاتل المجرم
0: مجرم
1: ولكن نحن صابرين

0: أبو أحمد وإنت بيتك في بداية، خلينا نقول في بداية البلدة، بلدة عطارة، أكيد حضرتك مطلع بما أنك موظف وبتروح وتيجي على شغلك، أكيد بتطلع على المعاناة اللي بعانيها أبناء شعبنا على حاجز عطارة. احكي لنا شو بتشوف يوميا من سنين لهلأ.
1: من سنين معنا بتحسن بمشوارك، تروحي مشوار 10 دقائق بتقعد معك مرة 3-4 ساعات المشوار ترجع على البيت، ومشوار كل 5 دقائق بترجع على بتروحي. وهذه المعاناة الحاجز دائما نعاني منها، مش بس العطارة، بعاني منها الكرة الشمال، كرة الجنوب، اللي بعاني منها الأهل اللي بيروح على أي قرية بيروح عليه، بعاني من الحاجز هذا دائما. الحاجز هذا صعب شوي عندنا، اعتداء دائما على الشباب، السيارة فيها الشباب اعتدوا عليها، بيطزوا الشباب من السيارة بغلبوهم. بس بالنسبة لل يعني الكبار ما بحكيش معهم كذا مع الشباب، بس تفتيش ما نزلهم، تفتيش تفتيش يرفع جريك وبصيروا بالجيم وبغلبوهم وقعدوا على الحجار وبربطوا ايديهم.
0: مرت فترة من الزمن إنه كان حاجز عطارة يكون مغلق.
1: إيه. قعد حوالي تقريبا من 7 أشهر مغلق كاملة.
0: نعم. إيه مرت فترة برضو كان مغلق من بشوي هناك عند البوابات، كانوا الكرة اللي بتطلع على الشمال أو بدروا على كرة شمال غرب رام الله كان يتوجه من داخل بلدته. لازم يمروا من جوا البلد.
1: عطارة وقت أزمة عطارة دائما.
0: آه. طب كيف كانت هاي الفترة؟
1: فترة كانت صعبة والله شوي.
0: صعب على مين؟ على السائل؟
1: على
0: أهل البلد؟
1: على المواطنين بخد صعبة
0: ولا على أهل البلد؟
1: على المواطنين عانوا في أزمة عطارة، في أزمة كانت عطارة كانت فترة يدخلوا على يطلعوا من العطار، يعني في أزمة فقط عندهم عند عجول، عفوا عجول فقط في أزمة، وفي الشباب عطارة فكل شيء كسروا يساعدوا الناس، يساعدوا في حاجة تصير نهاية الوقف والسيارات كلها في المشي صارت فقط نسأل أزمة لحد بيتي أنا العدول لحد بيتنا العدول.
0: كمان بدنا نحكي على الناحيه الاقتصاديه، بالتاكيد اثرت على كل مواطن فرع
1: او من خارج عطارة. حوالي زي بتاثر على كل اي مواطن تاثر عليه من ناحيه ماديه، ناحيه معنويه، كل شيء تاثر
0: نفسيه. طيب في بوابه على باب بلدكم؟
1: في بوابه
0: كل بيتك بتطل على البوابه اللي على باب بلدكم؟ بيغلقوها احيانا؟ لما بيغلقوها قديش نقول بالليل بالنهار
1: مساء؟ حسب ما بيغلقوها هيك يوم ربي يكون ساعات ما بشوفش في شيء وقت.
0: بيضطر المواطن لما يغلق البواب الرئيسية يروح من جهة تانية؟
1: ما بده يروح من جهة تانية، بدك تضطر مسكرة برضو.
0: في بواب؟
1: في بواب عرب مسكرة.
0: في كمان بوابة مغلقة من الجهة
1: الأخرى؟ في بواب عرب.
0: يعني بصفي ما في منفذ
1: مش طلعة، مش طلعة، مسكتوا بواب عطارة، بواب طوابي ما فيش طلعات.
0: يعني أخذ أبو أحمد وإحنا بنحكي اليوم عن حاجز عطارة، يعني مش ما يلومونا المشاهدين نحكي عن عطارة أو بلدة عطارة، ولكن هذا الحاجز بيعني عدة قرى وعدة مدن بالشمال.
1: عندك حاجز عطارة، حاجز عطارة بلدك وروابي وعيسي اللي سكرت دخل ما سكرت كلياتها.
0: صحيح.
1: على الشمال ما بيطلع هذه الطريقة دي بالشمال على منطقة هذه، أو حتى الجنوب ديج على الحرم يجي هم برضه مسكر عليه.
0: طيب برغم الحواجز أخي أبو أحمد وحضرتك موظف، برغم الحواجز بتروح لوظيفتك وملتزم بحياتك العملية؟
1: ماذا نطلع من البيت على الساعة 7:30، نطلع من بيتي كم ساعة مشان أسأل مشور عن موعده.
0: ونفس الشيء لما بترجع
1: لما أرجع
0: أهل بيتك بيستأخروك بالتأكيد؟
1: لا بس ليست بخرة وهاي ولا بتبقى بيت.
0: طيب برغم هاي الحواجز صابرين وصامدين يا أبو
1: ولا بدك ولا في لغة من تفضل الظاهر هذا قاعد كيف حتى لو المنصوب فيها مظلة شهر طعنا الدار من البيوت يعني هنا
0: فيكم هم بورس تصنيع
1: والبورس تصنيع وجنية المصوت من بيجي عندي هلا برضو هنا بيجي عندي على البيت طنبش الدار عندي كم فترة وبيجي هذيك اليوم جاني عند البرسات هنا وجاني عند الذهاب السار يلف يعني وفي جواعق الغنم هان يستفز فينا
0: يعني مش بس الحاجز
1: والمصدرين من الجهات المصدرين
0: جينة البلد بالبؤر اللي استفاد بالتأكيد ومش خلصانين منهم ولكن
1: صامدون
0: والأرض أرض
1: الله.

0: أبو محمد وأنت بتشتغل على تاكسي وأكيد بتمر على حاجز عطالة أو ما يسمى بحاجز عطالة من قبل الإسراء، سواء عن بوابة عطارة أو الحاجز بشكل عام اللي بعيك حركة المرور وحركة المواطن وأيضا بيأثر على عملكم بالأكيد. احكي لنا عن المعاناة اليومية اللي بتشوفوها على الحاجز.
1: إلي 30 سنة سائق، يعني صبي بعاني فترة طويلة من حاجز عطارة، يوم نطلع يعني على الأقل لساعة أو نص نعرف نطلع ينحب من عطارة، والترويحة ما هي نفس الشيء، وإحنا على أساس سائق تاكسي يوم بنروح وبنيجي، يعني في اليوم بجوز 10 مرات 15 مرة بنيجي بنوقف على حاجز.
0: من ضمن خلينا نحكي من ضمن الوقفات على الحاجز، بالتأكيد شفت وبعينك طبعا مشاهدات من حضرتك أو حتى الركاب اللي بيكونوا معك اعتداءات الجنود خلينا نقول على المواطن الفلسطيني على الحاجز، بأي الأشكال بتكون؟
1: جميع الأشكال، إن كان إهانات نفسية، إن كان ضرب، إن كان حجز في الشمس في البرد في كذا، حتى البنات بيحجزوه مرات بخطوهم على جانب، يعني معاناة يومية مش لأهل العطارة بس، تقريبا لكرة الشمال كاملة، كرة سلفيت وكرة رمالله كلها بتعاني على حاجز عطارة.
0: كل هاي الإعاقات على الحواجز خلينا نقول وتحديدا حاجز عطارة، لقيت من خلال عملك بتمر حواجز أخرى في أماكن أخرى، ولكن هذه الحواجز بتأكيد طبعا شكلت عبء على عملكم من ناحية اقتصادية. خلينا نقول قديش الضرر اللي صار معكم من وراء هاي الحواجز؟
1: يعني بدك تحس بيها تحدود النص اللي بنوخته صار يروح على الحواجز، احنا يعني اللي رايحين نوقف على الحواجز فترات طويلة، غير الضغط النفسي، غير يعني بعض الشوفيرين اللي بدخلوا من هون ومن هون، الكل بده يروح، الكل بده يوصل، الكل يعني الله يعين الناس.
0: ممكن السائق يتعرض للضرب، ممكن يتعرض للاعتقال، مش شرط حضرتك ولا زميلك ولا اللي معك، ولكن حصك على معظم الحواجز حصك مع انه انتم بالنهايه بتوصلوا المواطن اللي كان عمله، بتوصل الطالب لجامعته، بتوصلوا المريض للمستشفى، وبالنهايه ما في غنى عن هذه المواصلات غير السيارات، ولكن حتى انتم ما بنسلم منهم على الحواجز.
1: اكيد ما بنسلم منهم، ويوميا بنهان، ان كان حكيتك ان كان نفسيا او جسديا
0: او ماديا
1: او مادي وماديا اكيد يوم ماديا هاي اكيد، بس جسديا ومادي ونفسيا هاي إهانة يومية بشكل يومي. وطلاب الجامعة جامعة بورزيت يوميا احنا بناخذهم من العطار ومن كرة ثانية فيه بنوديهم على جامعة بورزيت، يا بتأخر عن محاضرته على امتحاناته، يعني الله يعينهم، كلهم عليهم ضغوطات.
0: صحيح، بالنهاية بنقول نحن كفلسطينيين لم ولن نعتد الإهانة على الحواجز، ولكن نحن صامدين وثابتين بأرضنا لأنه صاحب الحق هو الباقي على هذه الأرض.
1: إن شاء الله بنضل صامدين، ومعروفة يعني إحنا طول عمرنا هي إن صار الواحد عمره 63 سنة وعانى، وإن شاء الله رايحين نضل صامدين
0: على إن شاء الله. الله يعطيك يا ربي الصحة وتضلك صامد، وكل الشباب الفلسطيني وكل أهلنا الفلسطين صامدين سواء على الحواجز أو في منازلهم أو بأرضهم، كل احترام لحضرتك.
1: الله يعطيك العافية.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راسك وقبل تفتح الحقب.
1: قرية كفرعين. تقع قرية كفرعين إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله، وتبعد عنها ما يقرب من 25 كيلومترا. تصل مساحة أراضيها إلى 7145 دنما. تحيط بها أراضي قرى بروقيم، قراوة، بني زيد، دير غساني، بيت ريمة، مزارع النوباني والنبي صالح. وكلمة كفر في معاجم اللغة العربية تعني قرية صغيرة، والكفر من الأرض ما بعد عن الناس، والكفر التراب، ولها معان أخرى كثيرة وجمعها كفور، وهي هنا بمعنى القرية، فيكون الاسم قرية العين، وتلفظها الألسنة بكسر حرف العين فتكون كفرعين. مر بها الرحالة البكري الصديقي في عام 1132 للهجرة، وذكرها بقوله: ثم أتينا كفرعين ونزلنا عند البعض في مكان بها. وفي رحلة أخرى إليها يقول البكري: ومضينا إلى كفرعين راجين صلح بني زيد، عسى المعين يعين، وبتنا فيها.

عشرة الساعة الثالثة من تلفزيون فلسطين. نبدأ معكم بأبرز العناوين. 7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال، مناطق عدة بقطاع غزة. تقرير أممي يؤكد أن إسرائيل اغتصبت فلسطينيين وارتكبت انتهاكات جنسية بحق معتقلين. السيد الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة نجاح موسم الحج. ترامب يعلن نيته رفع الحصار البحري عن إيران ويطالبها بفتح مضيق هرمز بشكل فوري.